0: Suivez le rythme Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. Diwan, Diwan, Diwan FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les
2: Diwan FM.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: Diwan FM, Sud Gaon.
1: Would you dance

0: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز والسابعة ديوان فام. صباح الخير. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يقول في تصريح لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية عند إبحارهم باتجاه إيطاليا فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأشار عبد الكبير إلى أن المركب كان قد انطلق فجر يوم الخميس المنقضي. أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة كشفت عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة تقدر ب 55.3%. صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس. ويتم ابتداء من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة للولايات المذكورة. في أخبار العالم، وزير الطاقة الأمريكي يقول أن الجيش الأمريكي ساعد الثلاثاء المنقضي في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، وأضاف أن النفط يتدفق عبر المضيق بفضل البحرية الأمريكية، وأشار إلى أن إجمالي ما يغادر المنطقة يناهز 20 مليون برميل عند إضافة الكميات المنقولة عبر الأنابيب. مقتل شخصين على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا بعد يوم من الهجوم الدامي الذي استهدف مركزا تجاريا مكتظا. ووسائل إعلام روسية أفادت بأنه تم تدمير ما يصل إلى 140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الفارطة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع جيهان السليني في ويكاند على الكيف.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: صباح الخير، صباح النور، هذه ويكند على الكيف على ديوان اف ام. مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على مختلف لي فريكونس نتاعنا، الناس اللي شد ثنيه، الناس اللي مازالت كي قامت. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. هذا موعد الويكند من 7 لنص النهار سبت وحد على امتداد البرمجه الصيفيه. نرافقكم فيها انا جيهان السليني في الميكرو برينسيبال، معايا فاروق السويسي في الاخراج وحسام يحيى في الاخراج الرقمي، ومعنا زيد شيما الهميمي زميلتنا في الاعداد والتنسيق. رحبوا بكم، نقول لكم ان شاء الله اليوم نونسوكم بمختلف الفقرات نتاعنا، ونقترحوا عليكم الاخبار وهبرشا حاجات اخرى باش نتابعوها في علاقه بالشان العام، في علاقه بالاكتواليتي، وفي علاقه زاده ببرامج ثقافيه باش نحكيوا على برامج المهرجانات. صباح الخير مره اخرى، اقعدوا معنا. محطتنا الاولى باش تكون بعد شويه مع حاله الطقس مع المعهد الوطني للرصد الجوي. انتخطون نرجع نكملوا بالموسيقى. صباحك سكر كاظم الساهر لكم الكل.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: كنت تسمعوا في دين لويس على ديوان اف ام كاملين معكم بالموسيقى. احنا رافقوكم حتى لنص النهار بالفقرات بالاخبار والمقترحات الموسيقيه. توجه وقايت نعملوا طلع على حاله الطقس لليوم في لو بوان ميتيو.
0: ميتيو
1: حسب نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم طقس مغيم جزئيا في أغلب الجهات وتدريجيا كثيف السحب في المناطق الغربية للشمال والوسط، مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد في بعض الأماكن المحدودة. بالنسبة للريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، من بعد تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وتتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية، وتنجم تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر متموج بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل. أما بالنسبة لدرجة الحرارة فإننا نحكيه أنه فما ارتفاع طفيف، وين تتراوح الدرجة القصوى ما بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 39 و 42 درجة في بقية الجهات، توصل زادة ل 43 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. هذا هو طقس اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. ظهر لي المعتم متاع طقس حاجة مهمة في الويكند متاعنا، خاصة كي نجيو باش نبرمجو. وعلى ذكر البرامج بعد شوية نعطيكم فكرة على برمجة المهرجانات والتظاهرة الثقافية في الأجندة كولتوريل. خلينا نرجع شلون نسمعو سيد المخرج فاروق. مرحبا بيه.

0: Publicité.
1: في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، اجاو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا، الكل كدوات وبروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز وثامنة ديوان افام، صباح الخير. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام المساعد للاتحاد

0: العامة التونسية للشغل سلوان سميري يقول في تصريح لديوان فام أمس أن عملية التفاوض جارية حاليا بين جميع الجهات المعنية لإيجاد أرضية اتفاق لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات نهائيا، وأشار إلى أنه سيتم إصدار برقية تنبيه بإضراب بتاريخ محدد مؤكدا أنهم منفتحون على الحوار.
1: حقيقة يعني التواصل قاعد يصير عبر الهاتف، فماش جلسة ضمت الأطراف الكل، الاتحاد المجتمع في الجامعة العامة اللفظ مع نقابات نقل المحروقات، وزارة وسلطة الإشراف تابعة اجتماع مع أصحاب الشركات النقل، قاعدين نتواصلوا بإيجاد أرضية اتفاق لحل الإشكال نهائيا. مع ذلك يعني باش تبدا الأمور في إطارها، يعني ستصدر برقية تنبيه بالإضراب بتاريخ معين ومحدد، من هنا للوقت هذاك الأطراف الكل لازمها تكون معنية ومادة إيديها. واحنا مدين ايدينا كما شفتوا البارح، يعني دخلنا باش على الاقل عالجنا المساله ورجعت الامور اللي صابها، مدين ايدينا للتفاوض في قطاع استراتيجي وحيوي، والحلول كما قلت ونأكد مرة أخرى الحلول موجودة، ماشي صعيبة، ما تصعبش علينا. الطراف ثلاثة يعني مش الاتحاد برك، الناس كل قادرة باش تلقى حل الإشكال هذايا اللي قاعد يتكرر في كل مرة.
0: البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الأعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع الإلكترونية والتطبيق الرقمي. والبريد التونسي يؤكد أن المحافظة الرقمية يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد، وأن عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية. وزارة التجهيز والإسكان تواصل عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار. والوزارة تعلن أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار سنة 26 و2000 للجهر والتنظيف موزع على 24 ولاية، فضلا عن تخصيص 8.2 مليون دينار للبرنامج التحفيزي. المندوب الجهوي للتربية بولاية جندوبة فوزي رحالي يعلن في تصريح لمراسلة ديوان فام عن إحداث مؤسستين تربويتين جديدتين في طبرقة وفرنانة، وقال إن المؤسستين جاهزتان لاستقبال التلاميذ، يأتي ذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية جندوبة خصصت لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات.
2: حاليا كمندوبية جهوية وكمتابعة منا دقيقة ومن السلطة الجهوية لا توجد ملفات كبيرة قد تعرقل السير العادي للعودة المدرسية. في الحقيقة اشتغلنا على مسألة صيانة المؤسسات التربوية وخاصة الصيانة الخفيفة والصيانة العامة وصيانة الوحدات الصحية بصفة كبيرة حتى تكون لائقة وتستجيب، أشغال متقدمة جدا وهذا لا يعرقل. هناك إحداث مدرسة إعدادية بالتبرقة وهي جبلة وإحداث المدرسة الابتدائية بفرنانة، تم فتح أبواب هاتين المؤسستين في منطلق السنة الدراسية. بالنسبة لفرنانة هي جاهزة حاليا بنسبة 100%، بالنسبة لجبلة هي جاهزة بنسبة 75%، ولكنها ستستقبل التلاميذ في ظروف جيدة.
0: في أخبار العالم، انفجار عنيف هز مساء أمس مخزنا للذخيرة في منطقة السكت جنوب مدينة مصراتة الليبية دون تسجيل خسائر بشرية، وعضو مجلس أعيان مصراتة أحمد التويب يقول إن المنطقة وقع فيها الانفجار غير مأهولة بالسكان، مؤكدا في حديث للجزيرة اقتصار الأضرار على الخسائر المادية. إيران تعتبر أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة تتجاوز أن تكون امتدادا لحرب اقتصادية غير قانونية، متهمة واشنطن بمحاولة فرض سيادتها على الدول المستقلة والعودة إلى الاستعمار التقليدي الكامل. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إنه لا يحق لأي دولة إجبار بنوك وشركات ومطارات دول أخرى على وقف تجارتها القانونية مع دولة ثالثة، معتبرا أن العقوبات الثانوية لا أساس لها في القانون الدولي. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة، والرياح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، كما تتقوى أثناء الظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح عامة بين 34 و 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع دلاندا الترابلسي.
3: الأولى وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. اليوم تعطى ضربة بداية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027، 16 فريق من أجل لقب وحيد. برنامج الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية بداية من 4:30 في كل الملاعب، في ملعب الهدي نيفر ببارد، الملعب التونسي يستقبل النادي الرياضي صفاقس، في حكم ساحة بديس بن صالح وحكم اللافار سلوفينيا ساركوفيتش. أمل الرياضي بحمام سوسة يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري، في ملعب بوعلي الحوار حكم ساحة حسين بن ساسي وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش. التقدم الرياضي بساقية الدير في أول مقابلة لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تاريخه بطبيعة، دونك في الطيب المهيري يستقبل شبيبة الرياضية بالعمران حكم ساحة حسني النيلي وحكم الفار حمزة جعيت، في ملعب بنجردين الاصطناعي الاتحاد الرياضي ببنجردين يواجه النادي الرياضي بحمام الأنف حكم ساحة سيف الورتيني وحكم الأفار خالد جويدر. بطبيعة ذكر كل المقابلات تنطلق 4:30 متاع العشية، منقولة على منصة ديوان سبارو إذاعيا على ديوان فهم. إذا مقابلة نهار الأحد، الترجي النجم الكلاسيكو مباراة 4:30 بعد رفض طلب الفريقين تأجيل 6 متاع العشية، حكم ساحة هيثم طرابلسي وحكم الأفار سلوفيني ساركوفيتش. نادي الرياضي البنزرتي مستقبل مرسى في ملعب 15 أكتوبر، حكم ساحة منتصر بالعربي وحكم الأفار أمير العيادي، في ملعب البلدي بالمتلاوي نجم المتلاوي يستقبل النادي الإفريقي حكم الساحة أمير لوسيف وحكم الأفار سلوفيني ماتكوفيتش. ترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل في ملعب مصطفى الدوري بميدول أولمبي لاباجي حكم ساحة أمين الفقير وحكم الفار هيثم جيرات مساعد الفار غسان مطابع. بطبيعة ذكر مقابلة هذه أيضا تنطلق 4:30 متاع العشية، منقولة على ديوان سبور، على ديوان سبور وعلى إذاعيا على ديوان فهم. نحكي على غيابات كلاسيكو اليوم بين الملعب التونسي ونادي صفاقس، منتدب الجديد للسي اس اس مؤمن الرحمن يغيب لمدة أسبوعين على الميادين بسبب الإصابة في الركبة، في المقابل كل الملاعبية جاهزين لانطلاق البطولة بما فيهم أيمن دحمان. بالنسبة للملعب التونسي يفتقد اليوم من خدمة 3 ملاعبية، فخر الدين بن يوسف، سكندر صغير، نور الدين الفرحاتي بسبب الإصابة. البارح كان افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تتواصل إلى غاية 3 سبتمبر 2026 بتورنتو بإيطاليا. تونس تشارك في هذا الحدث المتوسط ب 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و 109 ذكور، يتوزع على 28 اختصاص رياضي، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركة التونسية بعد دورة 2001 بتونس اللي شهدت مشاركة 309 رياضي تونسي. الليلة منتخبنا التونسي لكرة القدم الأقل من 20 سنة يستاهل مشاركته في الدورة هذه بمواجهة منتخب مقدونيا الشمالية بداية من 9 متاع الليلة. كون الألماني أعلن البارح عن تعاقد مع لاعب المنتخب الوطني التونسي الياس السخيري قادم من أنتراخت فرانكفورت إلى غاية 2028. الياس كانت له تجربة أولى مع كولن من 2019 إلى غاية 2023 قبل ما يتحول لأنتراخت فرانكفورت. موقع 442 سويسري نشر نهار 20 أودخ بري أكد فيه أنه جرازهوبر زوريخ السويسري قدم عرض رسمي للدول التونسي عمر الرقيق. صحيفة أفريكا سبور أكدت أيضا وجود العرض لكن فريقه ماريبور السلوفيني ما زال ما وافقش. ذكر عمر الرقيق انتقل لماريبور في جانفي 2025 ويتواصل عقده مع الفريق ذي إلى غاية 2027. قيمته التسويقية عمر الرقيق حسب ترانسفير ماركت هي 500,000 أورو. دونكيرك انهزم بهدف مقابل صفر ضد مونبلييه. الدولي التونسي خليل عياري بطبيعة انهزم البارح مع فريقه دونكيرك أمام مونبلييه بهدف مقابل صفر. العياري دخل في دقيقة 63 تحصل على بطاقة صفراء في دقيقة 90 وقدم أداء محترم وتحصل على تقييم 7.2 حسب سوفاسكور. لعبنا الدولي محمد أمين بن حميدة انقاذ للهزيمة الأولى ليه في دوري روشن سعودي صحبة المدرب التونسي جلال قادري. الحزم السعودي انهزم 1-0 أمام الدرعية وبن حميدة شارك خلال 98 دقيقة تحصل على تقييم 6.7. نختم أبرز المقابلات اليوم في البيك ساتردي. نصر نهار ونص في البريمير ليغا هول سيتي واجه مانشستر يونايتد. في الثلاثة تلعشية إيفرتون كريستال بالاس. 7:30 برينتفورد توتنهام. في الكالشيو الإيطالي 5:30 انتر يواجه مونزا. 8:15 جنوا يواجه نابولي. في الدوري الفرنسي 8:15 تولوز يواجه ليون. في الليغا الإسبانية 4:00 أتلتيكو بلباو يواجه إشبيليا. و 6:30 فالنسيا سيلتا فيغو. 8:30 موعد كبير بين إسبانيول ريال مدريد في أول مصافحة مورينو على رأس الريال بعد عودته للليغا. وفي ألمانيا اليوم تتلعب مباراة السوبر 7:30 بين دورتموند وبايرن ميونخ. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان فام بونت.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: يلي بيك عالفرق علاش تسبب وانا قلبي معمر منك بالمعاني. كان كدبت اسأل مجرب كان كدبت اسأل مجرب ولا اطلب العفو من رب الفوقاني.
1: دحمن الحراشي هذا المقترح الموسيقي اللي يجيكم بعد شوية نسمعوه ونعملوا معها جو. لكن توا جاء الوقت اللي خلينا نعملوا فيه طلع على برمجة المهرجانات الصيفية في مختلف الولايات في بلادنا. نعرفوا شو ما زاد اليوم برامج حفلات عروض فنية وكان هكا برمجوا للويكند متاعكم. أما توا جاء وقت لاجندا كولتوريل مع شيماء همامي.
2: أجندا كولتوريل.
1: مرحبا يا شيماء, صباح الخير, نورت.
3: يعيشك جيهان, صباح النور.
1: مرحبا يا شيماء. ألوغ, تقريبا برشا مهرجانات عملت الاختتام متاعها, نحن نعيش على وقع آخر أيامات المهرجانات الصيفية. قل لي بالنسبة لليوم مش عنا في البرنامج في المهرجانات؟
3: بالنسبة لليوم البداية مع مهرجان العنب بجرومبيليا اللي قدملنا الليلة عرض موسيقي للفنان كازو. مهرجان حمام لانت قدملنا مسرحية بيك بوسا الوجهة الجندوبي. مهرجان جيبس الدولي في دورته 41 يقدم لنا ليلة عرض راب ليونغر زيت. مهرجان مدينة الثقافي الدولي في دورته 46 يقدم سهرة لأمير الطرب العربي صابر الرباعي. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11 اللي يقدم لنا ندوة فكرية حول مستقبل اللغة العربية بين لغات العالم الكبرى. الندوة باش تكون اليوم 9 متاع الصباح بقصر بلدية القلعة الكبرى.
1: سيبيان. هذا جعلنا اليوم في الاجندا كولتوريل. ميرسي اللي حطيت لنا الندوه الفكريه على خاطر ساعات ننسى واللي صافي بارتي من الثقافه ومن التظاهرات الثقافيه. اخت فرويحكم 9 تاع الصباح تنجموا تحضروا حاجه اللي تنجم تزيدكم في افكاركم. سينو يانغ ارزيد معروف.
3: ايه معروف.
1: وعيب كي نقول انا ما نعرفوش.
3: مش عيب عادي على الاخر.
1: ولا ما نعرفو. يا كيلكوز اني موجود.
3: اي عنده سنين توا موجود. هو رابور تونسي وديجا شفناه في شويه مهرجانات السنه في تونس.
1: اي اما معناها معروف عند لي جون, عند اللي اكبر عند شويه.
3: لا لا عند لي جون.
1: مرحبا بيه يونغ اغزاد. بديت نحشم, بديت قلت اه ساي يا دي زارتيست اللي توا بداوا يطلعوا انت ما تعرفهمش يا جيهان. يا نارك على روحك. دونك ميرسي بوكو يا شيماء, كنت هذه لاجندا كولتوريل لليوم السبت.
2: اجندا كولتوريل.
1: كما وعدتكم باش نكملوا مع دحمان الحراشي والشعب الجزائري هذه الموسيقى اللي نقترحها عليكم اليوم. توا قداش الوقت؟ 8:25 دقيقة السبت 22 أوت. مرحبا بكم على ديوان FM, مكملين معكم بالموسيقى وإن شاء الله منسينكم.

كل هالدار مسوس وجيب صداع الراس وموق يلي بيك عالفراق علاش تسبب وانا قلبي معمر منك بالمعاني كان كدبت اسأل مجرب كان كدبت اسأل مجرب

0: Publicité.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: على ديوان FM. الصيف أحلى
1: على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكاند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف 8:45 دقيقة على الديوان اف ام. مرحبا بكم مرة أخرى، إن شاء الله نكونوا موانسينكم. موعدنا معكم يتواصل حتى النص النهار وفيها باش نحكيوا على عديد المواضيع عديد الأخبار، من بيناتهم حديثنا على الكشافة التونسية. هذيك علاش سعداء باستقبال محمد علي الخياري القائد العام للكشافة التونسية بالهاتف معنا. مرحبا بك سي محمد علي، نورتنا في الديوان اف ام. مرحبا سي محمد علي،
2: مرحبا بك وبركة الله مع الاستضافة وتحية طيبة للمستمعين ديوان اف ام.
1: يعيشك سي محمد علي، مرحبا بك. نحكيو على الكشافة التونسية، واحدة من أهم مكونات المجتمع المدني في بلادنا. نحكيو على صيفية 2026 من خلال أبرز التظاهرات والمخيمات الكشفية الدولية. أحكينا شوية سي محمد علي شنو كانت أبرز الأنشطة متاع الكشافة التونسية خلال صيفية 2026 في مختلف أنشطتها.
2: شكرا لك على إتاحة الفرصة. الكشافة التونسية فيها هدية متميزة، لكن تقريبا كل المواسم الماضية كانت على نفس الوتيرة، والكشافة هذه هو دورها. احنا الموسم الكشفي طيلة السنة الناس تشتغل، والوليدات الكشافين منتسبين الكشافة يدرسوا ويعملوا أنشطتهم في نهاية الأسبوع، ويقع تتويج هذه الأنشطة الكل بالمخيمات الصيفية. اليوم نجم الدورة الأخيرة، هي الدورة الرابعة تقريبا انتهت منذ يومين، قعدوا بعض الهياكل اللي مخيمين، لكن اليوم شهدنا حركية كبيرة قرابة 18,000 لحد الآن. ما زلنا ما وقفناش الإحصائيات الأخيرة، لكن قرابة 18,000 شاركوا في الأمس الكشفية والمخيمات هذه. وتعرف أن المخيمات هذه مخصصة خاصة لأولاد أبناء الكشافة من المناطق الداخلية اللي يتنقلوا للمناطق الساحلية باش يشاركوا في المخيمات هذه، وخاصة في الولايات المعروفة نابل سوسة البهدية مستير بنزرت اللي يعني فيها البحر بالطبيعة. هي الفرصة للترفيه، ولكن لاستكمال البرنامج السنوي للكشافة التونسية. والحقيقة حاجة تفرح لما تشوف أبناء الكشافة من الجهات الداخلية لما يمشيوا للمخيمات هذه، الفرحة والجو اللي يعيشوه، لكن في نفس الوقت هما يكملوا التكوين متاعهم والتربية الكشفية اللي تلقاوها في السنة. بالمناسبة نحب نشكر وزارة التربية حقيقة، هي دعمنا الأساسي، لأن أغلب مخيماتنا هما في المرفقات والمؤسسات التربوية،
1: منشآت تربوية
2: في المدارس والمعاهد الثانوية. نقول وزارة التربية وراها الأستاذ المندوبين المشكورين اللي حقيقة بسيط كامل هما ينسقوا في العملية ويوفرونا في الفضاءات والإمكانيات للتخييم، السادة مديري المدارس والمعاهد والعاملين بالمدارس والمعاهد، اللي الناس هم في المفروض هم في عطلة لكن يقبلوا الكشافة في خلال الصيفة ويوفرونا جميع الإمكانيات. وأحنا في المقابل زادة رول الكشافة لما تمشي المكان تخلي فيه أثر طيب. احنا نقوم بعمل مجتمعي في كل المدارس ندخلوا لها من تنظيف واستيلاء والاعتناء بالحدائق في مقابل الفضائيات نستغلها. كذلك ما ننساوش وزارة الداخلية والسادة الولايات اللي حقيقة يعاونوا فينا برشا لتسهيل الأمور خاصة على مستوى الأمن والتنقل والأمور هذه كلها. هذا ما داخليا
1: سي محمد علي.
2: تفضل.
1: هو زيد باش نحكي حتى على الأنشطة اللي صارت اللي عملتها الكشافة خارج تونس كيما المخيمات الكشفية الدولية اللي شملت كيما المملكة المتحدة، السويد، سويسرا، جنوب أفريقيا والدنمارك، فرنسا، تركيا. هذه هي ذول المخيمات الكشفية الدولية اللي شاركوا فيها الكشافة التونسية صيف 2026 ولا؟
2: هذه هي كان نسردهم وكل تو ناخذ لك اشتر الوقت نتاع البرنامج بصفه مختصره. انت قلت تقريبا عليهم، لكن باش نقول لك لو كونتكست نتاع معناتها في اي اطار. احنا عندنا المشاركات الدوليه وعندنا التبادل، نقول المشاركات يعني ولادنا اللي يمشيو، والتبادل الافواج والهياكل اللي عندها توأمات ولا علاقات مع جمعيات أخرى. عنا العديد من الشركات خاصة في على مستوى المغرب العربي مع الجزائر ومع ليبيا، عنا العديد من الهياكل الجزائرية والليبية تجي تخيم في تونس، وكذلك الهياكل التونسية تمشي تخيم في الجزائر، وبعض القليل يمشيوا ليبيا. لكن دوليا كانت سنة متميزة جدا، شاركنا في الجمبوري البريطاني في المملكة المتحدة. هذا اللي نقوله جمبوري، تعرف يعني اللغة الكشافة الجمبوري هو اللقاء كبير، يعني
1: نقوله ملتقى الكبير
2: أيوة، اللي ضم قرابة 6000 مشارك. كان عندنا مشاركة مميزة، كان فيه كذلك مشاركة في الجمبوري السويدي اللي فاتوا 5000 مشارك، زادة كانت عندنا فيه مشاركة محترمة جدا. كان عنا الملتقى الأفريقي للزوالة والدليلات بجنوب أفريقيا، وكانت عنا مشاركة وحيدة الحقيقة، لأنه الكل في كل السفر وكل كانت عنا قائدة شاركت ووحدها، لكن عملت صوت كبير برشا لتونس وعملت يوم تونس ورفعت علم تونس في جنوب أفريقيا برغم اللي كانت وحدها في لقاء عالمي. كان كذلك فما لقاء الكشفي العالمي بالدنمارك، شاركنا فيه بوست محترم، وكانت صورة تونس ديما نافعة.
1: أما سي محمد علي، زيد حكينا شوية خلينا نفهمه، مثلا قديش عنا من منخرط في الكشافة التونسية، et surtout زيد احنا على بواب رونتري، اذا كان فما اولياء يفكروا باش يقيدوا صغارهم في الكشافه التونسيه، شنو الاجراءات اللي نجموا يقوموا بها، شنو الحاجات اللي نجموا زيد يتعلموها الاشخاص في انا عمر نجموا ندخلوا الكشافه، هذا الكل ماذا بينا نعرفوه، على خاطر مهم انه زيد العبيد يكون عندهم اكثر ما يمكن من المعطيات حول الانخراط في الكشافه، انشطتها، شنو الاستفاده اللي تنجم تحصل لهم كافراد والا كمجموعات، شنو تنجم تقولنا هون؟
2: أكيد الكشافة بدون منخرطين ما عندهاش معنى، إذا ما يكونش عندنا منخرطين وما يكونش عندنا برنامج تربوي. فقط حبيت نذكر فما ثلاثة مشاركات دولية هامة، اللي هي كانت في فرنسا في أتير دي ميليو، هذه اللي يعني عنده صبغة الحوار بين الثقافات والأديان، وكانت عندنا مشاركة كذلك في المؤتمر العالمي للمرشدات وفتيات الكشافة بكمبوديا، جد عنا وفد من الفتيات شاركوا في المؤتمر هذا. نرجع لك الموضوع الانخراط. الكشافة التونسية اليوم حققت أرقام طيبة، احنا حاطين في الاستراتيجية انتعنا وانا نخلطوا 50,000، احنا تقريبا وصلنا 43,000، التي نقول خطة عشرية يعني مش خطة سنوية. لكن ديما النظم هو انه نأطروا اكثر عدد ممكن من الشباب والقيادات الكشفية، وهذاك دورنا احنا كمنظمة تربوية، يلزمنا برنامجنا الكشفي يلبي احتياجات الجيل هذا وحتى الأجيال السابقة، لأنه تعرف الكشافة راهي ما عندهاش عمر، الكشافة من 4 سنوات إلى ما لا نهاية، وعندنا تقريبا الأقسام الكل. اليوم بدينا الاستعدادات نتاعنا للموسم الكشفي الجديد اللي نحبوه ان شاء يكون افضل من الموسم اللي فات. داير البارح انطلقت الدراسات التدريبيه الرسميه في برج صدريه، نقول التدريب نحضروا في القيادات نتاع الموسم الجديد. مش كلهم جدد، لكن احنا عندنا احتياجات قياديه توا نبداو في تدريب القيادات. عندنا تقريبا 200 قائد قاعدين يتدربوا، البارح انطلقت الدورة الرسمية في برج صدرية، هذو باش يكونوا القيادات الوحدات والأفواج في الموسم القادم تدعيما للأعداد

0: من ليبيا، الجزائر، من مصر، باش تولي دورة عربية تأخذ صفتها العربية، وهذا ما تتمتع به القيادات الكشفية والمدربين التوانسة من ثم على مستوى الإقليم العربي. يقول لك معناتها اليوم احنا عندنا تقريبا في الصيف هذه باش نكونوا 320 تقريبا قائد بهم قادة وحدات، يعني هما باش يشرفوا مباشرة على البرنامج الكشفي، وبين قادة القادة احنا نسميهم، اللي هما باش يحطوا البرامج التدريبية ويحطوا الاستراتيجيات والبرنامج الكشفي الجديد، واللي احنا الآن عنا لجنة برنامج كشفي قاعدة تراجع في البرامج الكشفية باش تخليها تستجيب للمتطلبات العصر. وهنا نحب ندعو كل الأولياء، الكشافة المسيرة تبقى منظمة وطنية، هي أكبر أم المنظمات. أبعث أولادكم مثال شي يجربوا، فما راو ناس ممكن يواصلوا نشاطهم للسنوات، لكن فما ناس ينشطوا فترة قصيرة وبعد يغيبوا بعد يرجعوا. هذيك هي الخاصية،
1: نجم يعمل صيفية أما أعطيني ثلاثة أسباب سي محمد علي الخياري اللي تخلي ولي يدخل ولده للكشافة. شنو باش يتعلم؟ شنو كيس كيل فابخوندخ؟ شنو الحاجة اللي باش تنضاف له؟
0: اللي يعرفوه الناس الكل كي تقوله كشاف يقول لك الانضباط. والله أنا ولي كان من يومين تقريبا كلمني قال لي في محمد علي نحب نقول لك حاجة، والله ما كنتش نتصور وين ولدي بشي. قال لي بشي 8 أيام وجاء وعبد آخر
1: في 8 أيام كهوة
0: في 8 أيام 8 أيام راه يعيش 24 ساعة في مجموعة، وهذه هي خاصية الكشافة
1: والانضباط، التعويل على النفس.
0: التعويل على النفس، شوف احنا نخدم هذوما الكل هو الهدفنا هذا، لكن فما العديد من الطرق اللي نخدموها. علاش قلت لك البرنامج الكشفي نركز عليه؟ لأنه البرنامج الكشفي راه هو الناس يشوفوها الكشافة أناشيد وألعاب، صحيح لا أناشيد والألعاب ما هي إلا وسائل باش تخلي لك
1: الابرنتيساج
0: في المجموعة، لكن راهو البرنامج الكشفي راهو واضعينه ناس مختصين في علوم التربية، وناس مختصين في علوم الاجتماع والنفسية الطفل وكل، يعني يحطوا برامج باش هو كي يمشي في المخيم علاش يتغير في 8 أيام؟ لأنه يلقى روحه وحده، لازم يعمل على روحه، لازم ياكل، ولازم يعمل البرنامج نشاط نتاعو في إطار
1: ويرقد في وقته ويعمل أنشطة للمجموعة.
0: يعطيك صح يعني تكوين الإطار اللي يرقى روحه فيه يخليه ملتزم ويخليه يعاول على الذات، وبعدين في النادي نفس الشيء يولي كأنه العائلة الثانية نتاعو هو. احنا نقول راهو الكشافة ولا الطريقة الكشفية او التربية الكشفية هي مكمل للتربية الرسمية، احنا لان ما ناخذوش مكان المدرسة، لكن الفرق بينه وانها يتعلم بالممارسة. شنو معناتها؟ يعني يمشي يطبق في المخيم، مش يمشي يعيش اللي يتعلمه في النادي. يولي يلزم يطيب وحده، ويلزم يعمل الحراسة نتاعو وحده، ويلزم يخمل فرش وحده، كل شيء يعني يمارسه على في الواقع، وهذا كيخلي اللي يتأثر معناتها الامباكت نتاع المجموعة او الامباكت نتاع البرنامج هذا يأثر بسرعة في الفرد او المشارك الجديد. نحب نقول لك هذا الكشافة اليوم في تونس عندنا قرى 40,000 او اكثر شوية، لكن في العالم راهو عندنا 60 مليون
1: 60 مليون كشاف في العالم الكل،
0: في العالم هي 176 دولة. واليوم أصبحت الكشافة في بعض البلدان وبحكم العلاقات وتواليدنا اللي مشاو وسافروا مثلا في اللقاءات الدولية هذه، يشوفوا في البلدان أصبحت الكشافة اليوم مكون من مكونات التربية في المدارس.
1: صحيح.
0: والبرنامج الكشفي يطبقوا فيه في المدارس، واخذته الدولة واخذته البرامج التربوية الرسمية خذوها كمكمل للبرنامج العربي.
1: يعطيك الصحة سي محمد علي الخيار،
0: انت اعطيتني فرصة ما زيدش نطول عليك، حبيت نذكر انا مناسبات نتاعنا الثانوية كان تسمح لي باش نعمل الحفل الثانوي نتاعنا، احنا يكون يوم 26 سبتمبر القادم اللي هو التتويج للموسم الكل، يقع فيه تكريم القيادات وكل المتدخلين والداعمين وكذلك الرواد، روادنا احنا اللي احنا فوق رؤوسنا اللي هم القادة الكبار اللي اليوم قاعدين يساهموا في النشاط الكشفي لكن من بعيد. كذلك عندنا المؤتمر الكشفي المغاربي الموريتاني اللي يشارك فيه تونس، احنا من المؤسسين الاتحاد هذايا والناشطين فيه برشا. وعندنا أخيرا آخر حاجة اليوم الكشافة في مجال التربية والعمل

0: الميداني وكل الأنشطة المجتمعية. عندنا 5 مشاريع 6 مشاريع كبرى سامحني، اللي هي نظرة عن المستقبل هذا مع الجي زاد. عندنا مشروع كبير مع اليونيسيف ومع الوكالة الأمم المتحدة للمرأة، نعملوا مشاريع مجتمعية ذات
1: سي محمد علي
0: بمهام المجتمع.
1: نشكرك برشا سي محمد علي الخياري القائد العام للكشافة التونسية على كل المعلومات هذه. باش نتعصف عليك شوية في آخر الوقت على خاطر داهمنا وقت الأخبار، زميلتنا هدى الوصلي موجودة في نشرة 9. نشكرك برشا مرة أخرى سي محمد علي الخياري، هذه كانت أهم الأنشطة للكشافة التونسية خلال صيف 2026، وعطانا فكرة زادة على مختلف الأنشطة اللي باش تكون في العودة في السيزون الجاية، وزاد عطانا معلومات أكثر على الحاجات اللي تنجم تخلي الأولياء تقتنع وتدخل أولادها وتحطهم ينخرطوا في الكشافة، التعويل على النفس، الانضباط وعديد المبادئ والحاجات اللي نجم يتعلمهم الصغير ويصلحوا له من بعد. شخليكم مع نشرة الأخبار، راجعين بعد شوية بالموزيكا وبمختلف الفقرات متاعنا.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: من الاخر ومن غير مقدمات، في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على 3ème ديمارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous.
5: ديوان افام فلاش نيوز.
6: موجز والتاسعة ديوان افام، صباح الخير. آلية العودة التوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مكنت من العودة التوعية ل 4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرة جان في 2026، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25103 مهاجرين غير نظاميين منذ أحداثها، فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن نشر كراس الشروط الخاص بالمحاسبة الكربونية، وقالت إن هذا الكراس يهم المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات وكذلك الخبراء المرافقين الراغبين في المشاركة في إنجاز عمليات المحاسبة الكربونية. حركة نفس تعلن عن إيقاف الناشط سيف الدين العرفاوي يوم أمس بعد اقتياده إلى فرقة مقاومة الإجرام بالجرجاني واستنتاقه، وأضافت الحركة أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على خلفية تدوين نشرها على صفحته الشخصية على الفيسبوك تضمنت شعارات رفعت خلال تحرك نفس يوم الخميس المنقضي. وعبرت الحركة في بيان عن مساندتها للعرفاوي كما طالبت بإطلاق سراح. إحداث وتجهيز وحدة للمحاكاة بالمستشفى الجهوي بكبلي بكلفة 825 ألف دينار بتمويل من وزارة الصحة وبدعم من برنامج الصحة عزيزة 2، وستدخل الوحدة حيز الاستغلال في غضون الأسبوع القادم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بكبلي جوهر المكني في تصريح لمراسل ديوان فام.
7: في إطار تطوير منظومة التكوين بالجهة الصحية بكبلي وتعزيز قدرات مدرسة علوم التمريض، تم الانتهاء من أشغال إحداث وحدة المحاكاة تجهيزها واللي مش تدخل حيز الاستغلال الأسبوع القادم بإذن الله بتمويل من وزارة الصحة ودعم من برنامج صحة عزيزة 2 اللي تم من خلال وضع تجهيزات معدات على ذمة الجهة الصحية بقبلي بكلفة تقديرية للمشروع كامل 825,000 دينار، منها تهيئة أمتع الوحدة 75,000 دينار، تجهيزات طبية والمكتبية والإعلامية 150,000 دينار، تجهيزات معدات خاصة بالوحدة قيمة 600,000 دينار في إطار برنامج الصحة عزيزة 2. تمثل الوحدة هذه إضافة نوعية لمنظومة التكوين ومتوفر فضاء حديث للتدريب التطبيقي باستعمال تقنية المحاكاة، ويمكن هذا طلبة علوم التمريض ومهني الصحة بالجهة الصحية بقبلي من تطوير مهاراتهم العملية والتدريب على مختلف الوضعيات المهنية في ظروف تحاكي الواقع، مع تعزيز قدراتهم على حسن التصرف واتخاذ القرار والعمل الجماعي خاصة في الحالات الاستعجالية.
6: على صعيد دولي، طائرات والاحتلال الصهيوني شنت صباح اليوم غارتين على مرتفع علي الطهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية جنوب لبنان وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال نفذت البارحة قصفا مدفعيا مكثفا بقذائف فوسفورية على أطراف دوحة كفرمان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطهر جنوب لبنان. إيران تعلن أنها أذنت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات عدة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM

وفضلت بريء وطيب. حياتي دي مسرحية ودوري بطولة ولا بنبطل.

0: هذا حسين الجسمي وصلنا للتسعة وثلاثة وعشرين دقيقة. هذه ويكند على الكيف على ديوان فام. مرحبا بكم، رافقوكم حتى النص نهار في مختلف الفقرات متاعنا. هذيك علاش وإحنا نقترح عليكم برشة ثقافة، نقترح عليكم زاد الأخبار ومتابعة يومية كل يوم على ديوان فام. خلي نهزكم توا للقصرين، نهزكم للقصرين نحكي وعلى تظاهرة فنون متجولة دورتها الثانية. هذيك علاش سعداء باستقبال سي محمد الهادي المحمودي. مرحبا بك سي محمد الهادي على ديوان فام.
1: صباح النور، صباح النور لكل مستمعي ديوان فام.
0: مرحبا بك يا سي محمد الهادي. نحكيو على فنون متجولة اللي تنظمها جمعية أحلام الطفولة في سبيطلة. هذه الدورة الثانية، دورة معناها صارت أيام 15 16 و 17 أوت. في البرنامج، لو كنت زيد ترجع بينا للبرنامج وشنو أهم معناها أهم ما صار في التظاهرة هذه.
1: هي فنون متجولة حقيقة جات الفكرة لأنه نعرف اللي في الصيف نلقي قضايا بالمهرجانات الصيفية اللي هي الحقيقة متركزة أساسا في المدن. احنا خممنا في اللي ما همش موجودين في المدن واللي هم أبعاد اللي ما نجموش يواكبوا مختلف العروض والأنشطة الثقافية داخل المدن، واللي هم الحقيقة في القاسين برشا خاطر نعرف من القاسين تقريبا ثلاث أرباع كل ريف. فجات الفكرة أنه ما همش هما يمشوا يتفرجوا ويواكبوا الفنون ولا الثقافه الاسباب خاطر هما ما همش قادرين اسباب ماديه ولا لوجيستيه احيانا. فخممنا ان الفنون هي اللي تتنقل وتمشي لمن هما موجودين، وين موجودين هما الفئه المستهدفه نتاعنا، هم الفئه نتاعنا اطفال وشباب واهالي ايضا موجودين في سفوح الجبال في المناطق الريفيه والجبليه، موجودين في الاحياء الشعبيه. في الدوره الاولى كنا مسينا مجموعه معينه اللي هي أساسا خيالنا أن تكون المحاذية لجبل سمامة. ثم أثناء خيالنا أن نجمع بين الأحياء الشعبية والمناطق الريفية. ففي اليوم الأول كنا في منطقة اسمها قرية اسمها أولاد عيسى اللي لقت استحسان
0: الإقبال. كيفاش كان؟
1: حضور رهيب، معناها الأطفال والأهالي أيضا، معناها هو النشاط كان موجه للأطفال والشباب. ففوجئنا بحضور الأهالي كل يعني تعرف في المناطق دي ثم تعطش كبير برشا للفعل الثقافي. فكان إقبال رهيب الحقيقة. هو كان انطلقنا بورشات، ورشات أيضا حبينا دخلها لأنها تكون في ورشات كلاسيكية. أثناء اخترنا على فن السيرك، يعني ورشات تعليم تكوينية في فن السيرك، في الميني سيرك للأطفال من الفنان ماهر الهناني. الطائرات الورقية للسير بونون، الطائرات كنا يصنعوا طائرات من الورقية، كان أبطلها الأستاذ أحمد بوعلاقي لأنه هو ينشط في جمعية الطائرات الورقية. فالصغيرات الكل يصنعوا طائرات من الورقية، وبعد يقوموا بتطهير جماعي لطائرات من الورقية في مشهد جميل يزين السماء القرية. ثم الجرافيتي، يعني خيرنا مكان في وسط القرية، عملنا جرافيتي كبيرة ساهم فيها كل الأطفال والشباب الحاضرين وحتى الولي أحيانا، كل واحد يحط البصمة فيها، وكانت الحقيقة لوحة فسيفسائية جميلة. هذا اليوم الأول. في اليوم الثاني خيرنا نمشي الحي الشعبي في سبيتلا، منطقة اسمها
0: وهذا الهدف هو هذا الهدف سي محمد علي من التظاهرة ككل، وأنه ندفع بالثقافة لأنها توصل قد ما نجم للمناطق النائية، ونحاولوا نخلط للناس اللي ما عندهمش أكسي للثقافة. الثقافة هي اللي تتنقل لهم وتوصل لهم. الحقيقة مبادرة طيبة، نحييكم برشا على الفكرة، على المجهود، على الالتزام بحاجات كما هكا. فكرة لا مركزية الثقافة، وانه مش ديما الناس في برشا بلايس يكون عندها اكسي للثقافة، مهم انه نوصلوا لهم. شنو اخر الاهم التظاهر، يعني اهم الانشطة اللي كانت في التظاهر؟
1: في اليوم الثاني كنا وسط الحي الشعبي حقيقة، معناتها زاد فوجئنا بحضور كبير وكبير جدا من الحاضرين، الناس الكل تقريبا في وسط الحي. وعلى فكره هم مثلا نفس سابق اعلام، معناتها لانهم ما عندهمش تاريخ تتصل بهم. فالفكره انه الفنانين الموجودين معنا اللي هم الفنون المتجوله كل واحد يستخدم فيها في ماتريالهم باش يخدم به، وندخلوا للحي الشعبي نحطوا شويه موسيقى. والحضور يكون معناها الناس الكل تخرج من ديارها، معناتها الاطفال الشباب عدد كبير جدا، معناتها كان نشاط تلقائي في هدف كبير برشا. واحنا خدمنا على رمزية كما انت قلت بالضبط لكسر القيود نتاع المركزية الثقافية. وفي اليوم الثالث عملنا يعني حصاد الورشات، خذينا الصغيرات اللي مختلف الأطفال اللي تكونوا في القرية أو في الحي الشعبي، وعملنا حفل تنشيطي هم نشطوا هما يعني شنو تعلموا خلال يومين ونشطوا هما الحفل هذا في حساب الورشة.
0: هي البرشة يا سي محمد علي، نشكرك برشة على المداخلة هذه، تحية كبيرة ليك والكل القائمين على التظاهرة هذه. فنون متجولة في القصرين تقدمها جمعية أحلام الطفولة بصبيطلة، والهدف منها هو أنه نوصلوا ثقافة إلى مناطق قد لا تكون عندها أكسي، ولا الشباب وأطفال ما عندهمش أكسي أنه يتنقلوا وإلا يوصلوا لعروض وإلا أنشطة ثقافية، فتقوموا أنتم بالتنقل لهم في مختلف المعتمديات. شكرا لك، تحية كبيرة. التظاهرة هذه في دورتها الثانية، بالتوفيق لبقية التظاهرات اللي جاي على قريب. نشكرك برشا سي محمد الهادي المحمودي، حكيت لنا على تظاهرة فنون متجولة في دورتها الثانية، نورتنا. شكرا لك، خلينا نرجع نكملوا مع الموسيقى. وأخيرا محمود العسيلي بهي برشا نحبها الغنية، خلينا توصلنا لبعد شوية باش نزيدوا نحكي على بقية الفقرات متاعنا. مرحبا بكم، كاملين معاكم حتى النص نهار على ديوان FM.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف 9:41 دقيقة على ديوان فام. مرحبا بكم، موعدنا معكم يتواصل حتى النص النهار. حكينا على الأخبار، حكينا على الطقس، بعد شوية نحكيو على الشطوط والبحورات، نحكيو زادة على الثقافة، نحكيو على المواعيد الثقافية زادة والمهرجانات. هزيناكم حكينا على الكشافة، مشينا للقصرين من خلال تظاهرة فنون متجولة، ولكن توا باش نحكيو مع ريحة المولد هكا اللي بدات تفوح. إن شاء الله مبروك سعيد نهار الثلاث باش يكون المولد النبوي الشريف، ولكن الويكند هذا برشا خرجات اللي في علاقة بالمولد. اليوم مش نحكي على خرجة المولدية من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بن عروس، مع سي رياض الزوج رئيس جمعية فن إسطنبالي. مرحبا بيه سي رياض. مازال مش حاضر معنا سي رياض، نحاولوا نتصلوا بيه تو كان معنا، ما نعرفش شنو اللي صار يا اخي، انقطع الخط، باش نعاودوا نكلموه. ميرسي شيماء في الريجي، عاود كلموه سيل تبلي خاطر ما تحصلنا عليه، وبعث لي عاود قص سينو نسمعكم موزيكا لو طون اللي نتحصلوا على سي رياض الزاوش نحكيوا معاه على خرجة المولدية. فاضل شاكر روح البحر ورجعي

0: يا حياة الروح فضل شاكر. وانا كنت اقترحت عليكم روح البحر, مش مشكلة حياة الروح أحلى ينظر لي. مرحبا بكم 9:47 دقيقة على ديوان فام, كملين معاكم حتى النص نهار في ويكند على الكيف. الموعد الأسبوعي سبت وحد من 7 لنص النهار على ديوان فام في متابعة للأخبار الوطنية والعالمية ومختلف التظاهرات الثقافية بالأساس, ولكن حتى التظاهرات السياحية ومتاع الصيف والخلاعة وجو هذك الكل. نحب نسلم على مستمعينا اللي قوموا بكري ويتابعونا, اللي موجودين معنا في الكومنتير على الشانل اليوتيوب. مرحبا معز, مرحبا فدوى, مرحبا حاتم, مرحبا بكم الناس الكل. صباح الخير, ان شاء الله نهاركم مزيان, وان شاء الله نحن مونسينكم بالموسيقى ومختلف الفقرات. خلينا نرجع توا السي رياض الزاوش اللي تحصلنا عليه فينالمون, رئيس جمعيه فن اسطنبالي بتونس, اللي باش نحكيو معاه على خرجة المولدية من سيدي محرز لسيدي بن عروس. مرحبا بك سي رياض, نورتنا. صباح
1: صباح الانوار, ان شاء الله كل عام وتونس وليسمعوا فينا الكل بخير,
0: ومولدك مبروك,
1: وان شاء الله كل عام وما حي بخير وليسمعوا فينا الكل, وان شاء الله هالمولد بالهنا ورحت البيت بجاه المنان وحيليانين.
0: يعيشك يا سي رياض, مرحبا بك, فرحانين باش نحكيو. هو فما اكثر من خرجة في مختلف الزوي في تونس العاصمه ولا في مختلف الجهات في تونس في علاقه بالمولد النبوي الشريف اللي باش يكون نهار 3/25 أوت. نحكيو على المولديه اللي هي الخرجة من زاويه سيدي محرز لزاويه سيدي بن عروس. حكينا شويه سي رياض على دابور على الخرجة هذه وعلى موسيقى الاسطنبالي بالاساس في علاقه بالمولد النبوي الشريف.
1: هي المولدية دورة العاشرة, نصفها العاشرة, عشرتين عمر بشر عمر إنسان, معناتها ونحن سافرين على الخرجة هذه. الخرجة هذه تكون من زاوية سيدي محرز, يكون حتى زاوية سيدي بن عروس على المسلك السياحي في مدينة تونس.
0: معناها منين تخرج الخرجة, منين من سيدي محرز, من سيدي من سيدي محرز
1: الخرجة تلقى تلقى فما كل الجو, نقول نحن التونسي كالروحة التونسية اللي دخل الجلال عفيدة لكل ما يتخيبش على كل دار, وكل عفيدة البيضة خاطر نحن هذيك ترابين عليها واشنا عليها, حتى نسينا نعمل عفيدة تاع الزوق والعفيدة الباكر, لازم العفيدة البيضة هذيك لازم لها المود الصباح. فما كل الجو وتلقى كل جه سيدي النبي الله صلي على النبي, تقامك انسان الكبار باش تبتسم
0: وريحة بخور
1: وريحة شق وديه تلقاها تعطيها الصباح ريحة بخور, بعدها فما فما هكا شارم, فما بصمة تونسية, فما حاجة هكا نتاعنا, معناتها مش مت مش مستوردين نتاع هذيك تونس, هذيك هذاك الجو التونسي, هذاك اللي حاجتنا بيه, معناتها هذيك هي اثنين. هي فما فما فما جديد الدولة العاشرة شو تكون, فما فرقة من تركيا الدراويش,
0: الدراويش
1: اللي هي البارح صنع فيها مشكورة صارت تركيا في تونس, والوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس, معناتها إن شاء الله الشكرية بالاحتفال من هلا حد إن شاء الله في ساحة بشويقة شو تكون مع 10 تعليل صنع في 19 في سعواش. العشر تعليل تبدأ تصنع فيها الاحتفالات من نهار لحد إن شاء الله في ساحة بشويقة اشتلقى الدراويش, اشتلقى نهار الثاني فرقة تصنع فيها النوب الربيبية الموجي بن عمار اللي هي مندوبية جهوية شؤون ثقافية لولاية تونس كيف في ساحة بشويقة. نهار المولد الصباح, نهار المولد الصباح شنو نلقاو؟ شنو نلقاو تسمع فيه نهار المولد الصباح؟
0: شنو نلقاو؟
1: شنو نلقاو العتيدة؟ شنو نلقاو الأجواء؟ التورات؟ شنو نلقاو فهمت الجو هذاك؟ مع 9:30 وقتاش تبدا الزاوية؟ من 5 تاع الصباح وثم نشاط, معناتها فما حركية
0: من 5 تاع الصباح دونك هي نحكيو على 3 ايام كاملين, معناها التظاهره تبدا نهار لحد حسب ما فهمتك سي رياض.
1: ايوا نهار لحد والاثنين والثلاثه ان شاء الله, هو صافي نهار الثلاثة يوم المولد المولد شقاو الصباح في الهمزيه في جامعه زيتونه جامعه
0: الهمزيه
1: اي الهمزيه, ونلقاو دلائل الخيرات والبرده زيد كيف كيف في جامعه العارف جامعه زيتونه, كل حلقه ترغي برغاها, المعنى كلمه ترغي برغاها كل حلقه
0: وتعطيها
1: وانشادها, واللي تعرف الشهر هذا شهر المولد ربيع الاول, اللي يبدا اول نهار في ربيع الاول حتى اخر ربيع الاول تسمع فيه الزاويه والطرق الصوفيه اللي في الجمهوريه التونسيه من شرقها لغربها يحتفلوا تسمع فيه بالمولد, حتى جد الاولياء الصالحين هو جد الرسول الحاضر صلى الله عليه وسلم, معناتها كل طريقه وكل طريقه صوفيه ترغي برغاها, كل طريقه تعتقد طريقتها الخاصه العيسويه الشاذوليه القادريه العلويه بصفتها اسطنبيليه, طريقه صوفيه طريقه صوفيه عجميه عجمي, معناتها السمران هم بلغه العاصمه يقول طرقة السمران, ما هي طرقة السمران؟ معناتها طرقة تستمر
0: نظرا لارتباط الموسيقى هذه باشخاص كانوا من بشره سمراء واللي هما اللي كانوا لي بيوني كما نقولوا احنا نتاع الموسيقى هذه.
1: ايوه استطاع تعطي فما كتبل فما الشقاشق وفما البخور وفما الساعن البير والمدح الكل على سي على سيدي البير معناتها فما اجواء روحانيه فما اجواء صافيه صوفيه معناتها مش هذا معناتها هي راهو المولد مش حبست على تونس العاصمه ولا على القيروان راه تونس كامله
0: تونس كامله تحت في المولد
1: حبسينها سيدي البير معناتها النهار هذاك نهار فصل الاول واحمد بي حبسها تونس لنهار المولد فهمت
0: اما احكي لي على الخرجه بيدها يا سرياض الخرجة اللي تبدأ من سيدي محرز لسيدي بن عروس اللي تيني غير هذاك كيفاش يصير هل إنه السنوات اللي فاتت فما إقبال من نساء من رجال من صغار كيفاش تصير الأجواء
1: هم رغم النصود اللي يجيوا وزيار يجيوا للمدينة هذا المدن تعكين المدينة كانت مسكرة هالمنطقة مسكرة الأحويات والأسواق كل شيء تبغى ليه مع 10 سنين أنا فرحاني بدرجة تعبت حن هالمدن فقط الزات أقل شيء مثلا العطر أشتقى شيء بالياسمين معناتها تقع والخرجة تكون كما قلت لك 9 ما هو مسكباح أما الخرجة تكون من 9:30 على السباح من زاوية سيدي محرز من أصحاب الزاوية والسكن الخارجي تلقى التقية الفرقة اللي مشاركة اللي هي من نفطة توزز متلوي أم العرايس جابس قيروان سوسة سباقس سوسة العاصمة جبلي
0: مختلف ولايات الجمهورية
1: كل مجموعة اسطنبيلي هذوما فرق اسطنبيلي اللي من داخل الجمهورية يتلموا كل مرة في العام يعملوا هكا التظاهرة هذه المودية هذه المودية منه احتفال منه تمشيط المدينة منه في نهار نحن نقول نحن نهار نهار عظيم نهار كبير نهار نهار زين معناتها تلقى الأجواء هذيك أمور روحانية أو الأجواء الروحانية تلقى مثلا كل شيء
0: واسطنبيلي سرياض اسطنبيلي وبما انك رئيس جمعيه فن الاسطنبيلي الموسيقى هذه اللي تعتبر من تراثنا القديم من موروثنا الثقافي الموسيقي اليوم مكانتها هل ولات تنحصر كان على وجودها في تظاهرات كما هكا متاع الزوي في علاقه بموسيقى صوفيه وكل ولا قاعده توصل الاكثر من هكا معناها في جمهورها
1: هو اسطنبيلي هو أصل صوفية أما مش منصوبة على الصوفية بركة هو حتى المهرجان الدولية مهرجان خارج تونس خارج حتى تونس ولا يمشي فهم مشاركات هم مع تدارو محسوبهم كل شيء العالم اسطنبيلي مكتعب الموسيقى هو عرض من الجاز من البلوز هذاك مشى هذاك عرف من الجاز من البلوز هو عرف كما قلت من الجاز من البلوز والريجي أما هو في إطار زيك

0: فكره الخرجه تجيبوا سعيد ثلاثه ايام معناتها هذوما الحاجات التراث المادي معناتها لازم كما نحن خذينا كما لصغارنا شو نمدوا لصغارنا شو هكاك والحياه تقعد تستمر وواحد يعطي الواحد والناس كلها هكاك تاخذ من عند بعضها.
1: يعطيك الصحه يا سيدي هذا الزاوج رئيس جمعيه فن الاسطنبيل يحكينا معك على الدوره العاشره اللي خرجت المولديه من زاويه سيدي محرز لزاويه سيدي بن عروس. ان شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل. يعطيك الصحه يا سيدي هذا. انا باش نقترح عليك انه نسمعوا موسيقى الاسطنبيلي. البروجي اسمه دندري اسطنبيلي موفمنت، الاغنيه اسمها بابا بحري.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان فام عسلامة. وحدات تابعة للحرس البحري والبحرية الوطنية وفرق غوص تابعة للحماية المدنية تواصل منذ صباح اليوم عمليات البحث عن عدد من التونسيين المفقودين إثر غرق مركب هجرة غير نظامية على بعد 15 ميلا من سواحل جرجيس وفق ما أفاد به مصدر رسمي لمراسل ديوان فام بالجهة. وأشار المصدر إلى أنه تم التفتن إلى الحادث مساء أمس بعد أن أعلم بحار أنه أنقذ شخصا من الغرق ليتبين أن المركب غادر سواحل بنغردان منذ ما يزيد عن 48 ساعة بنية التوجه نحو السواحل الإيطالية وينحصر عدد المهاجرين على متن المركب المنكوب بين 15 و 17 شخصا من معتمديتي جرجيس وبنغردان حسب المعطيات الأولية. الفرق التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نفذت منذ بداية شهر جويليا وفي إطاري الاستعداد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف حوالي 2500 عملية مراقبة رسمية.

0: إلى جانب اقتتاح حوالي 70 عينة من منتجات الزجوج والفواكه الجافة وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات والترتيب الجاري بها العمل. وقد أسفرت هذه العمليات عن توجيه 210 تنابيه كتابية وتحرير 122 محضرا عدليا ضد المخالفين وإغلاق 7 محلات مفتوحة للعموم لعدم استجابتها لشروط السلامة الصحية للأغذية، فضلا عن حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفق بلاغ صادر عن الهيئة. عدد من متساكني منطقة عين الصابون التابعة لولاية زغوان يشتكون من نقص في وسائل النقل العمومي، مما تسبب في صعوبات يومية للأهالي خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، وطلبوا في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة بتعزيز خدمات النقل العمومي بالمنطقة وتوفير رحلات إضافية ومنتظمة بما يضمن ظروف تنقل أفضل ويخفف من معاناتهم.
1: أول حاجة ترانسبور، ما فماش ترانسبور، ما فماش قليات، ما فماش كيران، حتى باش تقضي حاجة عندك ورقة باش تقضي أمورك يفوتك كل شيء وما تقضي شيء، حتى عندك رونديفو يفوتك الرونديفو وما توصلوش.
2: ماضي ساعتين ما عادش تلقى نقري فيه، وعندها بناتنا تخدم وتروح، ما يلقوش والله نص ونكرون الكراب ونجيبوا فيه من زغوان باش نربحوا بهم. عملوا لنا كار تخدم كان في السيد برك، تجي مرة برك في النهار، تجي كان الصباح، وقت ترجع للسكولير يرجعوا يقروا، تنحوا هنا الكراديك، نقل بصراحة عاويسة أكثر ما تصير.
3: نقل سيدي تخرج من هنا الصباح، أول حاجة الصباح ما تجيش، جينا الكار 6:15 بالضبط، تزرب فواياج ما ترجع لكش في الليل، توقع ما عندي ولدي يخدم في زغوان، ساعة يخلط عليه بالموتور ساعة ما خلطوش، يحب كي يخرج من هنا يحب يلزم يجي من زغوان معاه، ما بقاش عباية قد كي ما يجيكش لهني. دكتور عباد منتج حتى الحداش، ثم عنده السك، ثم عنده الدم، ثم عنده وليد صغير ماشي يسرق له، يوح كان جيت ستوب، كيف ما كيش ستوب تقدر على له.
0: على صعيد دولي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان اليوم مواصلة سلطات الاحتلال مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي يقول إن المضي في هذه المخططات يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية وتقويضا ممنهجا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي على رأس الساعة.

0: بوبليسيتي.
1: حايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف العشرة واحد وعشرين دقيقة مكملين معاكم حتى النص النهار. نتقابلوا كل سبت وحد من السبعة لنص النهار على ديوان FM. نحكيوا على الأخبار، نحكيوا على الثقافة، ونحكيوا على مختلف الفقرات متاعنا في علاقة بالعمل الصحفي. مهم زادة أنه نعود ونرجعوا على التقرير الشهري للنقابة الوطنية للصحفي. نحكيوا على التقرير الشهري الخاص بشهر جويلية هذك، علاش سعادين نستقبلوا مع بعضنا في التليفون زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين. صباح الخير زياد.
2: صباح الخير جيهان، وتحية ليك ولكامل مستمعيك.
1: يعيشك يا زياد، مرحبا بيك نقيب الصحفيين التونسيين. نحكيه على التقرير الشهري متاع النقابة بالأساس على الخدمة اللي خدمتها وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. نحكيه على عدد من الاعتداءات، وتدخل معنا زياد باش تحكينا على أبرز ما جاء من النقاط في علاقة بالتقرير متاع نقابة الصحفيين. شنو نجم نعرفه على تقرير شهر جويلية؟
2: أكيد هو تقرير الشهر الجويلية وتقرير الشهري من ضمن 12 تقرير شهري، وإضافة إلى تقرير سنوي تقوم به وحدة الرصد. واعتماد على منهجية يعني تقبل الشكاوى أو هي تتصرف لما تسمع أو تشوف أنه في اعتداء أو تلاحظ أنه اعتداء. ويتم عادة الاتصال بالجهة التي المعتدية. يعني حبيت نفسر المنهجية للسادة المستمعين باش يفهموا الأرقام هذه ما هيش من فراغ، يعني أرقام مؤكدة ورقم تؤكدها الصحفيين المعتدى عليهم ويؤكدها أيضا الجهة المعتدية أحيانا.
1: على قديش من اعتداء نحكيه في
2: شهر جويلية؟ بالضبط في شهر جويلية نحكيه على 22 اعتداء، يعني نهار بعد نهار يصير لك اعتداء بالمعدل. يعني في 31 يوم ولا 30 يوم عندنا 22 يوم فيهم صارت اعتداءات على الصحفيين. الاعتداءات هذه تنوعت من مضايقة، من حرمان من العمل، وأيضا منع من العمل، وتتبعات عدلية، وخاصة موضة جديدة نشوفوا فيها عندنا تقريبا أكثر من 9 أشهر هي الحملات الرقمية والاعتداءات اللي تصير على صحفيات وصحفيين بمجرد أنهم يعبروا على رأيهم. هذا الرأي قد يكون مخالف أو معارض أو يكون ناقض للسلطة، أو حتى أحيانا يعني يكون موالي بين ظفرين، لأنه درجة تقبل هذا الرأي لدى شريحة كبيرة من الفضاء الرقمي لاحظنا أنه وكأن الفضاء الرقمي بوسعه ما عادش يتسع في تونس للأسف الشديد للرأي والرأي الآخر. اليوم لما نشوف الاعتداءات هذه ونفصلها بالتفصيل، ثم مؤشر مقلق جدا هو توتر الاعتداءات الأمنية. يعني الاعتداءات الأمنية اللي يراها أمني، وخاصة هي تتلخص في حاجتين: منع من العمل والمطالبة بالترخيص. ترخيص التصوير، خاصة لبعض أي لمراسلي الأجل للدول، وكالات الأنباء أو وسائل الإعلام الدولية. تعرفوا اليوم رئاسة الحكومة معطلة، ما زالت تعطل في شوية في بطاقة الاعتماد. وحتى كان الصحفيين زملائنا هذوما خذوا بطاقة اعتماد، فأنه تعطل لهم الترخيص، وبالتالي يصبح كل صحفي كل صباح يفيق يخدم باش يغطي حدث، باش يغطي ندوة، باش يغطي مظاهرة، باش يخدم على موضوع، يصبح خايف. وكل نهار نقولوا نحن على قلوبنا هاي شكون باش توقف اليوم هكا بين ظفري بالاساس. ثم ايضا ظاهره جديده لاحظناها هي عمناوت، صارت وسنات اكلت شويه انه بعض الخيان القايمين على بعض المكاتب الاعلاميه لبعض المهرجانات، لاحظنا برشا تجاوزات. حاولنا الحق احنا كنقابه نستبق بعض المشاكل، بعض الاجتماعات مع الزميلات والزملاء في الصحافه الثقافيه، بعض الاتصالات، بعض المراسلات، الا انه كانوا المساله ما زالت يعني ما فماش كريتير واضح باش
1: في التقرير تقولوا انه شهر جويليا من ناحيه الاعتداءات هو الاعلى منذ بدايه العام.
2: هو الاعلى، لكن هنا نحب نفسر حاجه، يعني الارقام كنا قراوها ما هيش أرقام بينير، يعني ما هيش أرقام جافة فقط نقوله طلعت الاعتداءات ونقص.
1: ترجعها لسياقها أنت، زادة تربطها زادة
2: بي نحطوها في السياق
1: اللي هو سياق الصيف، خدمة في التيران، مهرجانات.
2: صعيبة للأسف الشديد. كل شهر يزيد نكتشفه أنه العمل الصحفي أصبح مزني ومتعب، وكل مرة يصعب.
1: هو يزيد
2: عدد أسباب.
1: هو يزيد هو مضني ومتعب للصحفيين بيدهم، ولكن حتى الاعتداءات هذية على الصحفيين أكيد بش يكون عندها تأثير على المتلقي، على المشاهد، على القارئ، على المستمع،
2: على المعلومة بالأساس،
1: على المعلومة بالأساس،
2: أكثر على المعلومة بالأساس.
1: وين التأثير؟
2: أي هنفسرها اليوم. نبدأ نحن بالإشكال الأول، أنه في سنة تقريبا على عام الاعتداءات قلت بنسبة، يعني كما نقول نحكي ولا 200 اعتداء، ولنا نحكي ولا 140-150 اعتداء
1: أقل من قبل. دونك
2: أقل من قبل، لكن الاعتداءات قلت. صحيح تمام، مجهود قم به النقابة، مجهود قم به الصحفيين، ومجهود قم به وحدة الرصد، لكن قلت الاعتداءات لأنه العمل الصحفي قل، بالاعتبار أنه نسبة كبيرة من الصحفيين عاش نخدم شرطيرة، ولأنه في سنة 2025 ما كانتش كنا محرومين من بطاقة صحفي، وصحفيين نحن محرومين من بطاقة اعتماد. المواطن المستمع الكريم باش يفهم أنه راهو صحفيين اليوم عندهم كارت سيرفيس، بطاقة مهنية، إذا حرموا منها فإنه يصعب عليه باش يمشي يدخل مع ندوات صحفية، أو باش يمشي يغطي مهرجانات، أو باش يغطي حتى البنكات اللي يخدمهم عاديين.
1: وهذا باش يعطينا معلومة أقل دقة، منقوصة،
2: وهذا يخلي نسبة الإشاعات تكفر
1: زيادة.
2: وهذا لاحظناه، لأنه نفاذ الصحفيين للندوات الصحفية وإقصائهم مثلا في البرلمان، في رئاسة الحكومة، في رئاسة الجمهورية، ما صارتش ندوة صحفية وعيطوا الصحفيين، بل تذكرت لعامين التالي صارت ندوة صحفية حضروا فيها تقريبا كان صحفيين أجانب، ما توانسة ما حضروش صحفيين توانسة بالأساس. اليوم هاك الخطر وين اليوم في الاعتداءات هذه، فانه تأثر على المعلومة وقيمتها. إذا نقصت زادت المعلومة الصحفية نقصة، طن الفضاء الرقمي صفحات الفيسبوك باش تكفل بالباقي، باش تبدا تنشر في الاشاعات، وهذا ما نلاحظوا فيه.
1: ياخذوا بلاصه الصحفي اللي هو المفروض هذيك خدمته، وهو اللي مؤهل باش يعطي معلومه دقيقه وصحيحه وفي وقتها
2: بالضبط. وهذا للاسف الشديد الدوله التونسيه بمؤسساتها ما نعرفش الحق، كانوا فاهمه فايقه او واعيه بخطوره الوضع، او واعيه باهميه انه تكون عندها سياسه عموميه للاعلام. بما معناه يعني اليوم باش نحكيه في وقت نحكيه انه الفضاء الرقمي يعني تقريبا جيك ألف معلومة ما تعرفش شكون الصحيح شكون غلط. هذا دور الصحفي، انه دور الصحفي انه يخبر المواطن التونسي بمعلومة كاملة
1: تحت وحق المواطن زي في المعلومة،
2: حق المواطن في المعلومة باعتبارنا مواطنين، ما نشرها مجرد رعاية بالأساس. يعني نعيشوا في دولة نمنو كصحفيين توانسة، انه احنا مواطنين توانسة ما نشر رعاية، من حق المواطن التونسي، من حق الشعب التونسي يعرف صاير في بلاده،
1: من حق الصحفي زادة يخدم من غير ما يتم الاعتداء عليه أو التضييق عليه.
2: أنا نحكي لك ما يتعدش نهار تقريبا، ما فماش نهار يتعدى وما نصلوش، ما تصيرش اتصالات وما تصلش بينا صحفي صح زميل. في بعض الأحيان ثم زملاء يقول لك مثالش نحب نتذكر في التقرير أو نتذكر في البيانات. في بعض الأحيان زميل يقول لك لا أنا ماذا بي خطر عندي خدمة أخرى نخدم فيها، أونكيت ولا حاجة ماذا بي نعمل له، ما نعملش مشكلة تو بعد تو نرجع. والإشكال عدم الاختلاف في التوازن هو كالآتي: الاعتداءات ده فيها تقريبا تتبعات قضائية، يعني اليوم الأجهزة القضائية أو الوظيفة القضائية عندما تقيم ولا تقدر أن الصحفي مخطئ بالنسبة لها، فإنه الإجراءات تتم بسرعة غريبة جدا. وعندما يتم الاعتداء على الصحف لما ما سمعناش نهار أنه نيابة عمومية أو الوظيفة القضائية أو تحركت سبونتانيمو يعني باش تحاسب كل معتدي على صحافي، بل تعمل روحها ما شافتش يعني تقريبا. هذا هو المشكلة اليوم اللي تطرح نفسها، هي في الحقيقة معاناة من قبل، أما تو أكثر وأكثر أصبحت ملموسة، وكأنه الصحفي التونسي يعني لما يتم الاعتداء عليه ما هوش مواطن تونسي، وما مش لازم نحلو عنكيت ولا مش لازم نعملو شكاية معناتها أو نمشوه في الإجراءات القضائية. يعني
1: زيد دبار، عنا ملامح تقرير شهر أوت اللي خطر شهر قريب يوفى، ولكن عنا ملامح حول
2: التليزم، وهي تقريبا نفس التندونس
1: نفس التندونس
2: ونفس تقريبا في تركيبة الاعتداءات وفي النومنكلاتير متاعها، هي ديدها كما نقول يعني اعتداءات المهرجانات ومنع من العمل في الشارع، وتمشي تصور تحكي على مثلا غلاء المعيشة.
1: هو التيران بالأساس هو اللي فيه مشكلة، التيران العمل الميداني،
2: عمل الميداني برشا زميلات
1: مش
2: سهل، تصعب عليهم، خاصة وصل الأمر أنه اليوم زميلة تسأل في أسئلة حول غلاء المعيشة أما بعض عمل الأمني يعني يطولها ومش قام تسأل فيه الأسئلة. هذا هو الإشكال اليوم.
1: يعني أنه العمل الميداني زياد هو من أكثر الأساليب اللي تخلي الصحفي يمشي ويتنقل على عين المكان من أجل أنه يجيب معلومة صحيحة ودقيقة. فإذا كان الصحفي ما ينجمش يقوم بالعمل هذا كيف بشي أثر هذا على المعلومة. نحب نشكرك برشا زياد.
2: شكرا لك.
1: يعيشك. شكرا
2: لك. وفقط هي ملاحظة أخيرة جيهان برشا مواطنين حتى في الشارع كان قبلهم بيسألوا فينا علاش ما حكيتوش على وشنية اللي حكيها لك صحيحة ولا غلطة رانا شفنا في الفيسبوك شفنا في التويتر بدو نفسر لهم نحن قولهم رأوا نحن كصحفيين طنكم ما نزموش ننزلوا للمعلومة طنكم مسؤولين ما يحبوش يصرحوا طنكم المسؤولين ما يحبوش يعطيوا التصريحات وإلا يرفضوا باش يعطوا المعطيات راني الإشاعة باش تكثر وهذا يخلي عمل الصحف صعيب صعيب هذا بالإضافة إلى المناخ السياسي العام والاجتماعي والاقتصادي وال54 ومجلة الاتصالات يعني ريت هذا كل نحن ما نجموش ناخذ سياق سرجويلي يعني بعيدا على السياق العام
1: انك تحطوا الكل في إطار وفي سياق واحد باش نجم تفهم المشهد ككل نحييك برشا زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين
2: زميلات وزملاء
1: يعيشك يا زياد نورتنا كنا حكينا على التقرير شهر جويليا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكرا لك زياد على التوضيحات هذه الكل بالتوفيق لكل الزملاء خاصة الناس اللي تهبط للتيران وتحاول تجيب لنا من الميدان معلومة صحيحة وفي وقتها شكرا ليه زياد دبار نقيب الصحفيين نحن ماشي باش نكملوا مع بقية فقراتنا شيخ رش نحكيه على النجوم وليلة النجوم في مدينة الثقافة لكن قبل النجوم خلينا نحكي لكم على البحورات على خاطر مع زيد صافي كل سبت واحد نقترح عليكم وجهة من وجهات بلدنا المزيانة اليوم نهزوكم النابل اليوم وجهتنا هي عاصمة الفخار والخزف مرحبا بكم في نابل أول محطة هي الأسواق التقليدية اللي تشتهر بها نابل خاصة صناعة الفخار والخزف اللي تعتبر من أشهر رموز المدينة إذا كنت من محبي الأسواق فإنه نابل توفر تجربة ممتازة لاقتناء الصناعات التقليدية الهدايا التذكارية والتحف اللي مصنوعة يدويا وما تنسيوش زادة تجربوا العجة النابلية نابل معروفة زادة بالقوارص مزهر وميل ورد وزادة كيف تبدأ في أثناء الزيارة متاعك تنجم تكتشف عدة منتجات محلية اللي تشتهر بها الجهة وتعتبر جزء من هويتها الثقافية وبالطبيعة الشتوت والبحورات متاع نابل هذه هي وجهتنا لليوم خلينا نمشي ونكملوا مع الموزيكا بحرية حمائي شيرين راجعين بعد شوية نحكي على ليلة النجوم

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف العشرة وواحد واربعين دقيقة. مرحبا بكم على ديوان فام. هذا موعدنا الأسبوعي سبت وحد على ديوان نحكيه فيه ويكند على الكيف. وقاعدين نقرب وإحنا من نهاية حصتنا، مازلت لنا ساعة أخرى بعد شوية، ولكن حدث مهم يستنانا، حدث فلكي يستنانا نهار 28 أوت. هذاك علاش نبداو نحكيه عليهم من توا. نحكيه على ليلة النجوم في مدينة العلوم، وإحنا سعداء باستقبال مدام نجوى باي المديرة العلمية لمدينة العلوم. مرحبا بك مدام.
2: أهلا وسهلا جيهان،
1: نورتنا يا لله.
2: سعيدة بلقائك وسعيدة بكل المستمعين يسمعون فينا توا ديوان فهم.
1: يعيشك
2: وشكرا على الاستضافة.
1: يعيشك، مرحبا بك يا لله. سعادة ياسر، نحب برشا الحديث على مدينة العلوم والأنشطة اللي تعملوا فيها، على خطر تظهر لي من أمتع الحاجات اللي نجموا يعملوهم العائلات صغار وكبار. أنه سمعني فيك أنه
2: يعملوا خرجة
1: وخرجة فيها فايدة وفيها معلومة وفيها إكسبيريانس جديدة تتعاش. ليلة النجوم باش تكون نهار 27 اوت، ليله الخسوف نقولوا، ليله الخسوف اللي هو باش يجي نهار 28. شنو برنامجنا في ليله النجوم نهار الخميس 27 اوت؟
2: هي ليلة متميزة ساعة، والحاجة بالنسبة للناس اللي يسمعوا فينا واللي عمرهم جاءوا ليلة النجوم، هي راهي حاجة معناتها سهرية تبدأ من 8:30 حتى نص الليل. ساعات نفوتوا شوية الوقت من ساعات نص الليل ونص. هي من معناتها سهرة علمية لكن زادة ثقافية، فيها العديد من المحطات اللي تو نحكيوا عليهم، محطات ممتعة. ليلة النجوم تصير في مدينة العلوم لكن في الفضاءات الخارجية لمدينة العلوم، نلقاوها في ركح أبي فهر، في الساحة الشرفية، في ساحة الناعورة، في ساحة الساعة المائية، كلها فضاءات خارجية لمدينة العلوم باش الزائر اللي يجي يبدأ يتنقل من مكان إلى مكان، من محطة إلى محطة، هو حسب شنو يحب يشوف، هو حر باش يتنقل للفضاءات هذه الكل. بالنسبة لنا معناتها ليلة النجوم فيها كما قلت العديد من المحطات. الحاجة اللي هي تميز بها سنة أنه سنة عندنا الدكتور محمد عبيد اللي هو تونسي ويجينا
1: من نازا،
2: وجينا من نازا الوكالة الفضائية الولايات المتحدة. حاجة ممتعة جدا، برشا ناس يستنيوا في هذا اللقاء، اللقاء اللي مع
1: قامة علمية كبيرة على حقيقة،
2: قامة علمية كبيرة. والحاجة المهمة أنه محمد عبيد هو قرأ على في على المدارج التونسية، يعني
1: ولد المدرسة العمومية،
2: ولد المدرسة العمومية بالضبط، وهذا حاجة مهمة جدا. وهو اليوم ناجح في النازا، وحتى زاد إلى معناتها خذ ميداليات على مشاركته في المهام تميز، على مشاركته في المهام مهمة جدا. دونك هو
1: هو سكسس ستوري مزيانة برشا تتقدم للصغار في علاقة بالعلم، في علاقة
2: وللشباب
1: وللطلبة لنا الكل. دايوغ
2: سي
1: كون سكسس ستوري مزيانه برشا نتاع حد من مستوانا التوانسه العادي انه نجم يوصل حتى لوكاله الفضاء الامريكيه كقامه علميه. دونك باش يكون موجود في ليله النجوم زاده ضمن البرنامج.
2: فوالا، هو دونك يقترح على جمهور تونس اللي باش يجيه واللي باش يسمعوا، يقترح مداخله يقول القمر الليله والمريخ غدا، هذا العنوان نتاعو. دونك هو باش يحاول باش يحكي باللغة اللي باش يفهمها الجمهور نتاعنا، واعطاه هذا ذمون تونايت مارس تومورو. دونك هذا العنوان بالانجليزية،
1: عن وصول الانسان للقمر وغدوة ينجم يوصل للمريخ.
2: بالضبط، يعطيك الصحة جيان، لانه هو باش يسلط الضوء على معناتها الطموحات الجديدة
1: العلمية،
2: هي المجالات لاكتشاف الفضاء كعامة، وزاد المهام المبرمجة لاكتشاف القمر. وتعرف اللي نازا زاد تخدم على مهام مستقبلية هما يسميوها الرحلة البشرية، هذه اللي هي المستقبلية اللي هي للمريخ. فمحمد عبيد باش يعطي حوصلة على هذا الكل، وباش يحكي بطريقة سلسة، ويعرف اللي هو باش يجي المركز علوم كمدينة العلوم في بلاده، باش يجي يحكي مع جمهور، وسأل شكون الجمهور اللي جاي، ويعرف أنه فيه الأطفال، فيه الأولياء، فيه الشباب، فيه تلامذة، فيه ناس ناجحة في الباك، فيه ناس زادة طلبة اللي هما معناتها يطمحوا أن يراو قامة علمية من ناحية هذه.
1: وفي برشا ناس تحب أفلام ساينس فيكسيون زاد.
2: certainement peut-être كيما احنا زيدا في وقت معين زيدا كانت تستهوينا هذه الاشياء
1: بالحق انا لليوم جادور لي فيلم تاع الساينس فيكسيون ما خلينا نرجعوا لليله النجوم نحكيوا على الدوره 23 كمان السهره اسمها سهره لاكتشاف الكون من بين الانشطه اللي فيها كنا نحكيوا على المحاضرات العلميه على العروض الفنيه شكون من في العروض الفنيه في البرنامج
2: جست نرجع بك شويه بركه جهين بالنسبه للمحاضره نتاع محمد عبيد هي لأول مرة في المدينة باش نقوموا بمع نقاش الجمهور اللي قاعد يسمع في محمد عبيد اللي هو باش يكون على الركح نتاع أبي فير لسان هذيك دونك لهنا بعد ما يلقي هو المحاضرة نتاعو راهو الجمهور باش يكون تتاح له الفرصة أنه يعمل أكل نقاش اللي احنا باش نعطيوه
1: وهي فرصة هي
2: وهي فرصة الحق في المدينة في التظاهرات العلمية اللي معناتها في وسط العام نعملوا هذه الحلقة مع النقاش مع المحاضر لكن في ليلة النجوم ما كناش نعملوها لأنه الفقرات كبيرة برشا استكفينا بالمحاضرة وبالنقاش نتعداو للفن
1: للعروض الفنية
2: العروض الفنية كيما كل عام أول حاجة باش نبداو السهرية بعزف على الكمان شاب ان جون ميوزيسيان قصي عبد الكافي كان يسمع فينا نحييه هو شاب وموهوب وباش يقدم وصلة موسيقية على آلة الكمان ثم بالنسبة للفقرة اللي هي زادة مهمة جدا اللي هي لهنا كيفاش يلتقي التاريخ بالعلوم هي مسرحية نجم نقولوا زادة مشهدية لأنه فيها دي كابسول فيها دي فيديو فيها هذية باش تهزنا ل 600 سنة قبل الميلاد دونك باش تحكي على تاليس دو ميلي تاليس دو ميلي برشا ناس يعرفوا التيغام دو تاليس تاليس دو ميلي
1: شكون يدخل المكتب من غير ما يعرف تاليس يعني شكون يدخل ويخرج من المكتب
2: احنا هنا فرحانين يا جيهن أنه باش نقدم التاريخ في حلته الفنية في حلته العلمية لأنها هي كلها علوم فما العلوم الإنسانية والعلوم الصحية وهو تاليس دو ميلي اللي هو فيلسوف دونك اساسا تعرف قبل ما كانتش كانت العلوم مع الفيلة هي ام هي العلوم ولا يعطيك الصحه دونك هو بالنسبه لتاليس معناتها المسرحيه هذه هي
1: اعاده تجسيد
2: ولا هي باش نجبدوا على علم الفلك باش نقدموا التراث الفلكي وقت اللي ونقدموه مع تاريخ تونس هي حقبه حول الساعه الاسم نتاعها نجم الشمال بولاريس سر النجم الفينيقي دونك هذا لو تيتر نتاع المسرحيه باش نلقاو فيها ولاد صغار باش نلقاو فيها دي زادوليسون باش نلقاو فيها زاده شبان باش نلقاو كلام باللغه الفينيقيه الموثقه تعرف انت التاريخ لانه الكتابه توصلوا الكتابه اللي هي دكتوره معناتها متخصصه الدكتوره هذه خوله بن نور هي باحثه ومتخصصه في اللغه الحضارات القديمه دونك باش نلقاو بعض الكلمات الفينيقيه واللي باش نلقاوها زادة تخدويت معناتها بالعربية الفصحى لأنه فما ان إكران وفما زادة نغاسيون بالعربية
1: باش نحلم مع قوس على اللغات والحضارات القديمة خطرين قريد في ابن شرف كان هذاك المؤسسة الجامعية الوحيدة اللي يتقرى فيها اللغات والحضارات القديمة يقراوه لغريفية لاتان وكل شيء مي وقت اللي أنا كنت نقرأ في الفاك وقت قلنا أنا نقرأ فلسفة وكنت ديما أتساءل اللي باش يقرا لغات وحضارات قديمه شنو باش يخدم من بعد دونك ديما نتسائل وانت اليوم توا قدمت لي اجابه من بين الاجوبه دونك سي مانيفيك انه يعاود يدخل لنا لغات قديمه وحضارات قديمه كيما الفينيقيه والاغريقيه
2: بالضبط
1: دونك هذا التساؤل راه عنده سنوات انت اليوم نجمت تجاوبني عليه تحيه ليهم الناس اللي قرات قرايه مزيانه برشا اسمها لغات وحضارات قديمه واليوم باش نلقاوهم في مدينه العلوم نهار 27 اوت باش يحكيوا لنا حكايه تاليس باللغه
2: هي فما هي
1: مش الكل
2: مش بكلها لكن باش يحكيوا كيفاش صار اللي معناتها في الوقت 600 سنه معناتها قبل الميلاد فما دليل النجم الفينيقي معناتها الناس شافت النجم بولاريس وحكيوا عليها وعلاش هذا الكل من اجل الملاحه البحريه باش هما قبل كانوا يمشيوا يسافروا على السواحل لكن يقتديوا بهالبوصلة الوصلة هذه اللي هي البولاريس باش ينجموا يدخلوا في أعماق البحار ويسافروا إلى آخره.
1: هزني توا للركن في البرمجة نتاعكم ليلة النجوم اللي يعتبروه برشا هو الركن الأهم، رصد الكواكب والنجوم. هذه التجربة الأكثر متعة،
2: هذه هو مهم جدا. نحب نقول للسادة المستمعين راهو السنة في الدورة 23، لأنه 27 أوت راهو اللي باش معناتها باش نشاهدوا القبة السماوية، باش نشاهدوا في آخر السهرية، راهي ابتداء من محسوب ل 11:30، لكن رانا باش نتمتعوا بالمحاضرة بالمسرحية بالفن، باش نتمتعوا زادة. احنا عندنا قرية علوم،
1: اي معليش اخر السهرية في
2: لانه باش نجموا نشوفوا زحل ونشوفوا القمر، وهذوما هما الزوز لي دو ستار دو لا سواري، باش خلف الكوكبات النجميه تو نجيو نشوفوهم لي 3 بيل دي تي، باش نشوفوا الكوكبات كوكبه العقرب، وفما زاد التعير والى اخره، لكن راهو باش نشوفوا زحل بالحلقات نتاعو المزيانه برشا. الناس برشا ناس شافوا زحل عن طريق التلسكوب، وما تنجمش تنحي عينك من التلسكوب وانت تخسر، لانه ثم مؤثر علمي بحثيك باش يفسر لك. أول حاجة هو شنو الكوكب هذية، غازي ولا ترابي، قديش شنو الغازات اللي فيه، كيفاش هو
1: الحلقات
2: نتاعو بنش متكونة إلى آخره. فكل هذه المعلومات وهو يتفرج، وهذو ما عشاق علم الفلك، راهو الناس، فما ناس هذه المادة الإعلامية تعجبهم برشا. وينطلقوا، لأنهم من بعد تلقاهم حاضرين حتى
1: يسرح مع النجوم بالحق.
2: دونك هذية الفقرة هذية راهي ربما بشبدة في آخر السهرية، باش هما ينجموا زادا سي با ان شوا معناتها دو لا سيتي دي سيونس، مي وقتاش هذوما الأجرام يبداو موجودين في السماء، وبالطبيعة باش زادا نكتشفوا مع بعضنا الكوكبات النجمية اللي كنت نحكي عليهم. لكن حاجة مهمة جدا يا جيهان اللي هي قرية العلوم. شنو هي قرية العلوم؟ سي لو فيلاج دي سيونس اللي موجود في بهو الشرفي، اللي باش تلقى فيه المدينة بكلها، لكن مش وحدها. تعرف المدينة كي تحب تنجح مع الشركاء نتاعها، الشركاء اللي رافقونا تيلة هذه السنة الدراسية معناتها والجامعية، باش نلقاو الناس اللي تعنى بالعلم الفلك، بتكنولوجيا الفضاء، بالطيران، لكن زادة باش نلقاو المؤسسات اللي هي تعنى زادة كيف بالعلوم الفضاء، ونلقاو زادة جمعيات أخرى اللي هي فيزياء وكيمياء إلى آخره، واللي حتى في
1: البيولوجيا كل العلوم
2: هذوما الشركاء. دونك كل شريك عنده ستاند، كما كل فضاء علمي بمدينة العلوم، الاستكشافات الحياة والإنسان، الكون، المخابر العلمية كلها باش تخرج في أحلى حلة، التجارب العلمية اللي هي انتراكتيف، نحطوا حتى الميكروسكوب بوغ لي تو بيتي، راهو صغار يحبوا يحطوا عينيهم في الميكروسكوب، يحبوا يشاهدوا اللي هي حاجة صغيرة،
1: ما خد الزورقة متاع الشجرة،
2: يحبوا يشوفوا سورتو الكائنات الدقيقة.
1: وهذا
2: الكل إن شاء الله باش يخرج في ليلة النجوم، هذاك علاش هي ليلة ممتعة، وكل حد يمشي للفضاء اللي هو يلقى فيها مع تغرامه.
1: من أمتع البرامج اللي نجم نكملوا بها الصيف أون فامي قبل ما نرجعوا للقراية هي ليلة النجوم 27 أوت في مدينة العلوم. وكنت أحكي لي على الشركاء اللي باش يكونوا موجودين في البهو متاع مبنى مدينة العلوم، هذا باش يمكنهم زادة من أنهم يكونوا في كونتاكت مع البيبليك مع الناس الحاضرين، الجمهور زادة باش يتمكن من أنه
2: تفاعل.
1: يفيق اللي فما برشا مكونات في بلادنا اللي مهتمة بالسيانس بالعلوم
2: العلمية.
1: بالضبط هو هذا الفكرة. أما هزني توا للخسوف متاع
2: خسوف القمر
1: هو يذول خسوف القمر وكسوف
2: الشمس.
1: نحكيو على خسوف القمر نهار،
2: ما شاء الله عليك جيهان،
1: ليه كمان عاد
2: نعرفك مولع تحب مدينة العلوم برشا،
1: مدينة العلوم مفرق كمان ما بين كسوف وخسوف. نهار 28
2: بعد نهار 28 هي بريسك اون كونتينيتي، نستمروا دونك نقفوا ساعة ونص راحة بعد ليلة النجوم. يفاوك الناس اللي تحب تقعد في المدينة أبوابها محلولة، تعرف اللي عنا مساحات خارجية مزيانة برشا، فما زادة كيما
1: معنا وقت باش يكون
2: هو من الساعتين ونص حتى المشارف الأربعة متاع الصباح لهنا باش نتابعوا،
1: ينجموا يشوفوه الناس اذا كانوا
2: نجموا، لانه احنا بعد ما احنا وقت اللي باش نشوفوا في ليلة النجوم نحطوا للتلسكوب ماناش باش نحيوهم، دونك باش نقعدوا. وتعرف انت في ليله النجوم زاد فما هذيك اكل نرتاحوا شويه هكا ساعة ونص ثم بعد فما محاضره نفسروا للعباد شنو هي هل خسوف القمر هو جزئي، لكن باش نفسروا للعباد مرة أخرى حتى كان هما يعرفوا. برشا ناس باش يجيونا لأول مرة، وبرشا ناس باش يعاودوا يجيوا، وبرشا ناس يحبوا يعاودوا يسمعوا الحاجات اللي يعرفوها
1: تجربتهم الأولى،
2: تجربتهم فوالا. دونك احنا باش تكون فما محاضرة باش يقدموها أولاد مدينة العلوم، ويقدموها بالطريقة اللي هما مستنسي بها كيما في السهرات الفلكية، ثم من بعد بالتلسكوب باش يقعدوا يتفرجوا في هذه مراحل الخسوف، خسوف القمر الجزئي.
1: علي ما كانش فما مش تغطية، أما

0: الحديد والتفسير والعبيد معناتها وفرقنا المرايتات اللي هما اون بار فامي قلنا اون بير دو لونيت بار فامي سيتي غراتوي وحاجه كانت ياسر
1: وحقنا يظهر لي نخدموا عليهم اكثر لي لونيت باش يكونوا موجودين اكثر في لي فارماسي ولا خاطر يظهر لي الناس ما كانتش يعني ما ريتش برشا عبيد اللي اقتنيت النظرات هذه
0: احنا اعطيناهم مجاني المره هذه لانه كان عندنا عدد ممكن باش نعطيوه مجاني بالنسبه لهذا لكن شكرا على الملاحظه هذه لانه يلزمنا نحضروا رواحنا لكسوف الشمس 2027 اللي باش يكون معناتها كل
1: عام اخر
0: عام اخر
1: عام اخر كسوف كلي
0: بدينا في العد
1: العد التنازلي التنازلي
0: بدينا خاطر هو باش يصير نهار 2 اوت نهار 2 معناتها لو لاندي 2 اوت 2027 اي دونك جو بونس اللي هي
1: يتشاف من تونس
0: يتشاف من تونس العاصمه معناتها ماهوش يتشاف يتشاف في 97 لكن عندنا في صفاقس 100% في قصرين في العديد من المعتمدين
1: اللي قالوا من قرقنا نشوفوه دونك جو سوبوز من صفاقس قرقنا وي
0: برشا اماكن برشا اماكن باش نشوفوهم 100% المدينه قاعده على قدم وساق تخدم على هذا الواحد ونتصور انه
1: باش تظلم مدام
0: نعم
1: باش تظلم
0: بالنسبة لوين مش راو 100% مش تظلم لبعض الدقائق وهذه بشهبت في السيت ويب متاع المدينة وبشهبت راو برشا معطيات باش تتعطى للجمهور التونسي راو مش معناتها ندخل ونسكروا البيبان على رواحنا لا بالعكس احنا المفيد انه ما نخزروش بعينينا لكن راهو ثم باش يكون موجود النظرات اللي هي الخاصة بالكسوف الشمس يعني نظرات خاصة إن شاء الله تكون في بلادنا موجودة
1: إن شاء الله
0: وإن شاء الله يكون زيادة
1: وعي المواطن أنه خاطر رينا في فرنسا في إسبانيا برشا ناس اللي تذرت عينيها ومشاو يتشكيو من عينيهم مشاكل صحية على خاطر غزروا للكسوف متاع نهار 12 أوت من غير المرايات هذيك بالنسبة للخسوف متاع القمر فإنه ما يستحقش مرايات يظهر لي
0: لا بالنسبة للقمر مش كيف احنا باش نخزروا بالتلسكوب جوست باش نشوفوا الاطوار الكل معناتها نشوفوا ونتبعوا الاطوار الكل نتاع التدقل فوالا وكيفاش يتغطى 60% ولا
1: سي مانيفيك انو باغاتي ليلة النجوم دورة 23 نهار 27 اوت في مدينة العلوم سعادة برشا انو استقبلناك شنو عندكم في البرامج مازال عندي دقيقة
0: دقيقة جوست نقول ساعة بالنسبة ليلة النجوم راهو شباك تذاكر مفتوح دونك الناس اللي تحب منظمة وتجي وما تحبش تشد الصف الى اخره ينجموا يقصوا على بكري يجيوا مرحبا بكم وراو نهار معناتها 27 راو زاده كيف التذاكر باش تبدا محلوله نهار كامل معناتها مانيش باش نقصوا
1: قصوا على بكري راو تعرفوا الاقبال على مدينه العلوم كي يبدا فما ديزيفينمون هكا راو نجموا تقصوا على بكري خير تضمنوا بلايسكم ومدام نجوى بي المديره العلميه في مدينه العلوم قاعده تقول لي حتى نهار الخميس 27 اوت باش تكون التذاكر متوفره اسوام تسكر
0: بالنسبه للزادولت 10000 والاطفال معناتها للتلامذة والطلبة 5000
1: سي ريان دو تو باش تشوف النجمه باش تشوف القمره باش تشوف الكون باش تعاود تكتشف الكون سهره تكتشف الكون
0: وراو البيبان باش تتحل على بكري احنا نبداو 8:30 لكن ابواب المدينه باش تفتح معناتها من 7 يعطيك الصحه دونك باش يراونا واحنا نبداو نخدموا باش يراو التحضيرات الكل ياخذوا البلايص اللي يحبوا يقعدوا فيهم ينجموا يشاركوا معنا ويشوفوا المدينه لانهم هما زاده كيف فاحنا هما بيدهم الزوار باش يجيونا هما اولاد المدينه
1: نشكرك برشا مدام نجوى بي المديره العلميه لمدينه العلوم شكرا على كل المعطيات هذه على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا في علاقه بليله النجوم نعاود نقول لكم ما تفلتوهش الموعد هذا راهو نجم يكون من احسن الحاجات اللي تكملوا بها الصيف نتاعكم في خرجه اون فامي جا وقت الاخبار مرحبا هدى الوصلي جيتكم في نشره 11 راجعين
2: Publicité. من الاخر ومن غير مقدمات في HA السولد نزيدوا على الميسول نحكي لكم على 3ème ديمارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير من ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn HA tous pour la mode la mode pour tous
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلامة درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم يكون ملحوظا يومي الأحد والاثنين حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب وفق نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة عن المحل

المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي، وتكون بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. في متابعة لغرق مركب هجرة غير نظامية، النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت، وذلك إثر غرق المركب، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لديوان فام. وأوضح جبابلي أنه تم إنقاذ شخص من قبل مركب تجاري، وبالتحري معه أفاد بأنه أبحر خلسة يوم الأربعاء المنقذي رفقة 14 شخصا من أصيلي بنغردان وشخص واحد أصيل جرجيس، قبل أن يتعرض المركب لتسرب للمياه أدى إلى غرقه وتفرق ركابه بعرض البحر. وأشار إلى أن عمليات البحث والتمشيط متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر. حادث انقلاب شاحنة ثقيلة لنقل الفوسفات تجدى صباح اليوم بمقطع كاف شفاير بالمتلوي من ولاية قفصة، أسفر عن وفاة سائقها على عين المكان وهو أصيل معتمدية أم العرايس، وفق ما أكدته الكاتبة العامة للجامعة العامة للمناجم ريم مهلال لمراسل ديوان فام بالجهة. في أخبار العالم، وصول 16,000 جرعة من اللقاح المضاد لإيبولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت تشهد فيه البلاد التفشي الأشد فتكا للفيروس في تاريخها. الرئيس العراقي يؤكد أن بلاده لا تقبل استخدام أراضيها للاعتداء على أي دولة، مشددا على حرص بغداد على عدم الانخراط في الحرب الدائرة في المنطقة، فيما أعلن أن العراق لم يعد بحاجة إلى التحالف الدولي ضد ما يعرف بتنظيم داعش، وأن انسحابه مقرر في 30 سبتمبر القادم. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

حتى فساتيني التي أهملتها رقصت على كتفي. هذه ألفة برمضان في غبخيز، الواحدة من أجمل أغاني نجاة الصغيرة. نسلم عليكم الكل، الناس اللي تابع فينا موعدنا معاكم سبت واحد من 7 لنص النهار. تحية خاصة للناس اللي قاعدة تتفاعل معنا على الشانة يوتيوب، معز وفدوة وحبيب وميمة، ومرحبا بالناس الكل. مرسي لمونسينا، مرسي على تفاعلاتكم. طوال 11:13 دقيقة، وقيت نذكركم بقديش نجمو نعملو برشا حاجات باهية مع لي فيلاج اس او اس. اكفل طفل، غير واقع عائلة، اكفل طفل احميه، خليك سبب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم الاف الأطفال اللي تستنى في الدعم، تستنى في التونسي، اللي يدخل على موقع www.sosve.tn ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. البيابي الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، تنجم تبدأ بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر. انت ما يبدلو لك حد شيء في حياتك، لكن في حياة طفل صغير يبدلو برشا حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم المستقبل الصغير. ونفكركم انه عندكم امتياز جبائي كشركة وإلا كفرد تتمتع به، دونك خليكم شركاء في الحلمة هذه ومدوا يديكم بالخير ليهم. نعاود نذكر بالموقع www.sosve.tn، وإلا تكلموهم على رقم الهاتف اللي هو 58 371 002. إذا كانت النقطة SOS فيلاج، احنا ماشيين معاكم بالمحليها الغنية الجاية. فاروق يا سيد المخرج، شكرا على الاختيار، كل اللي لموني ذكرى.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان افام.
0: ديوان افام صوتكم.
1: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: نعم، هذا هو الموعد، سبت واحد من السبعة لنص نهار، ويكند على الكيف مع مختلف الفقرات متاعنا. كي نقول مختلف الفقرات متاعنا نحكيو فيهم على الطقس، على النجوم، على الكواكب، على الموسيقى، على الخرجة متاع زاوية سيدي محرز. أما زيدة باش نحكيو فيها حتى على الرياضة. علاش؟ على خاطر بيانتو فما سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 كيلومتر و 10 كيلومتر، هذا باش يكون في سبتمبر، ويحكي لنا عليه أنيس المبروكي المنظم اللوجستي لسباق خطوات التوازن. أهلا وسهلا أنيس، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
2: نورتنا، مرحبا بك. الجمعية التونسية لأمراض التوازن تحتفل بالأسبوع العالمي لأمراض الدوخة والتوازن، هكا ولا؟
3: بالضبط،
2: لي فولي دو ليكيليب، خطوات التوازن. هذه الدورة الرابعة واللي باش تصير من 12 و 13 سبتمبر. المسافات باش تكون 5 و 10 كيلومتر. زيد عطينا أكثر تفاصيل سي أنيس المبروكي حول السباق هذا، الهدف منه، شنو الرسالة اللي نحبوا نوصلوها من خلال السباق هذا، وشكون الناس اللي معنيين وتنجم تشارك فيه؟
3: شكرا جزيلا. تعرفوا ان تونس الكل ما فماش واحد ما عندوش كون في العائله اللي مرض بالفرتيج هذايا التوازن، الدوخه وما يعرفش منين، وخاصه انه البروتوكول اول ما واحد يجي الدوخه ما يعرفش لوين يمشي، ما يعرفش انه الطبيب اللي يمشي له. لهنا نهار 12 يوم السبت ان شاء الله من نصف النهار يكون فما قافله صحيه متعددة الاختصاصات موجودة في نابل قدام معرض نابل، فيها أطباء من كامل تراب الجمهورية باش يعديو بلاش، وفيها أطباء مختصين في الفيرتيج، مختصين في مرض التوازن. هذوما الناس اللي مختصين في أمراض الأذن والحنجرة والحلق. والتعدية نهارتها كلها بلاش، معناها مجانية،
2: عيادات مجانية
3: الكل. كلها مجانية من يوم الغدوة نهار 13. هي تعرفوا انه الرياضة ديما تساعد على تنقيص من الإصابات، وإلا في حالة انه الحدوث ديما الناس اللي عاملين الرياضة ديما تكون أخف برشا ودواها أسهل برشا. على ذلك هذه الجمعية تعمل جارية، هي جارية في 25 كيلومتر، معناها مسافتين رمزيتين. لكن باش يقولوا الناس اللي عملوا سبور، عملوا رياضه، اللي ما ينجمش يعمل كيلومتر، اللي ينجم يعمل خمسه، واللي بروفيسيونيل يعملوا عشره، جاريه فيها برشا فرحه، برشا جو كبير، برشا هدايا يستنوا فيهم للناس، للعائلات اللي باش يجيو غادي. وكيف كيف نهار 13 بعد الجاريه ولا في وقت الجاريه فما عائلات اللي يكونوا موجودين غاديك على عين المكان باش يلقاو اطباء ويداويوهم مجانا، معناها غاديك في نابل قدام معرض نابل نهار 12 و13. الناس اللي باش يقيدوا سهله برشا، يدخلوا على خطوه التوازن اللي فولي دو ليكيليبر، يقيدوا
2: اللي هو موقع نتاع السباق هذا نتاع الماراثون هذا اسمه هكا لي فولي دو ليكيليبر.
3: لفوليد الكليبر هي موجودة في نابل.
2: أي أما أعطينا الموقع على شنو يدخلوا الناس اللي يحب قيد
3: دو ليكيليبر. هي باج اسمها لفولي دو ليكيليبر،
2: باج فيسبوك ولا موقع؟
3: باج فيسبوك. باج فيسبوك يدخل عليه ويلقاو اللين ديسكريبسيون ويقيدوا. هو الحقيقة حتى أسوام الواحد رمزية جدا، لأنه براتيكمون كل شيء مجاني، معناه حتى الأطباء موجودين من كافة تراب الجمهورية. فما ناس يجي يقول لك أنا بربي بنحب نعدي على العينين، أي باش يلقى أطباء نتاع عينين ويعديوا عليه وبلاش. وي قلت لك هو متعددة الاختصاصات، باش يكون هو الحقيقة عرس رياضي ثقافي
2: صحي
3: وصحي بامتياز. معناها بنت ياز للكل. على ذلك انا شكرا جزيلا ليك جيان والكل
2: اللي
3: دوان عايشه. مي نتمنى على ربي انه برشا تواس يجيو برشا عائلات يجيو باش اول حاجه يحضروا على التظاهره
2: اي
3: يفهموا الفرتيج. الله لا يقدر كان واحد يصير له الفرتيج الدوخه ليش يكون يمشي اولا باش ما يخسرش
2: وين يتوجه
3: فما اطباء مختصين في الفرتيج متبعين لواغيل تبعين الحلق والاذن والانف هذه الناس لازم يشوفوا هالبروتوكول هذايا باش تكون بليز افيكاس واقل وقت واقل فلوس. هذا هو المغزى الحقيقي نتاع جري الخطوة التوازن. نهار 12 ونهار 13 اجاو حتى كان مقيتش اجا باش تلقى الاطباء تلقى جو كبير المهم تتعلم وتعمل جو.
2: أنيس المبروكي أنت المنظم اللوجستي لسباق الخطوات التوازن لكن هذه الدورة الرابعة احكي لي على الإقبال في العادة في الدورات اللي فاتت قديش تسجلوا عدد مشاركين واحكي لي زادة على الأعمار متاع الناس اللي بيشتقبلوهم يشاركوا في السباق هذايا من أم عمر حتى لن عمر.
3: هو الحقيقة من العمر 12 سنة فما فوق العام الأول أول ما عملناها كانت محتاج مزايا عملنا مع حكاية ما بين 300 و400 شخص. العام الثاني طلعنا ديريكت مول 600 و700. العام الثالث اللي هو عام ناون الحقيقة الناس حبت هالجرية من مختلف الأعمار من 12 حتى 100 سنة مش تلقاهم الكل موجودين وعمني ولا كنا أكثر من 1200 شخص دونك السنة الحقيقة نترقبوا في 1500 عداء وعداءة من مختلف الأعمار نساء رجال من الناس يجريوا عمارهم 80 و90 سنة فما تغيرات 12 و13 اللي جون ما نحكيش عليهم هذوك بطبيعة الحال دونك الحقيقة
2: أما مهم يكون فما لي جون معناه أنه كفئة اجتماعية عمرية مهم أنهم يبدأوا منخرطين في حاجة كما هكا ما يعتبروهاش اللي لا حاجة بعيدة علينا وما نش معنيين وكأنها ما فماش الارتباط نتاع التقدم في السن زيادة مهمة الفئة هذه
3: بطبيعة الحال. هو الحقيقة الفرتيج فما ناس عنده معلومة خاطئة الأغلبية تمشي للناس النساء الكبار والرجال الكبار لكن لا هذه الحقيقة معلومة خاطئة فإنه الفرتيج وأمراض الدوخة هذه أصبحت موجودة في الشباب وحتى الصغيرات ولازم يعرفوا الأسباب ويعرفوا طريقة العلاج هذه وهي طريقة العلاج معناها سهلة برشا. على ذلك في نحن نستغلوا هذا الجري ونستغلوا وجود الناس الكبار باش اول حاجه يداويوهم اكثر ما يمكن بمجالا وثانيا باش يعرفوا وين يمشيوا ديريكتومون ويتصلح الحكايه في ايامات معدوده. الحقيقه هذه هو المهم انه الله لا يمرض توفي الله لا يمرض العائلات وكي واحد الله لا يقدر كان ربي ابتلاه بالمرض هذا نحن نوريوه شنو يعمل بالضبط حتى تكون الحكايه معناها
2: إفكاس. نشكرك برشا أنيس مبروكي المنظم اللوجستي لسباق خطوات التوازن. المسافات بشكون 5 كيلومتر و10 كيلومتر أيام 12 و13 سبتمبر في نابل. السباق تقدمه الجمعية التونسية لأمراض التوازن واللي تحتفل بالأسبوع العالمي لأمراض الدوخة والتوازن. تدخلوا على صفحة ليفولي دو ليكيليبر باش نجموا تسجلوا رواحكم في السباق هذايا وتحضروا زادة للمساحات أو للعيادات المجانية في مختلف الاختصاصات. وهذا من نجم كان يذكرنا قديش الرياضة والصحة حاشين مرتبطين ببعضهم. بون كوراج سي أنيس مبروكي.
3: شكرا جزيلا
2: يعطيكم الصحة بون كوراج وإن شاء الله الإقبال يكون كبير وإن شاء الله برشا توينس يحسوا رواحهم معنيين بالحدث هذا في نابل وإلا حتى من خارج نابل أنه نتنقلوا باش نجموا نحضروا إيفينمون كما هكا يجمع بين الصحة والرياضة من نجم يكون كان حاجة إيجابية على خاطر حتى نجموا نتفقفوا في علاقة ببعض الأمراض ونفهموا زادة رواحنا شنو عنا ولوين نجموا نتوجهوا إذا كان يصير لنا ملاز وإلا دوخة وإلا فقدان للتوازن. لحدش ونص لبنى نعمان كان يا مكان كبي الفولارة اي انا طلبت كبي الفولارة مرحبا بها راجعين بعد شوية خليكم تشموا ريحة عصيدة زقوقو بعد

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: ويكند على الكيف لحداش وثمانية واربعين دقيقة تقريبا وصلنا لنهاية رحلتنا لليوم السبت 22 أوت. ملتقنا غدوة مساء على نص النهار كيف كيف في ويكند على الكيف. هذا الموعد الأسبوعي على امتداد البرمجة الصيفية سبت واحد برمجة الويكند. نرافقوكم بمختلف الفقرات متاعنا، هزيناكم بالأخبار والفنون والثقافة والكواكب والنجوم. أما تعرفوا شنو مازال؟ مازال أهم حاجة تستنى فينا الجمعة الجاية هي عصيدة جوجو المولد. إن شاء الله مبروك سعيد، كل عام وانتم حيين بخير. نحكيه على المولد نهار 3/25 أوت. هذاك علاش أنا ياسر فرحانة أنه نستقبل بالهاتف أمينة تستوري صانع محتوى في الطبخ اللي بيش نحكيه معاه على عصيدة جوجو متاع المولد. أمينة تستوري بونجور، مرحبا.
2: عايشك عاصم مزيان،
1: مرحبا.
2: نشكر العبيد الكل ومرسي انت على الاستضافه.
1: يعيشك. وانا ياسر كنت نحبك تبدا بحذانا هوني في الاستوديو ونحكي اكثر وناخذ راحتنا في الكلام على الزقوق.
2: والله حطينا ياسر حبيت انا غالب المولد دونك مشيت بحذا الويلد.
1: اكزاكتومون، هو الويكاند اللي قبل المولد دونك جو كومبرون العبيد ديبلاس يتروح البلدان هتقابل عائلتها. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا امين. ما هذا ما يمنعش اللي باش نحكيو كمان على عصيده الزقوقو. وما عادش كان زقوقو يظهر لي، ولا عندنا اكثر من نوع. قبل كنا بين العصيده البيضاء والزقوقو، ولكن السنين الاخرى لينا نحكيو على اكثر من نوع.
2: هو توا في الغيزو فما النهارين هذوما قاعد نشوف في برشا ردود افعال على العباد كيفاش تقول خليوا لنا العصيده نتاعنا نتاع زقوقو هذيك الاصل وهذيك هذا. هو الحق نتاع ربي نحب نقول للعباد راهو اكثر عباد في الماكله التونسيه اللي هما طوروها هما جدودنا، على خاطر نحن الاصل نتاع العصيده هي العصيده البيضاء. بعد معناتها في الفاره نتاع عبيد نخذاهم كي صارت الاستشخاص وكل شيء كانت فماش وفرة في الفارينة وكل القاو الجوجو لكن اللي هو كان معناتها موجود بكثرة.
1: إيه سيتي با إيفيدون زادة باش نلقاو فكرة كيفاش نخرجوا أكل حبات الصغار نتاع الزقوقو من الصنوبرة نتاعهم ونصفيوهم ونشمسوهم ونرحيوهم وبعد نعملوا بهم. سي با إيفيدون الحقيقة.
2: هذاك هو البروسيس الكل دونك يصفيوها وخرجوا منها الخريطة ذيك اللي هو من الأول كان ديستيني باش ناكلوه على خاطر ما فماش فارينة، خاطر احنا قبل كانوا
1: يضربوا برشا بالعصيدة كان ملزز زي مشاو له ملزز، واليوم ولا حاجه بريستيجيوز برشا.
2: اكزاكتومون. وجدنا مع تنسي والحراير نتاعنا بالوقت راح زادوه الكريمه وزادوه الفواكه الجافه ولا بالرقي هذاك وبالسنه هذيك اللي معروف علينا نحن في البلاد نتاعنا.
1: ويظل كان عندنا نحن يظهر لي عصيده الزقوق ومعناها
2: العصيده فما ديغيفي خاطر هو الزقوق موجود
1: ديغيفي نتاع الزقوق اي، اما العصيده هذيك بالفيانه هذيك يظهر لي كان عندنا.
2: ابسوليومون. هي عباره راهو كريمه نحن نقولوا عصيده ان هي عباره ان كريم معناتها من بعد توجدت في البفريوه توجدت في
1: هذا اللي نحكيو عليه. قداش وصلنا توا من عصيده دونك زقوقو والبفريوه
2: فما والبفريوه والزوزه اللي فما اللي عملوها بالزوزه فما اللي عملوها بالكاكاويه فما
1: كل شيء.
2: هو سي ان بروسيس معناتها ياخذوا فريسيك معناتها فواكه جافه نخرجوا منها الكونسونتري نتاعها نزيدوها الفرينه وتولينا ان كريم. معناتها انا بوغ موا التطور هذا يرمز معناتها رمز للرقي نتاع الكياسيون الكياتيفيتي نتاعنا كتوانسه معناتها.
1: وهو هذا هو مسار طبيعي انه كما كل حاجه تتطور. هو عصيده زقوقو هاي كانت مسج ما زالت موجوده، ولكن الفكره نجمت تلهمنا حاجات اخرى اثرات الكوجينه التونسيه.
2: هو صحيح توا هو هو اللي صاير عليه هو معناتها اللي غلا الشيء وكل شيء. اما هي نحن فرحه في العام فماش فرحه بالمولد ما معناش نحن فرحه تصير من غير ما معناتها
1: من غير ما ناكلوا
2: ما تنجمش تفرح من غير ما تاكل.
1: سي ان دي بليزير دو لا في معناها
2: هذا فرح مره في العام صحيح الدنيا معناتها حاجة تغلي وكل شيء، أما نسيتش كي نحن مرة في العام نبدو ونخرجوا معناتها ونتلموا عائلة كاملة ونطيبوا، واللي يحب يود عائلته بحاجة
1: كل قدير وقدره، زيادة فما زيادة المبدأ هذا.
2: هي السعادة راهي سعادة تجيب من أبسط حاجة، لازم حتى بسيدة بيزا وشوية كي زبدة من الفوق
1: بنينة.
2: وشوية عسل
1: بنينة،
2: تعيش سعادة أكثر من عبد
1: فيها طعم الطفولة، فيها طعم الطفولة وفيها ذاكرة وفيها حاجات ياسر محلية. أنت شخصيا أمين أنا الأحب إلى قلبك من العصائد هذوما الكل؟
2: أنا باش نعملو كان عسيدة بزنكوكو
1: أها
2: الحكم تاعنا، بخاطر أنا عمني تفننت شوية، تفننت بزيت عمني والمعطة تكهرب شوية شنية كل باش نعملوها وداير السنين باش نعملوها طيبة شكون للوالدة هي متعبة في الخد، ما خاطر أنا كي ندخل كوزين زمني نتكهرب.
1: أنت يظهر لي مولد السنة تحت شعار لا نوستالجي،
2: أنا قلت لهم
1: تروح للبلاد وتكلها من يدين الوالدة أمين باش نسألك سؤال صغير باش ما نطولش عليه، نطلب منك تعطينا 3 أستوس وإلا لي أستوس اللي تنجم تنصح بيهم أي حد باش يعمل عصيدة باش تجيه بنينة. شنو ما لي أستوس اللي نجم يعملهم؟
2: هو فما قبيلة أستوس برك قالتو لي الوالدة، قالت لي كي نحطوا الفارينة معناتها في الميلانج معناتها اللي تاع العصيدة تاع الزقوق والماء نزيدو مغرفة ولا مغرفتين من شاي باش تزيد نمقة في التكستور هذيك في التكستور نتاع العصيدة. فما حاجة أخرى، هو راهو هذا موضوع في الكوزينة معناتها نتاع كل تصيح اللي السكر مو غير والسكر الكفر تنكفروا منه برشا راهو معناتها مش باهي وكل، أما راهو
1: أي دوزة السكر شعملنا فيها؟
2: المشكلة في اللي السكر في برشا ريسيتات ماهوش كان مسألة مذاق، مسألة تكستور ومسألة معناتها كومبوزيسيون، هذا الكوزينة سي دي كومبوزون معناتها عبارة في سيونس. دونك السكر مثلا في العصيدة هو اللي يزيد يعطيها اللون نتاعها، هو اللي يزيد يحليها معناتها بون واحد يعدلو بيان سور، أما راهو كيما نقصوش منه برشا مع كل واحد وكيفاش، مي سي معناتها إن كيستيون سي دو بريفيرونس مي سي دو تكستور وكل شيء. حاجة نكبرها بعين الاعتبار. وبعد هو راهو كلك حاجة زين، راهو العصيدة صدقني أنا على النابر طبعا العصيدة اللي كنتم في حياتي عمري ما ذقت عصيدة تشبه لأختها.
1: صحيح.
2: معناتها كل عائلة، كل دار، كل يد، كل روح عندها العصيدة نتاعها. تنجم تاخذ الروسيت الوصفة نتاع جدك، كل واحد تنجم تعاود نفس
1: وما تخرجش نفسها. وما يخرجش نفس الطعم. أي.
2: هاكا نحن نحاولوا معناتها في المحتوى وكل شيء نعطيو معناتها نقربوا العباد معناتها كيفاش تصير ابوبري شنو هي معناتها نعطيو معناتها لي زانغريديون لو بروسيس وكل، ومن بعد راهو كل روح باش تعطي النفس نتاعها مثل العصيده الحق نتاع ربي.
1: والتخليط عنده اهميه، التحريك انه تقعد تحرك تعصد كوا.
2: انا نقول اللي التعصيد على الرجال
1: لازم عضلات،
2: بصراحة لازم عضلات ويترفعوا عليه.
1: وي.
2: وهو الله يلحق حاجة أخرى زين لما نحكيه وما حتى بغابور أمويا والعبيد والتكلفة وكل شيء، راهو النجم ما تجيش نعمله ما حتى بوغ كات بيغسون.
1: إي نلعبوا على الكونتيتي.
2: فوالا هو خاطر نحن راهو نحن كجينيراسيون تاعنا استنسنا بالبذرة والابوندونس اللي عشناها في الصغر.
1: ونذوقوا الحومة الكل والعائلة الكل.
2: فوالا. أنا غالب بمويان مهمش كيما نتاع قبل، الدنيا خذيت بارتو في العالم مش كان في تونس، معناتها واحد مش مشكل نتعاملوا معناتها مع الدنيا كيما هي.
1: أي باش ما نخليوش عاداتنا وموروثنا هذيك الكولينات.

عصيدتها زقوقو ولا بوفريوة ولا عصيدة بيذل، كلهم بنين وكلهم عندهم الشارم متاعهم. ميرسي أمين التستوري، صانع محتوى في الطبخ، على النصائح هذم وعلى الروح المزيانة والإنرجي الباهية اللي حطيتها لنا واللي نكملوا بها حصتنا لليوم، باش نحاول نخليكم مع نغمات عندها علاقة زادة بالمولد. زيارة زيارة مهدي العياشي، نجيت زير زير، هما النغمات اللي نخليكم معاهم يوصلوكم لنشرة الأخبار متاع نص نهار، وبعدها تجيكم ابتسام في هنا تونس.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام على السلامه. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تدعو الطلبة والمتخرجين الجدد إلى إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة، وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتشمل دراسة الماجستير وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمدرسة على الفيسبوك مجلات مختلفة على غرار الهندسة والتكنولوجيا والبيئة والتغير المناخي والاقتصاد والتسيير والتربية والتعليم والزراعة والتنمية الريفية والصحة العمومية والتنمية الاجتماعية. عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية والذي انطلق يوم 7 أوت بلغ 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة أكثر من 1500 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة والبالغ عددها 48 مخالفة بعدم إشهار الأسعار والفوترة والتخفيضات. المستشفى الجامعي سهلول

0: ولاية سوسة يعلن في بلاغ عن رفع دعوى للتتبع الجزائي ضد موظف سابق بالمستشفى كان يعمل بالمؤسسة وتمت نقلته بصفة تأديبية بسبب شبهات فساد، ويتعلق موضوع الدعوى الجزائية بالاشتباه في ضلوعه في عدة جرائم على غرار الخلع والسرقة وشبهات ارتكاب جرائم خطيرة أخرى. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يؤكد خلال تدخله اليوم في برنامج ويكاند على الكيف تسجيل 22 اعتداء على الصحفيين خلال شهر جويليا المنقضي، وقال إن الاعتداءات المسجلة تنوعت بين المضايقة والمنع من العمل والتتبعات العدلية، إلى جانب الحملات الرقمية التي تستهدف الصحفيين خاصة بسبب آرائهم أو مواقفهم النقدية.
1: أرقام هذه ما هيش من فراغ، يعني أرقام مؤكدة ورقم تؤكدها الصحفيين المعتدى عليهم ويؤكدها أيضا الجهة المعتدية أحيانا. في شهر جويليا نحكي على 22 اعتداء، نهار بعد نهار يصير لك اعتداء بالمعدل 31 يوم ولا 30 يوما، 22 يوم فيهم صارت اعتداءات على الصحفيين. الاعتداءات هذه تنوعت من مضايقة، من حرمان من عمل وأيضا منع من العمل وتتبعات عدلية، وخاصة نظرة جديدة نشوفوا فيها عندنا تقريبا أكثر من 9 أشهر هي الحملات الرقمية والاعتداءات اللي تصير على صحفيات وصحفيين لمجرد انهم يعبروا على راي، هذا الراي قد يكون مخالف او معارض او يكون ناقد للسلطه او حتى احيانا موالي بين ظفرين، لانه درجه تقبل هذا الراي لدى شريحه كبيره من الفضاء الرقمي لاحظنا انه وكان الفضاء الرقمي بوسعه ما عادش يتسع في تونس للاسف الشديد للراي والراي الاخر.
0: على صعيد دولي، جهات في المنظومة الأمنية الصهيونية تحذر من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى تصعيد غير ضروري. وتصاعدت التوترات عقب هجوم الاحتلال الذي وقع الثلاثاء المنقضي على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال سوريا على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية بذريعة وجود قوات تركية فيه. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان اف ام.
1: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. موعدكم الأسبوعي القار، برنامج هنا تونس في الموسم الصيفي، كل نهار سبت وحد نفس التوقيت من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، وشنو صاير في العالم. نحاولوا قدر المستطاع نقدمكم كل التطورات والمستجدات. أكيد باش نبدأ أخبارنا بغرق مركب الهجرة غير النظامية، إنقاذ نجم واحد وتسخير مروحية لتعزيز عملية البحث عن المفقودين. إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف زميلتنا الصحفية نعيمة خريصة اللي باش تعطينا آخر المستجدات والتفاصيل عملية البحث، خاصة أنه هو الخبر اليوم اللي تسألوا عليه المواطنين. أكيد تلقاو معنا ان شاء الله التفاصيل. باش نحكيو زاده في اخبارنا في متابعه لي خلينا نقولوا التلميح باصدار برقيه تنبيه بالاضراب في قطاع نقل المحروقات بعد الاحتجاج او الاضراب الفجئي وغيره، ثم تراجع فيما بعد عليه بعد تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل. وين وصلت جلسه التفاوض وغيره جديد؟ باش تلقاوه معنا ان شاء الله، وباش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الكاتب العام للجامعه العامه للنفط والمواد الكيميائيه سلوان السميري. باش نحكي وزيد على الجلسة الوزارية اللي صارت على مستوى رئاسة الحكومة واللي أقرت جملة من الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. المنظومة دي اللي طال الحديث عليها النقاش عليها، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف أستاذ قانون الشغل حافظ العموري. أكيد زيد باش نمشي معكم فقرة بالأرقام كالعادة الساعة الأولانية زميلة نورة الفارسي، باش نرجو على التقرير اللي اشتغل عليه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخصوص التحركات الاحتجاجية. نحكيو على شهر جويلية، قداش عدد التحركات الاحتجاجية؟ نحكيو على 1101 تحرك احتجاجي. تفاصيل شو تلقاوها مع الزميل نور الفارسي. ما هي أبرز المشاريع العمومية المعطلة في ولاية المستير؟ باش يكون حاضر معنا النائب عن الجهة يسري البواب في فقرة في الجهات. بعد كالعادة كل مرة نفتح معكم ملف من الملفات ويظهر لي مزيل من بين أبرز الملفات اللي ما تروح على المستوى الوطني، نحكي وعلى ملف الطاقة والأمن الطاقي والانقطاعات اللي صارت للكهرباء واللي مؤخرا رجعت مرة أخرى بيانات الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل. وفي آخر الحصة فقرة جيوبوليتيك، شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقة؟ القضاء الأمريكي يتيح بسياسة ترامب لتقييد تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، شنو التفاصيل تلقاها آخر الحصة كالعادة مع الزميل نورة الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فهم.
1: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا، مرحبا بالناس اللي قاعدة تتفاعل معنا، مرحبا كالعادة بجميع تعليقاتكم تفاعلاتكم وعلاش لا مقترحاتكم إذا كان فما مواضيع أو ملفات تحبوها تتطرح في الحصة في هنا تونس. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا لو غران ريكاب. لو غران ريكاب، كما قلت لكم أكيد الخبر والحدث اليوم خلينا نقول كثر الحديث عليه، تساؤلات شنو جديد وين وصلت. نحكيه على غرق مركب حرقة هجرة غير نظامية اليوم، إنقاذ مواطن واحد وتسخير مروحية لتعزيز عمليات البحث عن بقية المفقودين. إن شاء الله يكونوا سلمين يا ربي. وإحنا لأكثر تفاصيل ومعطيات حاضرة معنا مباشرة عبر الهاتف زميلتنا الصحفية نعيمة خليصة اللي باش تعطينا التفاصيل للمعطيات إذا كان فما مستجدات. نعيمة أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان اف
1: ام. مرحبا بك نعيمة، مشكورة على قبولك التدخل معنا. نعيمة مهم جدا نرجو معك على أبرز التفاصيل، المعطيات الأولية نعرف أنه عملية البحث عن بقية المفقودين مازالت متواصلة إلى حين أنه تكون طبعا مستجدات في علاقة بالعثور عليهم، وإلا شنو التفاصيل المتعلقة بغرق المركب هذية؟ نخو من عندك التفاصيل والمعطيات المتوفرة إلى حدود اللحظة. نعيمة تفضل نسمعك.
2: نعم. إذا إلى حدود اللحظة تم استخراج جزء جثث من اللي كانوا مفقودين واللي كانوا على متن المركز الهجرة اللي انطلق من نهار الأربعاء الماضي ساعة تاع النهار يعني تاع الأسبوع هذايا نهار الأربعاء خرجوا تقريبا ماضي ساعة هي من سواحل جدارية وبنقردان يعني جدارية بين جرجيس وبنقردان خرجوا مغادي 5 ساعات تقريبا في البحر وبسبب الحمولة الزائدة اللي على المركب اللي حسب الناجي الوحيد حاليا من الحادثة أكد أنه المركب كان معبي كلهم رجال كلهم من بنقردان باستثناء هو فقط من جرجيس دخل الماء في المركب ومن غادي يعني صارت بشوي بشوي بداية يغرق المركب هذايا بقى السيد هذايا الناجي الوحيد بقى حتى للثمانية ونصف متاع الليل في البحر إلى أن جت باخرة تجارية ليبية وهي اللي أنقذته وأعلم عليه الحرس وبالتالي أمس يعني مساء أمس الجمعة باش تم التفطن إلى الواقعة هذه حاليا كما كنت أحكي ابتسام أنه كل الوحدات معنية بالتدخل من معناها العايمة البحرية الوطنية الحرس البحري الغواصة للحماية المدنية وأيضا بالاستعانة بالمروحية العسكرية تجرى حاليا عملية البحث والطقس حسب مصادر من الحماية المدنية بيساعد جدا حاليا في العثور على الأشخاص المفقودين اللي يتوقعوا أنهم ما فاتوش برشا منطقة سواحل جرجيس باعتبار أنه الغرق صار على بعد 14 ميل من هذه السواحل. أيضا ثم أنباء تشير إلى أنه ثم تم استخراج جثث أخرى موجودة على متن معناها الزورق الخاص بالحرس البحري ما زال موصول شيء بالنسبة للحماية المدنية والأطراف معها على اليابسة اللي باش تتولى عملية التوجيه. أيضا الجثث ولا الأشخاص إذا كانوا معناها تم العثور عليهم جثث باش يتم توجيههم على مستوى مستشفيات جرجيس وبنقردان وجربة ومدنين في انتظار أنه إذا كانوا ظهر معناها ثم أطراف نجمة معناها تبقى على قيد الحياة باعتبار أنه المجموعة كلها باستثناء 5 من الناس كلهم كانوا عندهم سترات نجاة من الغرق.
1: دونك باستثناء 5 من اللي كانوا موجودين على متن المركب هذايا اللي غرق مرة أخرى. أنت قلت لي تم العثور على زوز جثث للمفقودين عيمة خليصة فما ناجن واحد اليوم حسب فوالا وحيد حسب ما أكدت لي أنت مرة أخرى إن شاء الله يا رب يرحم اللي توفى وتأكد لي أنه تقريبا أغلب اللي كانوا موجودين على المركب كانوا مرتدين لسترة نجاة هذيك ربما اللي يخلي فما شوية أمل أنهم يكونوا معناها على قيد الحياة ويصير العثور عليهم وإن شاء الله يكونوا بخير. اتفضل يا نعيمة نسمعك.
2: ثم أيضا سمعنا أنه تداول أنه ثم وجود امرأة حبلة ومعها زوجها على متن المركب هم كلهم رجال ما فيهمش معناها كلهم أطفال بمعنى أنهم شباب في الوقت الحاضر وكما حكيت لكم أغلبهم من بنقردان ومن عائلات معناها كل عائلة على الأقل عندها جوز 3 موجودين على متن المركب هذاك اللي أخرج في وضح النهار.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى نعيمة خليصة زميلتنا الصحفية على هذه التفاصيل والمعطيات المتوفرة إلى حدود اللحظة في علاقة بغرق يعني مركب لهجرة غير نظامية اللي اليوم يقل خلينا نقول مواطنين التوانسة أصيلي من بنقردان وأيضا أصيل جرجيس وهو ناجن وحيد اليوم اللي هو من جرجيس وقاعد يصير البحث على بقية المواطنين اللي كانوا موجودين على متن المركب هذا. زميلتنا نعيمة خليصة تقول أنه تم العثور على جثتين لمفقودين مرة أخرى إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله يكونوا بقية اللي كانوا موجودين على المركب يكونوا بخير ويكونوا على قيد الحياة. وإحنا ذكروا مرة أخرى أنه بإذن النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجاة وإنقاذ وهذا اللي كان أكده طبعا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبيب لي ديوان فهم وحتى فهم تفاصيل على مستوى الموقع متاعنا وإحنا أكيد باش نواصلوا نقدم لكم كل التفاصيل والمستجدات اللي متعلقة بالخبر هذايا. نعرفوا أنه برشا توانسة قاعد قاعدين يتسائلوا وين وصلت عملية البحث وشنو جديد في علاقة بغرق المركب هذية. هنا قاعدين نحاولوا نشوفوا مصادر أخرى وتفاصيل أخرى. قبل هذية نادية نخرجوا فاصل صغير زميلتنا نادية ومن بعد نرجع نكمل معكم بقية الأخبار وإذا كان فما تفاصيل أو مستجدات جديدة في علاقة بالموضوع والملف هذية. فاصل ورجعين.
0: هنا تونس.
3: ناس الديوان.
4: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان. ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بونيمور. وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس. ديوان أفهم.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار و22 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. أكيد مازلنا باش نواصل معكم بقية الأخبار المستجدات، شنو قاعد يصير في البلاد، شنو قاعد يصير في العالم. أكيد باش تلقاو معنا كل جديد، وإحنا زملائنا في الإعداد زميل نور الفارسي باش يحاول قاعد يتصل بالطبيب اللي أشرف على حالة الناجي الوحيد من غرق مركب الهجرة غير النظامية، قاعد يحاول يتصل به لنشوفوا يتدخلش معنا في المباشر وناخذ من عنده زاد كل التفاصيل والمعطيات في علاقة بغرق المركب الهجرة غير النظامية اللي كانت تدخل 15 تونسي نجي وحيد إلى حدود اللحظة، وصل لسبيطار جرجيس نحكيه وهو أصيل منطقة جرجيس. تحاولوا أكيد باش نقدمكم كل التفاصيل المستجدات والمعطيات في الأثناء. أكيد مازلنا مواصلين معكم قيت الأخبار الملفات، مهم جدا زاد نشوفوا الإضراب اللي كان صار الفجئ في قطاع نقل المحروقات، وين وصلت الجلسة التفاوضية، شنو الجديد، الحديث عن احتمال إصدار برقية تنبيه بالإضراب. لأكثر تفاصيل ومعطيات احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام السابق للجامعة العامة للنفط اللي حاضر معنا توا احنا عبر الهاتف، سلوان السميري. سي سلوان أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك وبكل مستمعي ديوان فام.
1: مرحبا بك سي سلوان، مشكور على قبولك التدخل معنا. جامعة النفط كان قالت في وقت سابق انه فما اتجاه لاصدار برقية تنبيه بالاضراب في قطاع نقل المحروقات بعد الاضراب الفجئي اللي صار واللي تم التراجع عليه بعد تدخل من الاتحاد العام التونسي للشغل، وصار الحديث على امكانية تكون فما جلسة تفاوضية مع سلطة الاشراف لايجاد حلول. نحب نسالك سي سلوان على الجديد في علاقة بالموضوع هذايا، هل صارت جلسات تفاوضية، هل صار التفاوض مع سلطة الإشراف، وين وصلت الأمور؟ تفضل.
2: شكرا ابتسام. في البداية نعبر على تضامننا مع عائلات المفقودين وفي الفاجعة اللي في جرجيس، وإن شاء الله عن السلطات يعني تنجح في إنقاذ الباقين، وإن شاء الله نسمع أخبار تفرح العائلات. الحقيقة كما تبعت الكل يعني إثارة تحرك فجئي وعفوي يومين التالي من عمال سواق ناقلات المحروقات، وكما تبعتوا يعني ومشكورين الإعلام اللي نعاود نأكد اللي هو خفف حالة الضغط اللي عاشها المواطنين، وكان تدخل الاتحاد والجامعة العامة للنفط بطلب حتى من العمال نفسهم اللي يعني بدأوا في محادثات يوم كامل مع المسؤولين في القطاع، سلطة إشراف، شركات من الداخل وللآخر العشية. يعني كان هاتف من وزير الصناعة والطاقة تعهد بعقد جلسة من غدوة اللي هي من المفروض كانت تصير البارح، وكما كنا متوقعين يعني كنا نعرفوا اللي جلسة بحضور جميع الأطراف على طاولة واحدة في الظرف هذا بالمعطيات اللي يشوفوا فيها كانت ما كانتش باش تصير، وهذاك اللي صار. ما
1: صارت جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف في علاقة بالملف الى حدود اللحظه كما صار الوعد به،
2: هذا اللي باش نوضحوا لك توا. اللي صار الجامعه العامه اجتمعت مع النقابات والوزاره وسلطه الاشراف اجتمعت مع اصحاب شركات النقل وشركات التوزيع للنظر في جمله من النقاط، منها تطبيق محاضر الاتفاق، ومنها الالتزام زاد بصرف مستحقات العوان خاصه في علاقه بطاقات علاجهم في وقتها. الجلسة هذه قعدنا الحقيقة في تواصل نحن معهم باش نشوفوا وين وصلت باش ما نعاودوش تصير خطوة التالي. ما زالت المعطيات ما اكتملتش لأنهم قاعدين يحاولوا يكون حل شامل مثل الشركات الكل باش يتواصل النقاش بين الشركات هذه وسلطة الإشراف نهار اثنين. المهم واللي انت أشرت له زادة، نحن في الاتحاد الجامعة العامة للنفط قاعدة تنسق ومتجهة لإصدار برقية تنبيب الأضرار في الأيامات القادمة، ولأنه القطاع هذا ما عادش ممكن يقعد كما تبعته الناس الكل، يعني كل مرة مجرد كونه المواطنين يسمعوا كونه فما أضرار بتصير حالة الارتباك، ومن غادي يعني نجي ونتبع الملفات وفي تفاصيلها نلقاو يعني غير ممكن تعاطي مع العمال هذوما بالطريقة هذه في قطاع حيوي للبلاد.
1: سي سلوان، نحب نزيد نفهم من عندك مسألة. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف سلوان السميري الأمين العام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل. سي سلوان، معناها هو باش نقولوا جلسة تفاوضية على نفس الطاولة جمعت جميع الأطراف المتدخلين في علاقة بقطاع نقل المحروقات، ما صارتش هكا، صار تنسيق وتفاوض. معناها سلطة الإشراف وزارة الصناعة اجتمعت وهي قاعدة تنسق مع ممثلي الشركات متاع نقل المحروقات، والاتحاد العام التونسي الشغل ممثلا في جامعة النفط اجتمعت بمنظورها، ثم فيما بعد باش تسمع مقترحات ممثليكم منظوريكم، وسلطة الإشراف تسمع شنو وجهة النظر نتاع ممثلي الشركات، ومن بعد يصير التنسيق معناه بين الطرفين دون انه يصير اجتماع يضم كل الأطراف. هذا اللي فهمتك فيه صارت الطريق.
2: هذا اللي صار
1: بالضبط. هذا اللي صار، ونحب نزيد نتاكد من عندك، دونك اصدار او التنبيه بالاضراب او اضراب في الفتره المقبله ما زالت فرضيه مطروحه وخيار مطروح اذا كان ما صارش الاتفاق او الاستجابه لجمله المطالب.
2: هذا يعني مؤكد وقلناه من اللي ترفع التحرك بين كل الاطراف الموجوده هذيك، كونه لا يمكن السكوت على وضعيه العمال في بالطريقة اللي نشوفوا فيها واللي تعرفها الناس كل واللي يمكن كان نزيدوا نغوصوا فيه ملف هذي تشوفوا حالات يعني غريبة. وهذيك علاش يعني قلنا خلنا نرجع للقانون، نرجع خاطر نسمع في برش عباد تحكي على تطبيق القانون في علاقة بالتحرك الفجئي هذا في نفس الإطار ذلك. كي تصدر برقية إضراب فما قانون يقول تصير جلسة صلحية، وصارت عديد الجلسات. نعاود نأكد في القطاع هذا تسمع وتبعت في الفترات السابقة الكل صحيح صدرت تقريبا زوز ولا كذا برقية إضراب، ولكن لم ينفذ أي إضراب. يعني كنا في كل الجلسات نلقاو حلول في كل الجلسات، يعني والجلسات نقول لك يعني عددها تقريبا يعني تجاوز 10 ل 12 جلسة في برقية واحدة هذية، وفي الآخر ديما نلقاو الحلول وديما نتجاوزوا الإشكاليات الموجودة. كي يجيب التفاوض راهو المسألة تدخل في اللي عشناه الجمعة هذه، وعلى الأطراف المعنية والمهتمة بالملف هذا وبالقطاع هذا الجدارة. أنت كنت نسمع باش تتعدم بعض الملف الستيك، هذا ملف راهو ما يقلش على يعني لا يمكن اليوم الدولة تقعد بعيدة وغايبة على ملف كما هكا. يعني تقعد الدولة اليوم في قطاع تنجم تكون أصحاب الشركات هذه اللي هي تقريبا يعني قطاع نقل المحروقات، هنقول لك 99% خاص.
1: به سي سلوان السميري، يعني قبل ميساج مش نرجع معاك النقطة مهمة وبش يكون السؤال اللي بش نختم به معاك. نذكر مرة أخرى سلوان السميري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنفط، ولكن بخلاف حتى المطالب على أهميتها طبعا لقطاع مهم كما كنت تحكي أنت يا سي سلوان، وين وصلت الجلسة التفاوضية وغيره، سؤال أخير سي سلوان السميري في علاقة بالإضراب اللي صار فجئي. ما كانش فجئي فقط للمواطني اللي كما قلت انت صار نوعا ما هلع وتخوفات والناس كل مشيت للكيوسك باش تصب معناها المحروقات، ولكن حتى على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل، خاطر في الاخير هما منظوريكم يعني حتى وكانه الاتحاد اليوم تفاجأ بدوره بالاضراب الفجئي هذا اللي بدوره طرح نقاش وتساؤلات في علاقه بالاتحاد العام التونسي للشغل. خليك تجاوبني على السؤال هذا يا سلوان السميري، ولكن بعد الفاصل، فاصل صغير ورجعينا.
0: هنا تونس.
3: Publicité. من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد.
4: نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و 32 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. نذكر حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف سلوان السميري، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنفط، ونحكيه على التطورات وين وصل الإضراب الفجئي اللي صار في قطاع نقل المحروقات. عودنا حكينا مع سي سلوان على المستجدات وين وصلت جلسة التفاوض التنسيق، فرضية الإضراب ما زالت مطروحة وإلا لا؟ جاوبنا على كل هذا، ولكن قعد أيضا جزء من النقاش وكان سؤالي قبل الفاصل سي سلوان السميري في علاقة بدور الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم ربما في تأثير الاحتجاجات أو الإضرابات، ونعرف أنه فما مسار كامل يصير يبدأ في التفاوض، إذا كان مسارش تفاوض أو مسارش الاتفاق يصير برقية تنبيه بالإضراب قبل 10 أيام من تحديد موعد الإضراب، نعرف المسار كيفاش كان يصير، ولكن الإضراب هذا كان حتى فجئي أو مفاجئ للاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بمنظوره، وأيضا في علاقة بتأثير الاتحاد العام التونسي للشغل. باش نعاودوا نتصلوا به سي سلوان السميري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، يعاودوا يتصلوا به زملائنا في الأعداد باش يكون حاضر معنا مرة أخرى يحاول يجاوبنا على السؤال هذية والنقطة هذية اللي طرحت نقاش كما قلت لكم في علاقة بدور الاتحاد العام التونسي للشغل، تأثيره للإضرابات الاحتجاجات خاصة في علاقة بقطاع اليوم وفي علاقة بمنظوريها، باش يعاودوا يتصلوا به زملائنا في الأعداد. في الأثناء مساج نعود نذكركم سي سلوان السميري شنو قالنا؟ قالنا أنهم هما قاعدين يجتمعوا بالمنظورين متاحهم للاستماع لجملة المطالب متاحهم، الأولويات اللي طرحينها كمطالب، وأيضا سلطة الإشراف بدورها قاعدة تجتمع أو تتصل أو تتواصل بممثلي الشركات هذه متاع نقل المحروقات والنظر في مطالب ومقترحات كل الطرفين، وقاعد يصير التنسيق بينتها، ولكن تبقى فرضية الإضراب واردة إلى حدود اللحظة في حال ما صارش الاتفاق في بخصوص المطالب وغيره، خاصة كنحكيه على قطاع نقل المحروقات اللي كان صار إضراب فجئي واللي طرح أكثر من تساؤل وعمل شوية لخبطة بالنسبة للمواطنين. دونك نحاول نشوفوا سي سلوان السميري تقطع ولا الاتصال يكونش حاضر معنا مرة أخرى، ميساج باش نسألوه في علاقة بدور الاتحاد العام التونسي للشغل في تأثير الإضرابات بالنسبة لمنظوري، هل كان مفاجئا الإضراب هذا بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل؟ قاعدين نحاولوا الاتصال به في الأثناء به ميساج نادية تعطيني فصل صغير يكون فيه حاضر معنا إن شاء الله مرة أخرى سي سلوان السميري، هنا نتصلوا به فصل ورجعين تفاصلوا.
0: هنا تونس
5: ناس الديوان، ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان، ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بونيمور، وتتبع آخر الأخبار كل نهار من 2 للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس، ديوان أفهم صوت

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساوند فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
2: اهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد. الناس الكل مرحبا بكم، قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا نصف نهار و35 دقيقه. بعد شويه باش نمشيوا اكيد ونحكيوا على جمله الاصلاحات الهيكليه لمنظومه الضمان الاجتماعي اللي كانت محور جلسه وزاريه لي على مستوى رئاسه الحكومه. ان شاء الله باش يكون ضيفنا وثيقة من الشغل حافظ العموري، لكن قبل هذايا نواصلوا نقاشنا في علاقه بجامعه النفط قطاع نقل المحروقات الاضراب الفشي اللي صار. سؤال اخير نذكر حاضر معنا مره اخرى الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل الكاتب العام السابق الجامعه العامه للنفط سلوان السميري. سي سلوان مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا مرحبا بك.
2: سؤال اخير ونختم معك سي سلوان في علاقه بتاثير الاتحاد العام التونسي للشغل للاضرابات الاحتجاجات. اضراب كان مفاجئ يظهر لي الاتحاد، صار التدارك تراجع عن الاضراب وتدخل الاتحاد باش يكون في دور التنسيق والتاثير، وهذا بدوره طرح نقاش وتساؤلات وين الاتحاد وعلاش منظوريكم ما رجعوش للاتحاد اليوم والجامعه قبل انه يصير الاضراب الفجئ. شنو تجاوبوا في علاقه بالنقطه ذي سي سلوان؟ تفضل.
3: في النقطة هذه وبسرعة يعني انطلقت في حركة عفوية تضامن العمال مع زوز من زملائهم مشاو باش يعالج واحد باش يعالج ولده والآخر باش يعالج زوجته، لقاو كارني العلاج واقف. بدات حركة عفوية احتجاجية في السخيرة. تعمت المعلومة دارت الحالات طلعت أكثر، يعني اكتشفوا كانوا عندنا أكثر حالات حتى في رادس موجودة. صار التنسيق في وسطهم كعمال، وقت في وصلت المعلومة ونقابتنا خاطر ما عندناش نقابات في الشركات الكل، وقت اللي دخلت النقابات وبدأ التنسيق وسمعنا اتصلنا وثبتنا وهذا اللي صار. يعني الثقة اللي موجودة بين النقابات والعمال والجامعة اللي يعرفوا قاعدة تتبع في الملف من مدة ويعرفوا وش قاعدة عاملة باش تجنب القطاع هذايا حالة الارتباك. بهذا اللي صار كي تدخل الاتحاد وكي وصلت أعضاء الجامعة وتناقشوا مع النقابات ومع العمال الكل غاديك وبحضور المسؤولين وبحضور الأمن وبحضور الناس الكل، كان التزام العمال بالعودة وبعودة النشاط الفوري. هنا يعني سؤالك هنقول لك بوضوح، وقت الاتحاد موجود تنجم تلقى تأثير للحركات الاحتجاجية هذه، تنجم تلقى نجم تلقى الحلول، نجم تتجاوز عدة إشكاليات بالتفاوض بالمفاوضات. باش نختم خاطر كنت نسمع كونه فما باش يدخل الأستاذ حافظ العموري.
2: دونك كان عفوي، كان من الأول خلينا نقولوا احتجاجات فردية عفوية، وقت اللي بدأت تمتد الحكاية تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل على الخط وصار تراجع على الإضراب الفجئي، وخلينا نقولوا ماسك بزمام الأمور في علاقة بالتنسيق وبرقية إصدار برقية تنبيه بالإضراب وقتاش باش يصير التنسيق ليها تحديد الموعد امتاحة والخيارات والفرضيات اللي تنجم تكون مطروحة في حال صار الاتفاق على المطالب، نجحت التنسيق والتفاوض اللي قاعد يصير وإلا منجح سي سلوان. هذا هو
3: هذه حقيقة الوضع. هذه هي حقيقة الوضع بالتنسيق مع هيكلنا مع الاتحاد. راجعت الأمور نصابة، إن شاء الله نلقى الحلول في أقرب وقت. هذا الموجود كان توجد الحلول، نحن بالطبيعة نتعطاو إيجابيا سينو عن الطرق القانونية الناس كلها.
2: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي سلوان السميري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل. كانت هذه المستجدات والتساؤلات التي طرحت في علاقة بالإضراب الفجئي اللي كان صار في قطاع نقل المحروقات. يقول أيدينا لي الحوار التفاوض مازالت مفتوحة، فما اتصالات وفما تنسيق قاعد يصير، ولكن في المقابل خيار وفرضية الإضراب وإصدار برقية تنبيه بالإضراب بدورها ما زالت مطروحة، وهذا باش يكون اللي باش تحدو نتيجة الاتصالات والتنسيق والتفاوض. وقلنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل تدخل على الخط وأصبح يمسك بزمام الأمور في علاقة بها التفاوض والتحركات اللي نجم يصير الاتخاذ متاحة في المستقبل في علاقة بقطاع نقل المحروقات. احنا أكيد مازلنا موصلين معكم لجران ريكاب، مازلنا موصلين معكم قيد الأخبار والمستجدات. جلسة وزارية تقر جملة من الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، ملف مهم ومهم جدا على المستوى الوطني. باش نرجع على الجلسة الوزارية هذه، حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف وصيف قانون الشغل حافظ العموري. أستاذ حافظ أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، شكرا لكم ولمستمعيكم، وأنا أستاذ شغل وضمان اجتماعي.
2: مرحبا بك أستاذ، مشكور على قبولك التدخل معنا. أستاذ قانون شغل وضمان اجتماعي، شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا في كل مرة يكون فيها طبعا الحديث على منظومة الضمان الاجتماعي أو خيارات أو سياسات يصير اتخاذها من قبل الدولة أو نقاش يصير في علاقة بالموضوع هذا. المجلس الوزاري أو الجلسة الوزارية صارت مؤخرا واللي أقلت خلينا نقول جملة من الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، أكيد تبعت الموضوع هذية والنقاط المتعلقة بالمسألة هذية من أنظمة التقاعد وضرورة ملائمتها مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، تحسين التغطية الاجتماعية الفعالية لفائدة الفئات اللي ما تنتفعش بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها، تطوير حوكمة الصناديق الاجتماعية والهيكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف، دعم الصناعة الصيدلية المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية الأساسية وغيره من النقاط اللي ضمنها الجلسة الوزارية. هل ربما هذه النقاط أستاذ حافظ تستجيب ربما للتساؤلات والإشكاليات الحقيقية اليوم في علاقة بمنظومة الضمان الاجتماعي؟ أستاذ تفضل.
4: وفعلا أنا أول حاجة نحب نقول راهو ما تماش أصعب من إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، لأن منظومة الضمان الاجتماعي تمس كل شيء، تمثل الاقتصاد، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، كل الجوانب نلقاها في الاصلاح هذه. وعلاش تقولوا الجلسه الوزاريه؟ معناها وقت تقولوا جلسه وزاريه معناها يحضروا فيها الوزراء المعنيين، الوزراء المعنيين تقريبا جل الوزراء،
2: جل الوزراء
4: بالاصلاح هذه. اذا هو وقت نشوفوا احنا المحضر نتاع الجلسه هذه راهو جاوا عن نقاط الكل، اخذوا كل المسائل حتى المسائل المستقبليه، الانماط الجديده للتشغيل، المنصات الاقتصاديه اللي ما زلنا ما نعرفوهاش، مثلا هذوما اللي قاعدين يوصلوا في الماكله ولا ليفريزون، اي ليفريزون، بيع شراء ماكله، هذا مش هما، هذا ما اجراء غير اجراء، هذا ما عندهمش ضمان اجتماعي، فهمت؟ في الاغلبيه ما عندهمش ضمان اجتماعي، معناها هذه انماط جديده نسميوها المنصات الاقتصاديه، والمنصات الاقتصاديه مش كان شراء وهذيا التوصيل والبيع، لان المنصات الاقتصاديه وقت واحد يخدم فريلانس نسميوه على حساب الخاص ولا حتى حساب شركه، ويدخل على الانترنت ويخدم العشيه مع الشركه في البرازيل، والصباح كان يخدم في الشركه في فرنسا. هذا شو كيفاش يلزم يكون عنده ضمان اجتماعي؟ معناه هالانماط الجديده هذه للتشغيل وراهو حكيت عليها الجلسه الوزاريه. شوف انا كنت عضو في الجمعيه الدوليه للضمان الاجتماعي ونائب رئيس الجمعيه العربيه للضمان الاجتماعي، ومطلع على جل الاصلاحات. راهو ما فماش اصلاح في بلاد ينطبق على البلاد الاخرى، راهو كل بلاد وصلها ظروفها. احنا مع كامل الاسف احنا بهالاصلاح هذا باش يجي تحت الضغط، تحت ضغط العجز المالي للصناديق، ولهذا معناه الواحد اللي باش يعمل اصلاح ما هوش ايديه محلوله. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه راهو الاصلاح راهو لازم يكون على الاقل 30 سنه. علاش نقول 30 سنه القدام؟ لانه 30 سنه هو معدل الحياه المهنيه. ولكن انا نحب هو راهو الاصلاح راهو ماشي في التحسين ومش في التنقيص. ولكن انا انطمن الناس الكل راهو اي اصلاح للضمان الاجتماعي راهو باش يحافظ على حقوق المكتسبه، ما هواش ما فماش راه واحد توا ياخذ تقاعد 80% باش يجي الاصلاح مثلا باش يقول والله يردوا 75 باش نحيوا لا لا كل الحقوق المكتسبه باش يقال المحافظه عليها معناها الاصلاح باش يجي في المستقبل بالنسبه للي قاعدين يخدموا اما بالنسبه للي خرجوا للتقاعد وقاعدين يتمتعوا بالمنافع وكل شيء هذوك راهو حقوق مكتسبه ما يهمش اذا كان ما تحسنش راهو ما ينقص اذا انا لو كان نقولوا هات ناخذوا يا سيدي الاسلحه التقليديه اللي تصير في العالم ونشوف انضرب تنطبقش على تونس ونشوف ما تنطبقش على تونس عندها برشا خصوصيات الاسلحه توا في العالم التقليديه نزيدوا في المساهمات ما احنا عندنا احنا راهو المشكله نتاع الضمان الاجتماعي بالاساس هي مشكله ماليه راهو لو كان ما كانش عدم التوازن صناديق الضمان الاجتماعي راه ما كناش نتكلموا على الاصلاح وهل عدم التوازن راه قديم اذا وقت نقول نزيدوا في المساهمات اذا ترى تنطبق على تونس نقول ما تنطبقش لانه القطاع الخاص ما عادش يقبل الزياده القطاع الخاص تاعك الظرف الاقتصادي ما هوش باهي الاقليمي والدولي وحتى على الداخلي الوزراء زاد ما عادش يتحملوا باش نزيدوهم في المساهمات انا اقول فقط اذا كان باش نمشيو في الاتجاه هذا نزيدوا في القطاع العمومي معناها الوظيفه العموميه معناها سينر بي اس ولا باش يفهموا الناس السينر بي اس راه نجمو نزيدوهم نقطين معناها يكونوا على عامين ونقسموهم للمؤجر والاجير نزيدوه نقطه واحده كيف الاصلاح اللي ما نجموش نعملوها وتعمل في بعض البلدان اي نقصوا في المنافع هاي تقاعد كانت 80% ردوها 60% مش عارف انا كل المنافع نقصوا فيها التامين على المرض هذا كيف ما نجموش اول حاجه احنا التامين على نشوف المنافع نتاعنا راهي في الحدود الدنيا هي بطبيعتها ما هيش كافيه ما ولي هذا كيف ما يمكنش نمشيو فيه فما مسألة أخرى وتراهي موجودة وتاخذها عديد الدول وتقع فيها ساعات إضرابات هي الترفيع في سن التقاعد الترفيع في سن التقاعد احنا وقعت أو في القطاع العمومي من 60-62 راهو فرهد السي ان ار بي اس لكن فرهد عامين معناه احنا اجلنا الخرجان للتقاعد اللي كان يخرج 60 ولا 62 طيب تبردت ربحنا هيك العامين ومن بعد رجعت السي ان ار بي رجعت في العجز امتاحها اذا هذا كيف في مناقشه اعتقد زاد غير قابل للترفيع وخاصه في القطاع الخاص انا راني ديما ضد الترفيع في سن التقاعد بصفة إجبارية في القطاع الخاص لسببين أول حاجة رأوا القطاع الخاص رأوا المهنة عندنا مهنة صعبة رأوا من 55 سنة يتعب الإنسان ما عادش نجم يخدم هذا من ناحية ومن ناحية ثانية رأوا القطاع الخاص وقت نزيدوا في سن التقاعد رأوا يلزمنا نخليه في بالنا راح نبش نزيدوا في نسبة البطالة توا في القطاع العام نزيدوا وما ما نزيدوش في نسبة البطالة لأن القطاع العمومي راه هو بطبيعته ما عادش فيه انتدابات ولكن القطاع الخاص راه كل زيادة في سن التقاعد راه باش يزيد لنا في نسبة البطالة ووقتها يولي كاين شيء قولي زيادة كيف إذا تسمح
2: مسألة
4: رابعة تصير في عديد الدول هو التشغيل احنا توا شنو مشكلتنا فيش احنا مشكلتنا في تونس يلزم على الأقل 5 يخدموا على 1 خاطر توا أنا وياك قاعدين نخدموا راهم مش لينا احنا مش الفلوس باش ندفعوهم راهو لينا احنا لا احنا قاعدين ندفعوا في المساهمات باش اللي قاعدين توا في التقاعد قاعدين ياخذوا في التقاعد نتاعهم من هيك المساهمات اللي ندفعوهم احنا انهارت احنا نخرجوا للتقاعد باش يجيو أجراء أخرين باش يدفعوا لينا احنا اذا بالمحول معناه ولذلك احنا توا قلنا يلزموا على الاقل 5 على يخدموا على 1 احنا توا راهو قاعدين 2.3 تقريبا يخدموا على 1 وباش عام 2035 باش يولي 1 معناه وهذا علاش هذا اول حاجه راهو لسببين احنا ما ننكروش انه المعدل الامل في الحياه ارتفع وهذه حاجه باهيه هذه من المؤشرات نتاع منظمه الامم المتحده تقول هذه من المؤشرات الايجابيه في التنميه البشريه في كل بلدان وقت تقولوا المؤمل الحياه في تونس راه مثلا ارتفع واحنا ارتفع احنا 76 فاصل وهو المؤمن الحياة المعنى الموجود في العالم والبلدان المتقدمة، والمعدل هو 77 سنة معناها نقرب. وإحنا وقت نقوله هذا علاش معناها وقت واحد يخرج للتقاعد يخرج في 60 أو معناها طول معناها فترة الجراية امتي أو كما قلت لكم هذه حاجة باهية أنت لأنه فما وراه ما ياخذوش هكاك الواحد فما إحنا في العالم كاملة المرأة تعيش أكثر من الرجل في حدود 4-5 سنين. نقولوا أصحاب الجراية ما نقولوش متقاعدين لأن وقت نقولوا القرين يا سيدي القرين يتوفى راهو عنده القرين الباقي على قيد الحياة راجل ولا امرأة باش ياخذ نسبة من الجراية نتاعو. إذا كان عنده أولاد قصر باش ياخذوا نسبة من الجراية نتاعو. معناها الجراية ماهيش كي أنت قاعد، الجراية هي جراية الأرملة ولا الأرمل وجراية زاد اليتامى. دونك هذاك نحسبوا احنا قديش باش ياخذوا الجراية، وهذا قلنا راه عامل مهم برشا في التنمية الاجتماعية وقدمنا فيه في تونس برشا. شوف هو ايش قالت الجلسة الوزارية
2: ونختم بهذا يا أستاذ حافظ. طيب. في الأخير معناه كما قلت أنت هو الإصلاحات ما هيش سهلة أما زادة ما هيش صعيبة، لازم قد ما تسرع فيها قد ما يكون خير، وتختلف من بلاد لبلاد أخرى بحكم الخصوصيات التفاصيل والمعطيات، وانت عطيتنا برشا مؤشرات تدخل بعين الاعتبار وغيره. نخليك تختم أستاذ فضل، فما نقطة حبيت تضيفها.
4: طيب هو الجلسة الوزارية راه قسمت الإصلاحات، قالت إصلاحات عاجلة وهيكلية، وأنا عندي مشروع كامل في الإصلاح الهيكلي للضمان الاجتماعي هذه تجم، وقالت نجم نبداوها من تو أنت معناها هيكلة الصناديق بما ما معادش سي ان ار بي اس وسي ان اس اس نعملوا كما كلهم يعطيوا في التقاعد اساسا في التقاعد، كما نعملوا صندوق جرايات نعملوا صندوق استخلاص، لأن احنا مشكلتنا في تونس زاد استخلاص المساهمات، نعملوا التأمين صندوق التأمين على المرض تطويره، نعملوا مرصد وطني للضمان الاجتماعي باش هو الحوكمة ينسق بين الصناديق ويكون هو مؤشر، راهو عندنا المؤشرات يبدا يراقب فيها، راهو عندك هكا المؤشر طاح يلزم تيسع ناخذوه بعين الاعتبار باش نحافظوا على الموازنات الماليه. اذا هذا شوف الهيكله قال الجلسه الوزاريه قالت معناها نجموا نبداو في النصوص والاخرين زاد فما اصلاحات على المدى المتوسط واصلاحات على المدى الطويل. راهو انا نحب نقول لكم راهو اذا كان باش نعملوا اصلاحات مش عملنا الاصلاحات اليوم راهو غدوه تصبح صناديق الضمان الاجتماعي متوازنه وعندها توازن مالي، لا التوازن يجي كل بشوية بشوية، ويلزم ناخذ الإصلاحات حزمة وحيدة. وإحنا بدينا راهو في تونس من قانون المالية فقط هالكلمتين قانون المالية 2025-26 حاجة هامة برشا أعملها هو معناها تمويل الضمان الاجتماعي، مصادر التمويل الضمان الاجتماعي ما عادش مساهمات أجير ومؤجر ولا عديد المصادر الأخرى، وهذا إجراء هام جدا في تونس. شكرا.
2: شكرا لك مرة أخرى أستاذ قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري على التدخل معنا، نعرف ملف كبير وكبير برشا ومعمق زاد الملف وفيه برشا تفاصيل، إن شاء الله تكون حاضر معنا مرة أخرى في حصة هوني في البلاتون خصوله أكثر وقت ونرجع طبعا للتفاصيل متاعو. في الأثناء احنا أكيد مازلنا موصلين معكم بقية الفقرات الأخبار والمستجدات، ومن فقرة لغران ريكاب نمشي مباشرة لفقرة بالأرقام. كما قلت لكم باش نرجع على تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التقرير المتعلق بالتحركات الاحتجاجية، شنو اللي لازم نعرفوه على التحركات هذه، المطالب توزعها على مستوى الولايات كالعادة مع زميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا ومرحبا.
5: اهلا وسهلا ابتسام، اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا، ومرحبا بك انت من جديد. وكما قلت انت ابتسام رقم اليوم يجينا من المرصد الاجتماعي التونسي، وين شهر جويليه كان شهر الاستثناء في عدد الاحتجاجات، ونعطيو التفاصيل نتاعو علاش شهر جويليه هو شهر الاستثناء. شهر جويليه 2026 سجل تصاعد لافت في نسق الاحتجاجات الاجتماعيه في مختلف مناطق تونس، وصل عدد التحركات الاحتجاجيه الى 1101 تحرك. هذا طبعا ابتسام حسب المرصد الاجتماعي التونسي كما قلنا التابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الحصيلة هذه خلت شهر جويلية الأكثر احتقانا منذ بداية السنة والأعلى من حيث عدد الاحتجاجات، هذا مقارنة بنفس الفترة خلال العشر سنين الأخرانية، يعني مش شهر اللي فات وإلا شهر جويلية من العام اللي فات، خلال 10 سنوات. والاحتجاجات هذه
2: يعني تحركات بسش نوضح نور تفاعلنا معاك، نحكيه على شهر جويلية 2026 اللي تم فيه تسجيل أعلى عدد للتحركات الاحتجاجية، مش مقارنة بنفس الشهر من العام اللي فات، نحكيه على امتداد 10 سنوات. ليش نو يجي في تقرير المعسكر؟
5: ليش هو الاستثناء؟ والاحتجاجات هذه ابتسام ما اقتصرتش على جهة دون أخرى، شملت الولايات 24 وكانت بدرجات متفاوتة. مثلا عنا ولاية تونس جات في المرتبة الأولى ب 166 تحرك احتجاجي، بعدها القيروان والمنستير ب 67 تحرك لكل ولاية زوز كيف كيف يعني، وبعدهم النوبة ب 59 تحرك، وتوزر ونابل ب 50 تحرك لكل واحدة فيهم كيف كيف. أما أشكال الاحتجاجات كانت مختلفة، عنا وقفات احتجاجية، اعتصامات، إضرابات وغلق طرقات وغيرها، مع حضور قوي للفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير على الغضب والمطالبة بالحقوق متاحهم. في الإطار هذا ابتسام اتصلنا بريم السعودي عن المرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باش نعرفوا أكثر على تفاصيل على أشكال الاحتجاجات والمناطق اللي يشملها الحراك خلال شهر جويلية. نسمع أكثر شنيا قالت.
6: شهد الفضاء الطبيعي والميادين عديد من التحركات النهارية والليلية اللي عبر فيها زاد الفاعل الاجتماعي عن غضبه من غياب خدمات أساسية، وكانت في شكل إغلاق للطرقات ووقفات احتجاجية وحرق عجلات مطاطية إلى آخره من الأشكال الاحتجاجية اللي اعتمدها. بالنسبة للخارطة متاع الاحتجاجات، تونس العاصمة تحتل تبقى المرتبة الأولى فيما يتعلق بالاحتجاجات، تجي بعدها القيروان والمنستير وتوزر ونابل والمهدية وسيدي بوزيد وصفاقس وبنزرت وقفصة. والاحتجاجات خلال شهر جويلية شملت كل مناطق الجمهورية وحتى يعني اللي سجلت أدنى مستويات كانت التحركات فيها عالية.

0: رقم يرجع مستوى الاحتجاجات إلى معدلات معاش تهاج تونس منذ السنوات الأولى اللي ما بعد الثورة 2011. ريم وصفت جويلية 2026 بشهر الاستثناء خلال 10 سنوات الأخيرة، نسمع أكثر شنيا قالت.
1: يمكن القول أنه شهر جويلية 2026 قد سجل في حالة نتاع انفجار على مستوى الحراك الاجتماعي. الحصيلة نتاعها كانت 1101 تحرك احتجاجي، وكان الشهر الأعلى احتجاج منذ بداية السنة، كما أنه بالمقارنة مع السنوات السابقة يعتبر شهر جويلية 2026 الشهر الأكثر احتجاجا في ما يتعلق بنفس الفترة منذ سنة 2016.
0: اللافت ابتسام في الاحتجاجات جويلية مش كان العدد، وإنما زاد طبيعة الفئات اللي كانت وراء التحركات. سكان صدروا قائمة الفاعلين مشاركتهم في 746 تحرك احتجاجي، أي قرابة ثلثي مجموع التحركات المسجلة. وبعدهم عنا نشطاء 85 تحرك، وأصحاب شهاد المعطلين عن العمل ب 75، ثم عنا العمال ب 50 تحرك، والموظفين ب 39، والنقابات ب 35 تحرك. الأرقام هذه تعكس توسع الاحتجاجات خارج الأطر المهنية والنقابية التقليدية، وارتباطه أكثر بالمشاكل اليومية للسكان وبالخدمات الأساسية. وفي مقدمة المطالب جاء الحق في الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي. قطاع الماء كان وراه 373 تحرك احتجاجي، وقطاع الكهرباء كان 305 تحرك. يعني الماء والكهرباء وحدهم كانوا سبب في 678 تحرك، في أكثر من 60% من مجموع الاحتجاجات الشهرية. وفي المقابل تواصلت المطالب المتعلقة بالتشغيل وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات، إلى جانب تحركات مرتبطة بالنقل والصحة ومياه الري والصرف الصحي والبيئة. جويلية 2026 ابتسام النسق اللي عادة يميز أشهر صيف وين يتراجع الحراك الاجتماعي، لكن الصيف هذا وحسب معطيات المرصد الاجتماعي التونسي نعاوده صار العكس. ارتفع عدد الاحتجاجات بشكل كبير، وتصدرت مشاكل الماء والكهرباء والخدمات الأساسية وظروف العيش اليومية ودوافع الغضب الاجتماعي.
2: واضح، شكرا لك نور الفارسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كن حاضر معنا آخر حصة في فقرة جيوبوليتيك موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، نرجو نكمل معكم قيد مواضيعنا للساعة الثانية.
3: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزو الوحيدة ديوان فم عسلمة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح حتى فيما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها وتنفي ما تم ترويجه له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع حسب قوله. وأشار العكروت إلى رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدعين على ذمة القضاء تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المدعين. وحدت الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية تواصل عمليات البحث عن مفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية على بعد 14 ميلا من سواحل جرجيس بالتزامن مع فتح بحث عدلي بأمر من النيابة العمومية من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جببلي في تصريح لديوان فم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ لتعزيز جهود التمشيط، حيث سخرت مروحية عسكرية إلى جانب عائمة تابعة للبحرية الوطنية وزوارق التدخل وغواصي الحماية المدنية لتأمين عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المحددة. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني

0: ينقل عن قائد هيئة الأركان خلال تفقد موقعا لإنتاج الصواريخ البالستية أن إنتاج طهران للمعدات العسكرية اليوم بات أكبر كما ونوعا مقارنة بالسابق، كما شهد طهران سرعة وجودة في صناعاتها العسكرية خلال المرحلة الماضية، وقدرات أسلحتها باتت أكبر وفق قائد هيئة الأركان. مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة يقول إنه تم إعداد 100 الوثائق الدولية في وزارة الخارجية بشأن عملية الاغتيال الجديدة وتم تسليمها إلى المنظمات الدولية، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لمن ارتكبوا الجرائم بالإفلات من العقاب. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار مازال متواصل مع ابتسام في هنا تونس. إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM.

0: ناس الديوان
1: ناس الديوان أحلى ناس
2: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان
1: ليميسيون اللي تخليك تبدا نهارك اون بون ايمور
2: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان أحلى ناس ديوان افهم صوتكم
3: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام
4: ماضي ساعة وتسعة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس مازلنا أكيد باش نواصل معكم بقية الأخبار الملفات والمستجدات الوطنية والدولية بعد شوية إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا هوني في البلاتو رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل وباش نطرحوا الملف بعمق الأمن الطاقي موضوع الطاقات المتجددة الانقطاعات المتكررة للكهرباء البيانات الوضعية وغيرهم بعد أكيد إذا باش نمشيو للقضاء الأمريكي اللي يتيح بسياسة ترامب لتقييد تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة إن شاء الله آخر الحصة فقط جيوبوليتيك نخذ التفاصيل من عند الزميل نور الفارسي في الأثنين مازلنا مواصلين معكم طبعا بقيت الفقرات لساعتنا الثانية ومباشرة باش نمشيو لأولى فقراتنا في الجهات
3: في الجهات
4: كما كل مرة نختاروا جهة من الجهات نختاروا ولاية ونحاولوا نوصل لكم صوتكم شنو هو المشاريع المعطلة شنو هو المشاريع المتعثرة وكي نحكيه على المشاريع نحكيه على التنمية نحكيه على الاعتمادات ونحكيه على برشة طبعا مؤشرات ومسائل والمرة هذه باش نزوكم للمستير والسؤال شنو هي أبرز المشاريع العمومية المعطلة علاش معطلة ما مدى التقدم على مستواها المشاريع وللحديث بأكثر تفاصيل ومعطيات احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف النائب عن المسير يسري البواب يسري أهلا وسهلا مرحبا
5: أهلا بيك مرحبا بيكم مرحبا بكل مستمعيكم
4: مرحبا بيك سيسري مشكور على قبولك التدخل معنا طبعا كنائب بالبرلمان عن جهة المستير وأكيد نتصور أنه جزء كبير من خدمتكم من اشتغالكم من استماعكم لمشاغل المواطنين يكون جزء كبير منه مركز على مسألة المشاريع واللي لاحظناها حتى في جملة مداخلاتك ومداخلات حتى زملائك من النواب في البرلمان تساؤلات أسئلة شفاهية كتابية على مستوى الجلسات العامة في علاقة بالمشاريع المعطلة وباش نسألك المستير اليوم شنية أبرز المشاريع اليوم في الجهة المعطلة المتعثرة اللي ما صارش على مستواها تقدم كبير لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل وشنية أسباب تعطلها نسمعك سي أسري تفضل
5: شكرا هو الحقيقة أنت التوصيف هل هي معطلة ما هي متعثرة أنا بالنسبة لي كل مشروع يبدأ بفكرة إذا كان يبدأ بفكرة أو بقرار أنه سيتم الإنجاز أو تم تبح فيه في مجلس وزاري على أساس أنه هو مشروع بشبدة رأو أنا بالنسبة لي مدى ما تمش الإنجاز أراه بالنسبة لي معطل متعثر هذا مش إشكال إذا ساعة قبل ما نبدأ نقول أنه فما على مستوى الولايات وقع أحداث لجان للتسريع في المشاريع هذه المعطلة برئاسة الجهات وهذا بمقتضى قرار رئيس الحكومة في 13/6/2023 وكيف كيف تم أحداث يعني لجان تسريع لجان قطاعية على مستوى الوزارات مش كل وزارة المشاريع اللي تهمها يقع البحث فيها وإيجاد الحلول للتسريع فيها ثم لجنة فنية ثم لجنة التسريع العليا اللي موجودة في رئيس الحكومة اليوم هذا من لجان هذا من الكل اليوم قاعدة تبحث في كثير من المشاريع مثلا في بيت المنستير أنا ولاية المنستير من أهم المشاريع اللي أنا بالنسبة لي يتهمني أنا كنائب هو مشروع أو فكرة مشروع استصلاح خليج المنستير اليوم دقة نقوص الخطر في خليج المنستير من بداية المنستير والحمدون إلى لآخر نقطة في المنستير لبقات يعني هذا مشروع بيئي ضخم إلى حد اليوم ما زال رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات المتداخلة تتباحث حول كيفية معناها بعث المشروع هذا هل هي لجنة يعني يعملوا شركة خاصة لمعنى المشروع هذا أم أنه تاخذوا الدولة يعني أم باش يدخلوا فيه في شراكة مع القطاع الخاص في رب تبارز ضخامة المشروع إلى حد اليوم ما زال القرار ما تخذ هذاش، ولهنا يعتبر عندي أنا كيسري البويف المشروع هذا معطل. المشروع الثاني مثلا هو أحداث قطب التطهير المتكامل في القطب التكنولوجي والتنمية في المونستير، وهذا اللي كنت فكروشي المشاكل اللي صارت على مستوى محطة التطهير سيدة لمطة بوحجر وقت نقل السيد رئيس الجمهورية، ومشكلة التلوث اللي صارت ونفوق الأسماك والحوت اللي مات والوقفة الاحتجاجية اللي عملوها السكان وقتها. هذا المشروع توا إلى حد الآن يقال أنه يعني تعطل شوية وتعثر للبحث عن ممول لهذا المشروع، وتقريبا حسب ما فهمت من السادة المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه تم العثور على ممول، والآن هما بصدد التفاوض لمعنى بعث أولا محطة المونستير، محطة تطهير المونستير هذيك في ولاية سامة الجنوبية اللي هي باش تاخذ مكان المحطة الموجودة صيادة في صيادة لمطة بوحجر، ثم محطة تطهير القطب التكنولوجي الأوروبي، يعني ثم محطة متكاملة هكا يسميوه قطب تطهير متكامل بجزئين، وإن شاء الله الممول توهما قالك بسبب التفاوض معه.
4: دونك ثم تفضل واصل سيوسي.
5: من أهم المشاكل وبالنسبة لي أنا التكليف، يعني هو مشروع استنوا فيها أنا برشا مضاعفة الخط الحديدي بين المقنين والمهدية، يعني بين زوج ولايات، ولاية مستير المهدية، وهذا مضاعفة الخط هذا يهم ثلاثة ولايات سوسة مستير المهدية، يعني لي تسهيل حركة النقل الحديدي يعني في بين الثلاثة ولايات هذوما. والموضوع هذا توا الإشكاليات اللي عالقة تهم زوج ولايات، تهم ولاية المستير والمهدية. وشنو يعني شنو الإشكال الكبير؟ وفي إطار غياب الدولة كما العادة، وفي إطار السياسة الرياضية، وفي إطار معناها أنه غياب تطبيق القانون، بناء فوضوي على حرم السكة يؤدي بنا إلى أنه مشاريع ساعات نلقى ممولين، ساعات نلقى، وتعرف أنت الممولين اليوم خاصة يقول لك أنا لابد من إيجاد حلول اجتماعية مع الطرف الاجتماعي مع المواطن، ما نحبش تكون فما مشاكل مع المواطنين، حل المشاكل هذه. اليوم إذا أنت المواطن باني بطريقة غير شرعية في حرم السكة واليوم ما تلقاش معه حل، هذا هو اللي خلينا يعني وخرنا برشا بالمشروع هذا. اليوم يعني الحل اللي لقوه هو تجزئة المشروع هذا، يعني يخدموا جزئيا الى ان يلقاوا الحل، خاصه في منطقه سيدي مصعود في المهديه، وفما اشكاليه تدا صغيره في المنطقه الصناعيه في طبلبه، ويقولوا انه بالنسبه لنا احنا على مستوى جهه المستير لقاوا الحلول مع الناس الكل والوضعية يعني تحلت، مازالت شويه في المهديه سيقعوا يعني مضاعفة الخط إلى حد يعني النقطة اللي ما فيهاش بناء فوضوي على حرم السكة، ثم إلى أن يتم حل الإشكال مع المواطنين ممكن يكملوه بعد. وهذا علاش احنا في المستير السلطة الجهوية أعطت الإذن للانطلاق لإدارة التجهيز للانطلاق في أعداد الدراسات على الأقل في الخط، في يعني الخط اللي يهم ولاية المستير.
4: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي يسري البواب النائب في البرلمان عن المستير، شكرا لك على التدخل معنا. كانت هذه ربما أبرز المشاريع اللي تعتبروها معطلة واللي تعتبروها نسير ضرورة قصوى التقدم على مستواها، حكيتنا على الأسباب التفاصيل الحيثيات والسياقات. ويقول سي يسري البواب النائب في البرلمان أنه في خليج المنسير دقة ناقوس الخطر، إن شاء الله في كل مرة نواب اللي يدخلوا معنا وحكيوا على المشاريع العمومية المعطلة أو المتعثرة يكونوا يدخلوا معنا مرة أخرى، وتكون هذه المشاريع صار تقدم على مستواها، خاصة وأنه من بين أكثر المشاغل اليوم اللي يحكيوا عليها المواطنين واللي طالبين أنه يصير تقدم على مستواها. وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم قيت الملفات، ما زلنا موصلين معكم قيت الأخبار، وبش نحكيوا على الطاقات المتجددة، نحكيوا على الأمن الطاقي، نحكيوا على تونس، نحكيوا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء، كيف يمكن توصيف المرحلة الحالية. شنو هو المطلوب اليوم من الدولة في المرحلة هذه؟ إن شاء الله باش يكون ضيفنا بعد شوية حاضر معنا هوني في البلاتو رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل. لكن قبل هذايا نخرجوا فاصل صغير ورجعنا.
0: ما عاد احباب ننساك ونساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني، تقرأ

0: لي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما.
1: هنا تونس
2: هنا تونس ماضي ساعة 22 دقيقة. رجعنا لكم من جديد، مازال مواصلين معكم بقيه الملفات الأخبار المستجدات. جوز فقرات وصلنا على نهاية موعدنا لليوم، جوز ملفات مهمة نواصلوا حديثنا على الملفات الوطنية اللي مطروحة واللي طرح نقاش على مستوى وطني، وهذا بشيزة مباشرة لفقرتنا في صلب الموضوع.
1: في صلب الموضوع،
2: موضوع الطاقة، الأمن الطاقي، الطاقات المتجددة، الانقطاعات المتكررة للكهرباء، يظل من بين أبرز المواضيع والملفات اللي طرحت نقاش كبير في الفضاء الافتراضي في الفضاء العام. وخلينا نقوله حتى اكتشفنا مصطلحات جديدة، نقاشات أخرى، شفنا حتى تجارب أخرى، وصار الحديث وتفتح نقاش عميق اليوم في علاقة بالملف هذايا. تقريبا وقت ترجع مرة أخرى بيانات الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، نحكيه على الستيج، وتقول فيه أنه فما بعض المناطق باش تشملها انقطاعات متكررة في توقيت معين، ويرجع مرة أخرى النقاش هذية وتوصيف المرحلة الحالية، والأهم من هذية شنو المطلوب اليوم في علاقة بالوضع الحالي. وإحنا ضيفنا اليوم حاضر معنا في البلاتو، سعيدة جدا باستقباله رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك انت يوسف شبيل، مشكور على قبولك التدخل معنا. كنتوا حاضرين الفترة هذه ربما أكثر من فترات سابقة على مستوى وسائل الإعلام، على مستوى زيادة التفاعلات اللي صارت معكم من خلال تدوينات، كتابات شاركتوها حتى مع الناس اللي تبع فيكم في علاقة بالوضعية اليوم، وضع الطاقة، ملف الطاقات المتجددة وغيره. ومهم جدا الاستماع للمجتمع المدني، المنظمات اللي اشتغلت واللي كتبت واللي عندها ما تقول في علاقة بالقطاع هذية. خلينا نقول وقت صارتك الانقطاعات المتكررة للكهرباء يوسف شبيل، وكان ربما نوع من المفاجأة، صارت صدمة للمواطنين إلى حد ما إذا صح التوصيف والتعبير، وقتاش باش يتواصل؟ وقتها حكيوا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ولو يحكيوا حتى على المستقبل الصيف الجاي باش يصير نفس الشيء، القطاعات برشا اللي تضرت خاصة على المستوى الاقتصادي، يتسألوا شنو الحل المستقبل، كيفاش، شنو المطلوب اليوم من الدولة؟ وصار النقاش وصار التساؤلات. هات نبدأ بالتشخيص ومن بعد نحكيو على شنو المطلوب اليوم وكيفاش لازم يصير الاشتغال على البديل وعلى الطاقات المتجددة وغيره. الوضعية الحالية اليوم في علاقة بالطاقات، الستيج اللي صار في تونس، تشخيصكم وتبعاتكم ليه اليوم، تفضل.
3: هو كما قلت ممكن فترة الأخرى تم استدعائنا البرشة والرسائل الإعلام جوستو مو على خاطر احنا الموضوع هذا بدينا نحكيو عليه من عامين التالي، وكتبنا حتى عليه من عام التالي، وقلنا راهو فما ريسك انه شيء هذا يصير. باش نبدأ بكلمة قلتها انت في التقديم تاعك، هو الأمن الطاقي. هو احنا من جملة نعتقد المشاكل اللي صارت فما دو كونسبت صار الخلط ما بيناتهم عندنا في تونس، والانتقال الطاقي والطاقة ككل ممكن تبنات على الكونسبت نعتقدوه مهوش سليم ياسر، اللي هو الأمن الطاقي في مقابل العجز الطاقي ولا الاستقلال الطاقي. احنا التركيز في تونس ديما الحديث على العجز الطاقي، شنو عندنا عجز طاقي، ديما العجز الطاقي طلع هيك مختلف وساعات متناقض مع الامن الطاقي.
2: وين الاختلاف بين العجز الطاقي والامن الطاقي؟
3: هو باختصار العجز الطاقي هو انت شنو لا قادر توفره انتاج محلي من الطاقه باش تعطيه الاستهلاك تاع الاقتصاد نتاعك، وهذا ديبوندون اكثر انت شنو عندك تحت القاع امكانيات من الطاقات الاحفوريه. الأمن الطاقي هو بغض النظر أنت الطاقة من مين باش تجيه، شنو عندك قدرة أنك فما تنوع في مصادر الإمداد، فما تنوع في مصادر الطاقة، فما عندك الإمكانيات المادية واللوجستية للتزود بالطاقة باش توفر كل الطاقة يحتاجها الاقتصاد متاعك. علاش نقوله ساعات فما تناقض ما بيناتهم هذا؟ باش نعطيك ثلاثة أمثلة. المثال الأولاني نقوله احنا فما حديث ولا ديسكسيون تصير على بناء طاقه محطه انتاج كهرباء من الغاز مثلا. بمعنى الامن الطاقي هيك حاجه لازمه وكان جات موجوده عندنا سنين، ممكن راهي عاونتنا برشا في الانقطاعات الموجوده. من وجهه نظر العجز الطاقي قلك هيك بيزيدنا في تبعيه للغاز، دوك ما نعملوهاش. التزود بالغاز لهالمحطات هذو. احنا اليوم ديبوندون كان من مزود وحيد. التنوع في المصادر الطاقة حاجة هامة باش يكون فما تواصل. وهذا المزود الوحيد احنا مربوطين معه بكونترات ولا منجموش نزيدوا اكثر من العشنا به. دونك اذا كانش نعملوا محطات اخرى لانتاج الكهرباء من الغاز منين باش تجيب الغاز نتاعك؟ فما سوليسيون تاع نقولوا احنا تيرمينال غاز ليكيد اللي هو عبارة تنجم تجيب الغاز المسال من مناطق اخرى. بوجهة نظر الامن الطاقي هذه حاجة لازم تصير. وهجرة نظر العجز الطاقي
2: هذيك
3: حاجة باش تزيد لنا تبعية للغاز باش تصير. هذاك علاش نقول آخر مثال باش نعطيه لك. تصور احنا في تونس إن شاء الله عملنا نمو اقتصادي كبير وبرشا مصانع تبنات وخدمة صارت، هذا الكل باش تستحق طاقة أكثر. بمنظور الأمن الطاقي هذا باش يعطيك موارد أكثر باش تنجم تزود بها بالطاقة من بعد. بمنظور العجز الطاقي باش يرتفع فيها العجز الطاقي بتاعنا باعتبار انه الاقتصاد بتاعنا باش يطلب اكثر طاقه. ولذلك الكونسيبت اللي تبنت عليه المنظومه الطاقيه نتاع العجز الطاقي نعتبره انه ماهوش سليم، خاطر نجم يهزنا للحلول الغالطه اللي تنجم توصلنا كما اللي صار اليوم.
2: واحنا اليوم في الوضعيه الحاليه التوانسه في الصيف هذايا تبع البيانات المتكرره للستيك في علاقه بالانقطاعات المتكرره للكهرباء وقت اللي خلينا نقولوا الاستهلاك كان كبير وكبير برشا للطاقة الكهربائية وغيره، فارتأت الستيج أنه في إطار الحلول الظرفية الحالية اللي لازم يصير اتخاذها باش أنه الاستهلاك ما يفوتش الطاقة اللي هي موجودة وبالتالي ما يصيرش البلاك أوت ويصير الإشكال هذاك. دونك مشيت في خيار أنه يصير في كل مرة انقطاعات تمتد لساعات في كل مرة منطقة وفي توقيت معين، وصار تساؤل وصار الإشكاليات علاش وصلنا للهكم، ما صارش هذية صار قبل، كيفاش الوضعية الحالية كيفاش نجم نوصفوها اليوم في علاقة بالقرار هذية والإجراءات هذية؟
3: هو اليوم الإجراءات هذو ما صاروا للأسف ما فماش بديل لهم لحماية الشبكة وباش ما يصيرش حاجة لا قدر الله أخي ما صار. دونك هكا المواندر مال نقولوا نحن تبقى الأهم هو اللي قلته أنت علاش وصلنا لنا. إذا كان احنا باش نبسط العملية عبارة اليوم فهم اختلال بين العرض والطلب. الاختلال بين العرض والطلب بالمشكلة الكبيرة اللي صاير اليوم إنه الاختلال هذا يصير في فترة معينة من العام. الفترة معينة من العام هذا اللي يصير فيها ممكن كلك سومين في الصيف. نوصل نحن نستهلكوا ثلاثة مرات قد الاستهلاك العادي متاعنا كبلاد. دوك شنو يقتضي هذا؟ كان حاب نوفر الطاقة اللازمة للمواطنين الكل وللاقتصاد الكل. يقتضي إنه عندك ستيك تكون بادية ثلاثة مرات وسائل إنتاج قد اللي تستحقه في المويان أنويل. تقتضي أنها عندها الريزو اللي باش توصل به الضوء، خاطر مش مشكلة كانت إنتاج. احنا شفنا في برشا حوم ترونسفورت حرق ولا كابل تحرق، دوك يزم حتى الريزو اللي باش يوصلوا به الضوء دو ترونسبور ودو ديستريبيسيون يزم يعملوا تروا فوا الكاباسيتي العادية اللي هي الحقيقة حاجة ماهيش ممكنة، وحتى الدول الكبرى ما نجمتش تمشي في الاتجاه هذا. شنو الاتجاه اللي يمشيوا فيه؟ هو يقولوا احنا كيفاش ننقصوا الاختلال هذا ما بين الموين وما بين الماكسيموم تاع الدوموند باش نجم نكونوا قادرين باش نجريوها كبلاد وكمنظومه طاقيه. الحل في المرحله الاولى هو كيفاش احنا نتحكموا في منحى الاستهلاك، ما يكونش الاستهلاك ما نعرفوش عليه وقتاش وكيفاش. الاستهلاك احنا اليوم فهم بارتي كبيره منه امبريفيزيبل اللي هي جايه من الكليماتيزاسيون. الكليماتيزاسيون مرتبطه بالايامات السخونه وماهيش سخونه. فما طرق اللي يتم بها تنظيم الاستهلاك هذا ما يكونش معامله فقط على التعويل على الوعي وحملات الوعي، هذاك الكل باهي، لكن فما حاجات تحفيزيه لازمها يصير. فما كيفاش نحفزوا المواطنين انهم يستهلكوا في وقت مش في وقت اخر، نحفزوا المصانع يستهلكوا في وقت مش في وقت اخر. وهذا باش يصير يستحق انه تكون فما انفراستركتور نتاع سمارت جريد، نقولوا نحن نتاع ريزو انتليجون، اللي هي هذه من الحاجات الاولويات اللي لازم يتخدم عليها. النقطه لما بعدها باش نجم التعاون انت العبيد انها تتحكم في منحى الاستهلاك متاعها باش نستحقوا للتخزين. لكن التخزين كي نستحقوه نستحقوه باش عاونهم على تعديل الاستهلاك متاعهم، مش باش يقص الضوء وقتها يستغلها وقتها يكون ما منفعنا في حد شيء. هذا الكل توا اذا كان احنا نحبوا نعدلوا منحى الاستهلاك ونوفروا الماتريات اي والانتاج منين اللي باش نزيدوه. فما عندنا زوج طرق نجموا نزيدوا بهم في الانتاج
2: اللي هم
3: يا اما الانتاج عن طريق لي سنترال كونفونسيونيل على الغاز ولا كذا ديك، يا عن طريق الطاقات المتجدده. كل حاجه عندها لافونتاج ولا انكونفينيون تاعها. الطاقات المتجدده الباهي فيها ان الحاجه الاولى ساعات نقص لك متابعيه للغاز. الحاجه الباهيه الثانيه واللي هي الاهم الطاقات المتجدده احنا نقولوا عباره برودكسيون ديسنتراليزي، معناها موجوده في برشا اماكن الا تغنيك من استثمار زائد في شبكات النقل، على خاطر عندك الطاقه المتجدده تنتج لك على عين المكان. لكن الطاقه المتجدده وخصوصا الطاقه الشمسيه ما تنتجش على طول النهار، فما اوقات معينه في النهار تنتج فيهم. قولوا مو نوجدوا احنا البطاريات باش يولي في الليل موجود عندنا ضوء. ايه لكن البطاريات وقتاش بتشارجيهم؟ بتشارجيهم في النهار، في النهار باش تنبض الضوء. دونك ما فماش غير انك يلزمك تعمل دي سونترال غاز يلزم توجدهم. لكن لي سونترال غاز احنا عندنا كونترانت بتاع وجود الغاز. الكونترانت هذا شنو تخلي؟ تخلي يلزم مع سونترال غاز يلزم عندنا مصادر اخرى نجم نسودوا بها بالغاز اللي هي ترمينال غاز ليكيد. النقطه اللي بعدها اذا كان احنا باش نقولوا اش نعملوا دي سونترال جدد بالغاز، واحنا عندنا مشكله في وجود الغاز. نورمال ما يكون شواء في دي سونترال الا ما يستهلكش برشا غاز، الا هو يكون في لي سيكل كومبيني مثلا مش دي توربينا غاز. دونك ريت الانصوم تاع الحاجات اللي قلناهم هذو هذم عندهم معنى في الكوتي الأمن الطاقي. لو كان نرجع نقولهم بالكوتي الآخر ما عندهمش معنى. وذاك علاش التوجه الكبير ولا الكوتي مكروم تاع الاختيارات هذم هم والأهمية متاعه هي اللي باش تخرج لنا التوجه، ولا لو كان نمشي فيه اليوم ونقارنه بالموجود اليوم عندنا في تونس باش نلقاو مثلا احنا السمارت جريد اللي هي لازمة اللي نحكيو فيه ممكن قاعدة تقدم، لكن لو كان جات معتبرة كبروجي دانتري ناسيونال بالطريقة الموجودة اليوم احتمال راهي يكون تقدم تاعها نجم يكون أسرع من هكا. إذا كان احنا نخذ اليوم للبطاريات الطريقة اللي خرجت بها البطاريات اليوم ممكن خرجت في كوتي متاع أكثر منها باكاب حماية شخصية ما خرجتش في الكوتي اللي قلنا نحن تو. كيف نخذ زادة المحطات ترمينال الغاز ليكيد، إذاك علاش يلزم توجه الكل يصب في كوتي متاع الأمن الطاقي كيفاش نوجده.
2: باهي باش نرجع معاك طبعا يوسف شبين رئيس منظمه الطاقه النظيفه، حضر معنا ضيفنا اليوم في البلاتو على شو وصلنا للمرحله هذه، الاجراءات اللي تم اتخاذهم في علاقه بالستيج واللي هما اجراءات ظرفيه نظرا لتزايد الاستهلاك بالنسبه للطاقه الكهربائيه خاصه في فصل الصيف. وبعد النقاش اللي صار الكبير هذه وشفنا جمله من الاجراءات اللي في كل مره يصير الاعلان عليها او جمله من اقتراحات أو جملة من الخيارات أو الفرضيات التي طرحت في علاقة أي سياسات اليوم تنجم تكون ناجحة وناجعة للدولة خاصة على مستوى المستقبل. لأنه يوسف شبيل وقت نحكيه على الطاقة الكهربائية ونحكيه على ملف الطاقة المتجددة أو غيره من الحلول أو الإجراءات أو الفرضيات ما نجموش نخزروها كان العام هذية أو الصيف اللي جاي، ونحكيه على استراتيجية كاملة، نحكيه على سياسات عامة كاملة، ونحكيه مش كان على تونس، نحكيه على جل دول العالم اليوم اللي حدد ربما خياراتها واستراتيجيتها في علاقة بمسألة الطاقة، الأمن الطاقي، العجز الطاقي وغيره من الملفات اللي هي مهمة ومهمة جدا، ولكل دولة خصوصياتها ولكل دولة إمكانياتها والاعتمادات ربما اللي تنجم تضخها وكيفاش نجم تكون الاستثمارات في الملفات هذية. اليوم ربما لتفادي شنو صار في الصيف هذية وبناء عليه اليوم الدولة تفكر اليوم في إطار التفكير أي رؤية يمكن الاستناد لها تطرح مرة أخرى ملف الطاقات المتجددة واللي أنت كنت كما توا أذكرت وتيت عليه مثال وحاولت وانقسمت الرؤى. هو الاختلاف ما صارش في أهمية الطاقات المتجددة، يقول لك الناس كل متفقين على أهميتها ومتفقين على البديل، ولكن الاختلاف كيفاش نجم اليوم الدولة تستثمر في الطاقات المتجددة، كيفاش نجم الدولة تكون هي رابحة أكثر في الملف هذا، وكيفاش نجم اليوم كيفاش نقوله ما يكونش ربما الخيارات أو السياسات المعتمدة ما تكونش ربما في صالح إلى حد ما للدولة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع ممكن نحكيه على الكهرباء وغيره، صار نقاش كبير في علاقة بالموضوع هذا. وجهة نظركم اليوم يوسف شبيل في علاقة بالنقاش اللي تفتح هذا؟
3: هو سأل حاجة الأولى الطاقات المتجددة يجب نزولها كوسيلة لبلوغ غاية، ما يجبش تكون هي كهدف، ما يجبش نقوله يجب نعمل طاقات متجددة على خاطر نحب نعمل طاقات متجددة، لا نحب نعمل طاقات متجددة لأهداف معينة. وفما دي كونترانت موجودين من الطاقات المتجددة، فما كونترانت نقول احنا كونترانت تاع استيعاب الشبكة للطاقات المتجددة. معناها كيما نحكيو اليوم في الصيف عندنا مشاكل نتاع تزود بالكهرباء، ما عندناش كهرباء كافية للطلب الوطني، رانا زادة في الخريف والربيع عندنا اكسي نتاع الكتريسيتي معنا في الربيع والخيف رانا نسكروا دي سونترال دونك يلزم تصير فما موازنه وتصير انفراستركتور كامله للشيء هذا. اللي نحب نرجع له قبل ما نكمل في الطاقات المجدده الكلمه اللي قلتها انت كيفاش تكون الحكايه مبنيه على سنوات القدام على خاطر هو في 2017 صارت في وقت الاوقات الاسعار المحروقات طلعت دانكو وصارت فما اورجونس وفما صارت قرارات لربما ما خذتش الوقت كافي من التامل الا لربما ما كانتش سليمه ووصلت الاوضاع لمجدنا في اليوم. كيف زاد بعد حرب اوكرانيا صار ارتفاع كبير المحروقات لربما صارت قرارات استعجاليه ما غير دراسه كافيه الا زاد كيف نحن اليوم وصلنا المرحله الا ما صارتش ممكن الخيارات السليمه في الاوقات هذوم زوز. كيف اليوم صارت ازمه ماذا بينا ما عاوش تصير نفس الاغلاط نتاع القرارات السريعه تحت الضغط وتحت التشنج خاطر نتفهموا احنا الوضع اليوم برشا عباد تضرت وصارت الحقيقة صارت أضرار للناس الكل لكن هذا ما يلزمش يكون سبب أن ناخذ قرارات ألا بعد عامين وثلاثة نقار وإحنا بقي رجعنا نفس المربع الأولاني أخذ خلينا قرارات متسرعة. الطاقات المتجددة كيما تنجم أنت في الكونسيبت اللي باش تحطها فيه كيما تنجم تحطها في لزومات كبار كيما تنجم تحطها على أسطح المنازل كيما تحطها على المصانع هي هذه خيارات وخيارات فما أربيتراج ما بيناتها ما نجمش نقولوا باش نعملوا كل شيء خاطر نرجعوا بعد الكاباسيتي نتاع الريزوم تاعنا. دونك شنو اللي يخلي هذا؟ يخلي لو كان احنا بالمنظار نتاع قبل ما نغزرولهاش كامن طاقي يساعدنا بالطبيعه نعملوا لزمات كبار ومشاريع كبار في برشا بلايص لكن هذا مش في ظننا مشكل الكهرباء على خاطر هذوم ينجموا ينجولك حتى الضوء الحش كبير كيفاش توصلوا للمستهلك الريزوم تاعك كل باش تعاود ودوبل وتريبل باش نجم يتحمل هالطاقه هذه. دونك الطاقات المتجدده نحن نعتبرها في اطار اذا كانش دخلها في منظومه الامن الطاقي اللي قلنا فيه باش تكون متاخذه بالطريقه الصحيحه. الطاقات المتجدده يلزم بارتي محترمه منها تكون انتاج على عين المكان ما تكونش انتاج في مناطق بعيده الا يلزمها بعد استثمارات كبرى لربما قادرين او غير قادرين عليها تو. وحاجه الا باش نزيدها في هذا الكل كسوا في الطاقات المتجدده ولا في الحاجات الاخرين الشعارات ولا لي غروند ليني نجم نتفقوا فيها والخيارات الكبرى نجم نتفقوا فيها عاده اللي يخلي الامور تنجح ولا ما تنجحش هي الديتاي
2: هي التفاصيل
3: نتاع كيفاش المرحليه
2: الاعتمادات المرحليه
3: المرحليات لي كونترانت الموجودين كيفاش تجاوزهم هذا كي ما يتحطوش من الاول على الطاوله كي ما تصيرش القرارات والاجراءات باخذ بعين الاعتبار الحكايه هذو نجم نقارو احنا خذينا توجه باهي لكن ما يعطيش النتيجه نتاعو. فما كلمه يقولها صديقنا شكي بن مصطفى باش نخاها منها فما اون بون استراتيجي وفما اون بيل استراتيجي بيل استراتيجي بمعنى كونه قولوا هانا باش ننجزوا كذا في العوام الجايه وباش نحققوا الاكتفاء لكن اسكو قابل للتطبيق هي بيل هي مزيانه لكن غير قابله للتطبيق. البون استراتيجي هي مش فورسيمون الحاجات الا تعطي عناوين مزيانه ولا باش تعطي كل واو في لكن الا باش تعطيك حاجات مرحليه واضحه المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه كيفاش نجموا نوصلوا للهدف نتاعنا كونكريتمون كيفاش ناخذ بعين الاعتبار المقومات اللي عندنا ما ناخذوش حاجه احتمال كوبي كولي من بلاد ما هو شبه الناش الا نلقاها غير قابله للتطبيق نستعانوا بالتجارب البرا وناخذوا منها العبر لكن ما ننساوش عنا الواقع نتاعنا والعبر اللي ناخذوهم والتجارب هاكم ديما لازم نضبطيهم للواقع نتاعنا في كيفاش بالمرحليات اللازمه.
2: باهي نذكر حاضر معنا يوسف الشبير رئيس منظمة الطاقات النظيفة ونحكي على ملف الطاقات والكهرباء والنقاش اللي تفتح على المستوى الوطني في الفترة الأخيرة ووصلنا بالحديث كما كنت تحكي أنت يوسف الشبير لمسألة الاستراتيجيات والسياسات العامة والرؤى الوطنية في علاقة بملف ما احنا خذينا الطاقات المتجددة وقلت ربما على قد ما به يكون العنوان والهدف جميل وجيد ولكن لكن الأهم من هذه شنو التفاصيل واللي ديتاي الآليات الأرضية متوفرة وإلى لا مناسبة ليك وإلى لا التفاصيل متاع ربما اتفاقيات أو استثمارات أو غيره من المسائل اللي تصب في ملف الطاقات المتجددة هل التفاصيل هذه كي تخزر لها القدام السنوات القدام هل باش تعطي الأكل متاحة وثمار متاحة وباش تقعد عنوان جميل ولكن على أرض الواقع ما يصيرش تطبيقها أو ربما تكون الانعكاسات متاحة السلبية أكثر من الإيجابية. هذاك علاش الاستراتيجية الجيدة اللي كما كنت تحكي أنت وهذا هو اللي مطلوب اليوم لازم يصير كما قلت أنت تفاصيل تطرح منذ البداية على طاولة النقاش العام، يصير الحديث عليها من مجتمع مدني من الدولة سلطة الأشراف وغيره، يصير نقاش عام على التفاصيل هذه باش بعد تكون النتيجة بعد نقاش مشترك اليوم يصير على المستوى الوطني وبعد حتى على مستوى التقييم. زاد يوسف إشبيل هيت علاش نجحنا في ربما في اتفاقية معينة، علاش نجحنا في ملف معين في استراتيجية معينة، وعلاش فشلنا في الاستراتيجية هذه. حتى التقييم في حد ذاته يكون مشترك، تكون من بعد الإصلاح خير طبعا ويتكون النتيجة امتعوا خير. اليوم كما قلت أنت لازمنا نفكروا في القدام، لازمنا نتعظم الأخطاء اللي صار. قلت أنت استيق لقات نفسها أنه هذاك هو ربما الإجراء اللي لازم يصير الاتخاذ امتعوا على مستوى الانقطاعات المتكررة وقت الكهرباء، لكن باش ما يتعودش لازم تدير الاستراتيجي. وشفنا ربما اجتماعات لوزارة الصناعة مؤخرا في علاقة بملف الطاقة، شفنا جملة من الإعلانات من الإجراءات وغيره. نجموا إذا لكن قراءتكم كمجتمع مدني كمنظمة أنه فما ربما توجه عام أو خيارات نجم يتبنى عليها في علاقة بالملف هذايا وإلا لا؟
3: ومو كل ملف تختلف زاوية النظر فيه. أنا الإدارة بطبيعة عندها زاوية نظر من ناحية الإدارية متاحها ومن ناحية ممكن المعطيات اللي تشوفها هي، واحتمال توصل فما حاجات كوتي مكرو ولا ميكرو لكن من الزاوية متاحها هي. احنا كمنظمة مثل قطاع خاص عندنا وجهة نظر لربما تكون مختلفة ولا ربما مكملة للموجود. دوك احنا شنو اللي نسعى له في الإطار هذا؟ نقول راه ايد واحدة ما تصفقش، والنظر للمشكل من زاوية واحدة لربما يخليك تغفل على بعض الزاوية اللي تعملك صعوبات من بعد. وفي الاخر هو اي برنامج باش يصير فما شكون باش يحط البرنامج وفما شكون مطالب باش ينفذ البرنامج
2: التنفيذ نتاعو.
3: واحنا ممكن على عاتقنا فما بالنسبه هما من التنفيذ نتاع البرنامج كقطاع خاص. ولذلك احنا في اللقاء اللي عملناه وقتها مع في الوزاره دونك فما حاجه الاولى قدمنا وجهه نظر نتاعنا علاش صايره المشكله هذه، ومن وجهه نظر نتاعنا كقطاع خاص في الطاقات المتجدده شنو تنجم تكون المساهمه نتاعو كجزء من الحل للمشكله هذه. الحاجه الثانيه اللي اكدنا عليه وقتها فما زوز نقاط يلزم ياخذها بعين الاعتبار. النقطه الاولى راهو فما بلوزيور ديتاي تكنيك لازم الحديث عليهم ومن عديد الأطراف باش تكون الصورة كاملة باش ما نلقاش روحنا في أفخاخ متاع كلمة زايدة ولا ناقصة في دوكريت وقف الدنيا الكل. ما نلقاش روحنا في كايت شارج فيه متطلبات ألمهاش موجودة في الواقع باش نجرنبوا هالحاجات هذم كل ولا كيفها. قلنا راهو يزم سير بليزيور ريونيون تكنيك ألا إحنا نعطيه زاوية نظر متاعنا لتفادي لربما الحاجات اللي تغفل عليها من طرف ألا مش قاعد الزاوية متاعه مش قاعد ترى في الشيء هكا. الحاجة الثانية زادة اللي قلنا عليها احنا في تونس السيكل اللوجستيك متاعنا طويل. معنى اذا كان فما قرارات باش يتم اتخاذها فما وقت من بعد لتحرير لكي يتشارج، فما وقت من بعد باش تعمل زومولوغاسيون نيسيسير، فما وقت من بعد باش تسيري زوبيراسيون دامبورتاسيون، فما وقت من بعد لاقناع المواطنين ولاقناع المستهلكين بمنظومه معينه، فما وقت من بعد لانجاز المنظومه هذه واحتمال الخطا فيها وتصليحها، يلزم وقت ممكن لالمام كل الاعوان ممكن ستيغ ووكاله التحكم في الطاقه كل ما هم متدخلين في الاجراءات هذم، يلزم وقت معين هم بيتهم زاد باش يتمرسوا عليه. هذا الكل ياخو اشهر. دونك من نجموش احنا الاجراءات هذا ونعملوه مثلا في مارس ونقولوا نحبوا نخلطوا في 2027 الحل. دونك اذا كان حبوا في 2027 تكون الوضع اقل حد خاطر باش نبداو صريحين مع بعضنا ما فماش حل الا باش يعطيك حل سحري في ظرف عام. لكن الا نحاولوا نسعولوا انه تكون نقصوا من حده الوضع عام 2027 احتمال 2028 تولي الأوضاع خير ونخرجوا من الأزمة 2029. لكن إذا كان 2027 نحبوا نوصلوا لننتاج البعض ننتاج الملموسة راهو ماذا بهم الإجراءات والسال لرينيون تكنيك يصيروا في أقرب وقت ممكن باش يتم أخذ الإجراءات في أقرب وقت ممكن باش يتم الحلول هذه على وضع الحد على الأرض الميدان في وقت يسمح أنه نوصل لننتاج 2027. لا ربما بارابور لل
2: يوسف شبين نذكره مرة أخرى. معناها أنت قلت أنه المسار الإداري والبيروقراطي اللي ما في علاقة بملف هذية ربما يعطل إلى حد ما إيجاد حلول. نحكي على مستوى التوقيت الملف ما عادش يطلب الانتظار أكثر. إذا كان أنت باش تخمم توا في صيف 2027 تبدأ من توا وتخدم وتحط كل شيء على الطاولة، ولكن في المقابل هذا غير كيف بين الحلول موجودة والتنفيذ ينجم يصير، ولكن المسار يخليك اللي كان نورمال ما يصير في شهر وإلا شهرين بالمسار هذاك نجم يقعد حتى أكثر من الفترة هذية بكثير، وهذا ينجم يعطل ربما اتخاذ حلول في فترات معينة ولا في أزمات معينة. هذا اللي حبيت تقول.
3: هذا هو وهذا احنا هنا نحاولوا ديما ننبهوا به ونذكروا به باش ما نلقاوش روحنا لا قدر الله في 2027 نعاودوا نحكيوا عن نفس الموضوع.
2: واضح. شكرا لك مرة أخرى يوسف شبيل رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل. إن شاء الله تكون حاضر معنا مرة أخرى وتكون عنا رؤية واستراتيجية وفي أوضاع خير إن شاء الله، وتكون فما رؤية واستراتيجية نقشوها بالنقطة بالنقطة ونسمع وجهة نظركم. شكرا لك مرة أخرى على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا مشخرج معكم فاصل صغير وبعد يلتحق بنا زميل نور الفارسي ونشوفوا آخر التطورات للدولية شنو قاعد يصير في العالم. أغنية وراجعين.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 51 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام. مرحبا بجميع تعليقاتكم، تفاعلاتكم ومقترحاتكم، إذا كان فما في علاقة بمواضيع تحبون نطرحوها في حصتنا وفقية الحصص والبرامج على ديوان فام. بعد شوية أكيد باش نحكيه في فقرة جيوبوليتيك، وشوفوا ملف اختار اليوم نوري يحكي لنا عليه، نحكيه على قرار قضائي مهم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم بعد شوية نوري التفاصيل والمعطيات، ولكن نعرف مرة أخرى باش نذكر مثالش في التفاصيل اللي موجودة عنا في علاقة بغرق المركب متاع الهجرة غير النظامية. مهم جدا في كل مرة نقدموكم ونذكركم بالتفاصيل نظرا لأهمية الخبر والموضوع، واللي مازال متواصل الحديث عليه، وأكيد باش تلقاو كل التفاصيل والمستجدات على موقعنا وفقية المواعيد الإخبارية. حكينا على الموضوع ذي أول الحصة، ونذكر أنه عملية منطقة الحرس البحري بجرجيس كانت تلقت نهار الجمعة 21 أوت 2026 حوالي الساعة 9 ليلا اتصال من باخرة تجارية افادت بقيام طاقمها بانقاذ شخص مفقود بعرض البحر، وعلى اثر ذلك توليت وحدات المنطقة اخراج ناجي وحيد من البحر، وان تم اسعافه من قبل وحدات الحماية المدنية والصحة العمومية. وبالتحري معها افاد المعني بالامر بانه ابحر خلصة نهار 14 أوت 2026 رفقة 14 شخص هم من اصيلي بنجردين، وأيضا شخص وحيد هو أصيل معدمية جرجيس، قبل أن يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميل بحري من السواحل لتسرب للمياه أدى إلى غرقه وتفرق ركابه بعرض البحر. الناجي الوحيد يقول بأنه 11 شخص كانوا يرتدون سترة نجاة، في حين تواصلت عملية البحث عن بقية المفقودين، وبإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، ومازلت متواصلة عمليات البحث والتمشيط بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، وين تم صباح اليوم السبت 22 أوت 2026 تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة إلى حد الآن في إطار الجهود المشتركة لمختلف الوحدات المدخلة، وهذا اللي أكدوا أن تقرس من باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبيب لديوان فام ولموقعنا. وأكيد طبعا تلقاو في بقية المواعيد الإخبارية كل التفاصيل والمستجدات، أكيد إن شاء الله يكونوا على قيد الحياة بالنسبة للبقية اللي كانوا موجودين على المركب هذي واللي يرتديوا سترة نجاة، مع العلم أنه عمليات البحث ما زالت متواصلة. وأكيد تلقاو معنا إن شاء الله كل التفاصيل والمستجدات كما قلت لكم، ما زالنا باش نواصلوا أكيد في بقية الملفات الفقرة متاعنا، وباش نمشي مباشرة لآخر فقرتنا جيوبوليتيك.
0: جيوبوليتيك
1: كالعادة مع زميل نور الفارسي. قرار قضائي مهم صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيله معك نور، تفضل.
2: عايشك ابتسام، وقرار قضائي مهم صدر في الولايات المتحدة، وموضوعنا هو جيوسياسي في فقرتنا جيوبوليتيك، لكنه يهم تونس أيضا. باش نعطيه شنية التفاصيل. نهار الجمعة 21 أوت قرار قضائي مهم صدر في الولايات المتحدة كما قلنا، وين ألغات قاضية فيدرالية سياسة اعتمدتها إدارة رئيس دونالد ترامب لتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة. السياسة هذه أعلنت عليها وزارة الخارجية الأمريكية في جانفي 2026، ودخلت حيز التنفيذ نهار 21 جانفي، وشملت دول من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية والبلقان ومنطقة البحر الكاريبي. ومن بين الدول المعنية بالقرار كانت تونس كما قلنا، إلى جانب الجزائر والمغرب ومصر وليبيا والعراق والأردن ولبنان والسودان واليمن وعدد كبير من البلدان الأخرى. لكن مهم برشا نوضحوا أنه القرار كان يخص تأشيرات الهجرة وما كانش يشمل تأشيرات الزيارة والسياحة للولايات المتحدة. ووزارة الخارجية الأمريكية قالت وقتها أنه التعليق هذا باش يبقى متواصل إلى حين إعادة تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة والتثبت أكثر في ملفات المتقدمين. وبرت الإدارة الأمريكية القرار بأنه مواطني البلدان المعنية عندهم حسب تقييمها هذا احتمال كبير باش يوليوا عبء على الموارد العامة ويعتمدوا على المساعدات الدولة الأمريكية. لكن القرار أثار اعتراضات كبيرة خاصة من منظمات الدين الدفاع عن حقوق المهاجرين، واللي اعتبرت أنه يعاقب الناس على أساس جنسيتهم بدل دراسة كل ملف على حدة. وفي فيفري 2026 ترفعت دعوة قضائية قدام المحكمة الفيدرالية في منهاتن ضد وزارة الخارجية، وشارك فيها مواطنين أمريكيين تسبب تعليق في فصلهم على أفراد من عائلاتهم. المدعين طالبوا القضاء بإيقاف السياسة، واعتبروا أنه التبرير قال أنه مواطني الدول 75 هذوما باش يعتمدوا على الإعانات الحكومية ما عندوش أساس كافي. وبعد أشهر من النزاع، القاضية جانيت فارغس حكمت ضد إدارة ترامب واعتبرت السياسة غير قانونية بشكل واضح، وقالت أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة عليه في التعامل مع إجراءات تأشيرات الهجرة. واعتبرت زادة أنه قانون الهجرة الفيدرالي ما يسمحش بفرض حظر جماعي على إصدار التأشيرات بالطريقة هذه. وزادت أكدت أنه منع التأشيرة فقط على أساس جنسية صاحب المطلب يضرب مباشرة النظام القانوني المعتمد لمعالجة ملفات الهجرة. الحكم هذا مهم خاصة للعائلات اللي تعطلت ملفات لم الشمل متاعهم بسبب قرار التعليق. وهو مزادة للتوانسة مهم زدا التوانسة المعنيين بتأشيرات الهجرة، باعتبار أن تونس كانت من الدول المشمولة بالإجراء، والقضية تدخل في سياق سياسة أكثر تشدد تجاه الهجرة اعتمدتها إدارة ترامب منذ رجوعه البيت الأبيض، وإحنا كنا حكينا عليه في عديد من الفترات في الموسم الشتوي اللي فات. والخارجية الأمريكية كانت أعلى

0: في نفس التوقيت تلقاو معنا كالعادة آخر الأخبار والمستجدات الملفات الوطنية والدولية. شكرا لك نور الفاسي في الإعداد والتنسيق، نادية بلحاج في الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقدي، في أمان الله.
1: هنا تونس.
2: Publicité. من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على 3 دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
1: راديو NFM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز الثانية ديوان FM. عسلمة. أستاذ قانون الشغل حفظ العموري يعتبر أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم للأسف تحت ضغط العجز المالي الذي تعاني منه الصناديق، مشيرا إلى أن الإشكال الأساسي في منظومة الضمان الاجتماعي وبالأساس إشكال مالي. وأوضح خلال تدخلي في برنامج هنا تونس أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يجب أن يكون إصلاحا طويل المدى يمتد على الأقل 30 سنة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وعدم التراجع عن المنافع الاجتماعية القائمة، مؤكدا أن أي إصلاح ينبغي أن يركز على تحسين المنظومة بالنسبة للأجيال القادمة لا على التقليص من حقوق المنتفعين الحاليين. أن الحلول التقليدية المعتمدة في بعض البلدان على غرار الترفيع في المساهمات أو التقليص من المنافع أو الزيادة الإجبارية في سن التقاعد لا يمكن تطبيقها بالضرورة على تونس بسبب خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن القطاع الخاص لم يعد قادرا على تحمل زيادة إضافية في المساهمات الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن الترفيع الإجباري في سن التقاعد في القطاع الخاص قد يفاقم من أزمة البطالة ويحد من فرص تشغيل للشباب. وشدد العموري على التغييرات الديمغرافية وارتفاع معدل الأمل في الحياة تفرض إعادة النظر في توازنات منظومة التقاعد، لافتا إلى أن عدد المشتغلين الذين يساهمون في تمويل جريات المتقاعدين يتراجع مقارنة بعدد المنتفعين.
3: وقت نقولوا نزيدوا في المساهمات اللي درا تنطبق على تونس، نقول ما تنطبقش لانه القطاع الخاص ما عادش يقبل الزياده، الوزراء زاده ما عادش يتحملوا باش نزيدوهم في المساهمات. انا اقول فقط اذا كان باش نمشيو في الاتجاه هذا نزيدوا في القطاع العمومي، معناها الوظيفه العموميه، معناها السي ان ار بي اس، ولا باش يفهموا الناس السي ان ار بي اس راه نجموا نزيدوهم نقطتين يكونوا على عامين ونقسموهم للمؤجر والاجير نزيدوه نقطه واحده. كيف الاصلاح اللي ما نجموش نعملوه تعمل في بعض البلدان اي نقصوا في المنافع، تقاعد كان 80% يردوها 60%، ترفيع في سن التقاعد، ترفيع في سن التقاعد احنا وقعته في القطاع العمومي من 60 ل 62، راهو فرهد السي ان ار بي اس لكن فرهد عامين، من بعد رجع السي ان ار بي اس رجعت في العجز نتاعها، اعتقد زاد غير قابل للترفيع وخاصه في القطاع الخاص. مشكلتنا فيش يلزم على الاقل 5 يخدموا على واحد، احنا توا راهو قاعدين 2.3 تقريبا يخدموا على واحد، عام 2035 باش يولي 1.
2: عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لهذه السنة والذي انطلق يوم 7 أوت بلغ 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة أكثر من 1500 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة والبلغ عددها 48 مخالفة بعدم إشهار الأسعار والفوترة والتخفيضات. في العالم، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن اليوم السبت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن التوصل إلى صيغة اتفاق تجاري جديد

0: بين البلدين. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول كبير في إدارة ترامب قوله إن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة بموجب المادة 338 على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف هذه الليلة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر. إلى اللقاء.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
2: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
1: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: صوتكم
1: ديوان فان فلاش سبور.
4: مرحبا بكم. اليوم ضربت بداية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027. الاتحاد الرياضي ببنغردين يطلب تأجيل المقابلة أمام النادي الرياضي بحمام الأنف بعد وفاة قرابة 14 شخص في حادثة الغرق بعد محاولة لاجتياز الحدود. وبالمناسبة الأليمة هذه تتقدم الأسرة الموسعة لإذاعة الديوان بالتعازي الحار لكافة عائلات الضحايا إثر المصاب الجلال الذي ألم بالمدينة، سائلين الله أن يتغمد الضحايا واسع رحمته وأن يرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نواصل مع برنامج الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية بداية من 4:30 في كل الملاعب. ملعب التونسي نادي صفاقسي، حكم مساحة بديس بن صالح وتقنية الفار لياسلوفيني ساركوفيتش. المنتدب الجديد لساساس مؤمن الرحمن يغيب لمدة أسابيع عن الميادين بسبب إصابة في الركبة. في المقابل كل ملعبية جاهزين لانطلاق البطولة بما فيهم أيمن دحمان. بالنسبة للبقلاوة باش يفتقد اليوم لخدمة ثلاثة ملعبية، نحكي على فخر الدين بن يوسف، اسكندر الصغير ونور الدين الفرحاتي بسبب الإصابة. الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري في ملعب بوعليه الأحوار بإدارة الحكم حسام بن سيسي وتقنية الفار السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. تقدم الرياضي بسقيط الدير في ملعب الطيب لمير يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران بإدارة الحكم حسني الليلي وتقنية الفار حمزة جعيد. كل المقابلات 4:30 منقولة على منصة ديوان سبور وعلى ديوان FM. غدوة الدفعة الثانية للكلاسيكو بين الترجي والنجم مقابل 4:30 بعد رفض طلب الفريقين التأجيل للساعة السادسة بإدارة الحكم هيثم الطرابلسي وتقنية الفار السلوفيني ماركوفيتش. الترجي حمزة جلاسي غيب عن المواجهة هذه بسبب عقوبة الإنذار الثالث مع نهاية الموسم الماضي، منتظر التعويل على رائد الشيخاوي ومروان الصحراوي. أيضا غياب محمد دراجر عن الجهة اليمنى والتعويل على محمد بن عليني ضال الليفي باش يكون من الجهة اليمنى. يسرى وسط الميدان كاستيو رفيعة الحاج محمود وأول ظهور أيضا لمنتدب الجديد أيمد فرج. نواصل مع المقابلات. النادي البنزرتي مستقبل المرسى بإدارة منتصر بالعربي وتقنية الفار لأمير العيادي. نجم المتلوي واجه النادي الإفريقي بإدارة أمير لوسيف وتقنية الفار لسلوفيني ماتكوفيتش. ترجي الجرجيسي واجه الأولمبي البيجي في ملعب مصطفى الدوري بميدون بإدارة الحكم أمين الفقير وتقنية الفار لهيثم جيرات. الناخب الوطني معين الشعباني يعقد الأربعاء القادم أول ندوة صحفية منذ تولي مهمة تدريب المنتخب بداية من 11 الصباح بإحدى نزول جيت جمرت. ذكر الجامعة كانت أعلنت نهاية شهر جويلية الماضي عن التعاقد مع معين الشعباني لقيادة نسور كارتاج بعد فض ارتباطه مع نهضة بركان المغربي. في أخبار البحر الأبيض المتوسط، البطل أحمد الجوادي يتأهل اليوم للدور النهائي لسباق 400 متر سباحة حرة. السباح محمد ياسين بن عباس يترشح إلى نهائي 200 متر على الظهر بعد إنهاء التصفية الأولى في المركز الأول. تايكوندو محمد خليل الجندوبي يتأهل لربع النهائي في منافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد الفوز قدام السلوفيني أوزبولت مولج بزوز جولات مقابل صفر، ويواجه اليوناني أبوستولوس بداية من 3:15. شيمة التومي أيضا تترشح للدور ربع النهائي في منافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام بعد الفوز على بطلة قبرص ريكيتش ميليجينا، وتواجه في الدور القادم المقدونية ماركيلا تيجري. الثنائي مهدي اللومي محمد عزيز الهلالي في الباديل يتمكن من الفوز في الدور الأول لمنافسات الثنائي قدام زوجي من اليونان زوز مجموعات مقابل صفر. بالنسبة لبرنامج جريد الرياضات الجماعيه. في كره اليد سيدات تونس تواجه ايطاليا بدايه من 7 متاع العشيه. في كره الطايره رجال تونس تواجه ايطاليا بدايه من 7 متاع العشيه. وفي كره القدم منتخبنا الوطني التونسي يفتتح المشاركه بمواجهه منتخب مقدونيا بدايه من 8 متاع الليل. اخبارنا الرياضيه ديما متواصل على www.dionfm.net.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 91.2 91.2 ديوان
1: فان. تبع الموسيقى

0: بوبليسيتي.
1: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا حتى 31 أوت. برشا جو يستنى فيكم كل ليلة من 8 حتى 10. تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاهو. وكل ليلة عندكم سهرية مزيانة وعميل أذوان حاضر باش يحفل لكم الجو. أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.
2: ديوان FM.

انا بشرب صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة. ديوان اف ام عسلامة. البريد التونسي يعلن انطلاق عملية سحب جرايات التقاعد الصادرة عن منظورية الصندوق الوطني لضمان الاجتماع والصندوق الوطني للتقاعد والحتة الاجتماعية لفائدة حاملي بطاقة جراية بداية من الثانية من بعد زوال اليوم السبت. وأوضح البريد التونسي في بلاغ له أن سحب هذه المستحقات المالية سيكون متاحا للمتقاعدين انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء تابعة للشبكة البريدية أو الخاصة بالبنوك. رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيلي يقول أن الإجراءات المعتمدة حاليا لحماية الشبكة الكهربائية لا يوجد بديل عنها، مشيرا إلى أن الهدف منها تفادي أعطاب أكبر قد تكون لها تداعيات أخطر ولحماية الشبكة. ووضح شبيلي خلال التدخل في برنامج هنا تونس أن الإشكال الأساسي الذي تواجهه تونس يتمثل في اختلال بين العرض والطلب على الكهرباء، خاصة خلال فترة الذروة في فصل الصيف، حيث يمكن أن يبلغ استهلك نحو 3 أضعاف معدل الاستهلاك العادي.
4: إجراءات هذو ما صاروا للأسف ما فماش بديل لهم لحماية الشبكة وباش ما يصيرش حاجة لا قدر الله أخير ما صار. دونك هكا المواندر مال نقولوا نحن بقى أهم علاش وصلنا لنا. إذا كان احنا باش نبسطوا العملية عبارة اليوم فما اختلال بين العرض والطلب. الاختلال بين العرض والطلب بالمشكلة الكبيرة اللي صاير اليوم أنه الاختلال هذا يصير في فترة معينة من العام. الفترة معينة من العام هذا اللي يصير فيها ممكن كلكو سومين في الصيف نوصلوا نحن نستهلكوا 3 مرات قد الاستهلاك العادي نتاعنا قبل. دونك شنو يقتضي هذا؟ كان نحب نوفر الطاقة اللازمة للمواطنين الكل وللاقتصاد الكل يقتضي انه عندك ستيك تكون بالية 3 مرات وسائل انتاج قد اللي تستحقه في المويان نويل. يقتضي انها عندها الريزو اللي باش توصل به الضوء، خاطر مش مشكلك انت انتاج، احنا شفنا في برشا حوم ترونسفو تحرق ولا كابل تحرق. دونك يزم حتى الريزو اللي باش يوصلوا به الضوء دو ترونسبور ودو ديستريبيسيون يزم يعملوا 3 فوا الكاباسيتي العادية اللي هي الحقيقة حاجة ماهيش ممكنة، وحتى الدول الكبرى ما نجمتش تمشي في الاتجاه هذا. شنو الاتجاه اللي اليوم يمشوا فيه؟ هو يقولوا احنا كيفاش نقصوا الاختلال هذا ما بين المويان وبين الماكسيموم تاع الدوموند.
3: النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة المنستير يسر البواب يفيد باستمرار تعطل مشاريع استصلاح خليج المنستير، موضحا خلال تدخله في برنامج هنا تونس أن المشروع الممتد من واد حمدون إلى البقلطة لا يزال معطلا بسبب عدم حسم رئاسة الحكومة والوزارات المتداخلة في صيغة الإنجاز. وأضاف أن النقاشات متواصلة حول إمكانية بعث شركة خاصة لإدارة هذا المشروع البيئي الضخم أو تنفيذه في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاصة.
5: أنا وليك المنستير من أهم المشاريع اللي أنا بالنسبة لي تهمني أنا كنائب هو مشروع أو فكرة مشروع استصلاح خليج المنستير. دقة نقوص الخطر في خليج المنستير بداية المنستير ويل حمدون إلى آخر نقطة في المنستير اللقاء. يعني هذا مشروع بيئي ضخم إلى حد اليوم ما زال رئيس الحكومة ومختلف الوزارات المتداخلة تتباحث حول كيفية بعث المشروع هذا. هل هي لجنة يعملوا شركة خاصة لمنهم المشروع هذا أم أنه تأخذوا الدولة؟ يعني إلى حد اليوم ما زال القرار ما تخليش، ولهنا يعتبر عندي أنا كيسري بوريك المشروع هذا معطل.
3: امرأة من مدينة مدين تقدم على حرق نفسها ما استوجب نقلها إلى المستشفى الجامعي بالجهة أين ترقد في حالة خطيرة بقسم الإنعاش وفق إفادة مصدر طبي لمراسلة ديوان فم. وضفنا حالة المتضررة خطيرة حيث بلغ نسبة الحروق 90% أي من الدرجتين 2 و3، مضيفا أن حالتها قد تستوجب نقلها إلى المستشفى الجامعي لحب

0: بورقيبة بصفاقس في انتظار إتمام الفحوصات اللازمة لأخذ القرار. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بشأن الاحتلال غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي سربين ورشاف جنوبي لبنان. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع كريم في سبارماغ. إلى اللقاء.
1: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 6 دقائق بعد 3 متاع العشية، دي سبور ماغ متواصلين معاكم من توا، مش للأربعة متاع العشية ولكن للثمانية متاع الليل. اليوم انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عدنا والعود أحمد، وبالتالي مش يكون عنا ربط مباشر من مختلف الملاعب، ملاعب البطولة. حكيوا على الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري في ملعب بوعلي الأحوار، هشام بن جمعة، التقدم الرياضي بسقيت الزيت بسقيت الدير عفوا، والشبيبة الرياضية بالعمران في ملعب الطيب المهيري، مراسلنا محمد القرقوري، الاتحاد الرياضي ببن قردين والنادي الرياضي بحام لنف بملعب بن قردين الاصطناعي. من منصة ديوان سبور تنقل كل المباريات، وبطبيعة مباراة القمة مراسلنا سيكون في ملعب باردو لادي النيفر، الملعب التونسي والنادي الرياضي الاصفاقسي، مراسلنا مهيب بن حسين. نقل مباشر لكل المباريات، ثم لنا عودة بعد المباريات للتصريحات المباشرة والتصريحات الفورية للمباريات، وكذلك تحليل يلتحق بنا بعد شوية إن شاء الله فريق العمل لحلقة اليوم، تحليل ما بعد المباريات، وكذلك المافيولا، اسم جديد في المافيولا على ديوان فهم تكتشفوه تباعا اليوم إن شاء الله من 7 إلى 8. حكم دولي سابق سيكون ضيفنا هنا في الاستوديو للمافيولا والقراءة التحكيمية لمختلف مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع اليوم، نعطيكم البرنامج الكامل للجولة. كما قلنا الملعب التونسي يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، الأمل الرياضي بحمام سوسة، الاتحاد الرياضي المونستيري، التقدم الرياضي بسقيت الدير، والشبيبة الرياضية بالعمران، والاتحاد الرياضي ببن قردين، النادي الرياضي بحمام الأنف. غدوة كذلك الدفعة الثانية والأخيرة من الجولة الافتتاحية 4 مباريات، الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي، مباراة الكلاسيكو في ملعب حمد العقربي برادس، ثم النادي الرياضي البنزرتي، المستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، النجم الرياضي بالمتلوي، النادي الأفريقي بالملعب البلدي بالمتلوي، والترجي الرياضي الجرجيسي الأولمبي البيجي في ملعب مصطفى الدويري بميدون. كل المباريات غدوة كذلك في سبور ماغ تكون منقولة عبر راديو نافين في سبور ماغ، وكذلك التحليل والمافيولا إلى غاية 8 متاع الليل. دونك سبور ماغ مش فقط من 3 إلى 4، من 3 حتى 8 متاع الليل، ومتابعة لمباريات الرابطة المحترفة الأولى في انتظار انطلاق إن شاء الله برمجتنا الشتوية على ديو ان اف ام شهر سبتمبر القادم. دونك هذا هو برنامجنا بالنسبة لليوم. خليني نعطيكم بعد شوية وقت يكونوا عنا الموجودين يعني التشكيلات الأساسية في كل المباريات، نعطيكم التشكيلات. دونك باش يكون معنا كذلك أنيس عبد القادر بوجربان اليوم في التحليل الفني انطلاقا من 7 متاع العشية، الريكاب تكون من 7 إلى 8 تحليل المباريات وكذلك المافيولا، ونعطيكم النتائج لمباريات الأمس بالنسبة لمختلف البطولات الأوروبية، وكذلك أبرز المباريات اليوم البارح. دونك كان انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال 3-0 على كوفنتري سيتي، كيف لا ليغا الإسبانية، ريال بيتيس 1-0 على ريال سوسيداد. أول سكور في ليك 1 في فرنسا، مارسي 4-0 على ستراسبورغ. واليوم برشا مباريات الحقيقة نلقاو في الليغا الإسبانية، أتلتيكو بلباو 4 متاع العشية يواجه سيفي، فالونس 6:30 يواجه سالتا فيغو، إسبانيول يواجه ريال مدريد 8:30 متاع الليل. وفي الإنجليش بريمير ليج، هال سيتي يفوز على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0، أولى مفاجآت الإنجليش بريمير ليج منذ الجولة الأولى. 9 دقائق لعب في 3 مباريات، مازالوا كيف انطلقوا 0-0 بين إيفرتون وكريستال بالاس، إبسويتش تاون مع ساندرلاند، نوتنغهام فيرست وليدز يونايتد، و5:30 متاع العشية برينتفورد يواجه توتنهام أوتسبير. والليك 1 ليلة في فرنسا، لونس يواجه أوكسير 4:15، 8:15 بقية المباريات، لومون بريست، نيس لوريون، تولوز ليون، وتروا يواجه باريس سان جيرمان. وفي الكالتشو الإيطالي، انطلاق الكالتشو الإيطالي كذلك اليوم بدفعة أولى من المباريات. دونك اليوم نلقاو عنا أربعة مباريات، نلقاو أو خمسة مباريات. دونك الانتر الخمسة ونص يواجه مونزا، أودينيزي نفس التوقيت يواجه كومو، بارما يواجه كالياري 8:15، وجنوة يواجه نابولي انطلاقا من 8:15. الكالتشو الإيطالي في جولته الأولى يستكمل يوم الاثنين، وكذلك دفعة ثانية من المباريات ستكون غدا في انتظار بطبيعة ماتشوات قمة. ولو أنه أبرز القمم مش تكون الانتر مونزا اليوم الخمسة ونص، وختام الكالشو في جولته الأولى باش يكون قمة كذلك روما نهار الاثنين 8:15 يواجه فيرونتينا. كذلك غدوة البارسا في ينطلق مشواره في الليغا الإسبانية. نرجع للبطولة التونسية والبطولة المحلية، كما قلنا اليوم من 3-8 متاع الليل، وكذلك غدوة إن شاء الله من 3-8 متاع الليل سبور ماك نقل مباشر لكل مباريات التحليل، التصريحات الفورية والمباشرة بعد المباريات، وكذلك خبير للتحكيم الجديد تكتشفوا تباع اليوم من 7-8 ومافيولا لمباريات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. انتهى الموسم الماضي وكان المعلم والمعلم هو النادي الإفريقي لأنه فاز بلقب الموسم الماضي، ومن سيكون المعلم بالنسبة لبطولة هذا الموسم؟ في انتظار نهاية 30 جولة خليكم مع المعلم سعد المجرد، موزيكا وراجعين لكم تباعا في سبورماك متواصلين معكم لـ 8 متاع الليلة.

0: 51 دقيقة بعد 3 متاع العشية، ما زلنا متواصلين معاكم في سبور ماك حتى 8 متاع الليل. نقل مباشر لمختلف مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الأولى وفي دفعتها الأولى من الجولة الافتتاحية. 4 مباريات من المفترض يتلعبوا اليوم، ولكن أصبحوا 3 ورسميا تأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببنقردان والنادي الرياضي بحمام لنف. الأسباب مباشرة من ملعب بنقردان الاصطناعي أسامة الديناري مراسلنا على عين المكان. أسامة مساء النور.
1: مساء النور يا كريم، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا عبر موجات إذاعة ديوان اف ام.
0: به الخبر المؤكد نجم نقولوه هو تأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببنقردان والنادي الرياضي بحمام الأنف. هيئة الاتحاد كانت طالبت تقريبا منذ 3 ساعات بتأجيل المباراة، هيئة حمام الأنف كانت عزيت الاتحاد الرياضي ببنقردان في وفاة عدد من الأشخاص في حرقة وغيره وفاجعة كبيرة الحقيقة استفاقت عليها مدينة بنقردان. ثم كذلك الاتحاد الرياضي ببنقردان استغرب ساعة التالي تقريبا من عدم تأجيل المباراة وعدم أي وجود أي رد رسمي، ولكن يبدو أنه ثم تدخل من السلطات الجهوية على عين المكان.
1: بالضبط أكيد كريم، هو منذ لحظات كان ثم الوالي معناها أكد أنه المباراة لن تلعب. الرابطة حبت أنها تخوض المقابلة في نفس الموعد متاحة، لكن بعد ذلك دخل معنا أو أعطانا معلومة اللي هو نهاد بن حميد عضو الرابطة الوطنية لكرة القدم، أكد أن المباراة تأجلت إلى موعد لاحق حتى غدوا مش لعب المقابلة، بالرغم أنه اللاعبين بتاع الفريقين على أرضية الميدان قاعدين يقوموا بالحركات الإحمائية، لأنه أكد نهاد بن حميد المباراة ستأجل إلى موعد لاحق حتى غدوا مش لعب المقابلة. بعد أكيد دخل الجامعة بالتساور ممكن مع الوالي الجهة اللي في أول معلومة وصلتنا معنا من نطق رسمي اتحاد بنقردان، أكد أنه الوالي تدخل وأكد أنه المباراة لن تلعب ولن تخوض اليوم معناها يوم السبت. بعد ذلك اتأكد عن طريق الرابطة ومعلومة أكيد مؤكدة عن طريق نهاد بن حميدة أنه المباراة تأجل إلى موعد لاحق. كريم،
0: المباراة تأجلت إلى موعد لاحق، وكذلك
1: بالرغم كريم أنه اللاعبين الفريقين يقوموا بحركة الحماية على أرض الميدان الآن، وما زالت أكيد المسؤولين ما زالوا مع بعضهم معنا مسؤولي الفريقين، أما المؤكد والأكيد أن المباراة أجلت إلى موعد لاحق.
0: واضح. ثم معلومة شفناها في سانغون تقول أنه زوز ملاعبية من الاتحاد الرياضي بمنقردان محمد زجروبة وكذلك محمد شاوات القاو حتفهم في عمليه الحرقه، وزوز ينتميوا للاتحاد الرياضي ببنقردان زوز شبان،
1: وكذلك ثم زوز لاعبين من الاتحاد بنقردان ينتموا لاصناف الشبان. اكيد القاو حتفهم في اكيد عمليه اجتياز الحدود غير الشرعيه، اكيد وفاتهم المنيه، اكيد ربي يرحمهم ويرزق عائلاتهم، اكيد واكيد انتقدموا بالتعازي وحرب التعازي لكل اهالي مدينه بنقردان.
0: شكرا يعطيك الصحة. دونك المعلومة المؤكدة نعاودها، يعطيك الصحة أسامة. الاتحاد الرياضي ببنقردان النادي الرياضي بحمام لنف في ملعب بنقردان الاصطناعي، كان من المفترض المباراة تنطلق 4:30 متاع العشية، ولكن تم تأجيل المباراة إلى موعد لاحق، مش غدوة مش اليوم، دونك إلى موعد لاحق، والسبب هو وفاة عدد من الشبان أصلي منطقة بنقردان في حادثة تجاوز الحدود التونسية نحو السواحل الإيطالية وفي عملية حرقة تقريبا عند نهارين 48 ساعة بقاو في البحر انتشال عدد من الجثث. كيف ثم واحد بركي لحد الآن منعه في انتظار البقية إن شاء الله. أكثر شبان منعوا الحقيقة، فاجعة كبيرة استفاقت عليها بنقردان اليوم الصباح، وخاصة كذلك أنه ثم زوز من الشبان ينتمون إلى نادي الاتحاد الرياضي ببنقردان. موزيكا والأخبار وراجعين لكم بعض الأخبار وبداية نقل المباريات والتشكيلات الرسمية لمختلف المباريات بمختلف الملاعب.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. You wanna fame, may you

0: 0.18 نقطة ضمن الترتيب الإجمالي. وأفاد المعهد البريطاني في نتائج تقريري سنوي بأن التصنيف شمل 161 دولة حول العالم، حيث تفوقت تونس إقليميا على المغرب الذي حل في المرتبة 76 عالميا، والجزائر في المرتبة 83، وليبيا في المركز 115، ومصر التي جاءت في المرتبة 120. ولاية سوسة أطلقت أمس مشروعا نموذجيا يحمل اسم تونس غدوة خير لتنظيم التصرف في نفايات المحلات التجارية والقضاء على النقاط السوداء، إلى جانب إقرار خطة جهوية وتطبيق رقمي للمراقبة. وضح الممثل الجهوي للوكالة الوطنية لتصرف النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر لمراسل ديوان فم أن المشروع يسعى للحد من استغلال المحلات التجارية والصناعية للحاويات المخصصة للمواطنين، وهو ما يتسبب في تشكل نقاط سوداء وتشويه المشهد الحضري. وأضاف أن التشريعات الحالية تلزم أصحاب المحلات المفتوحة للعموم بعقد اتفاقية مع البلديات تنص على توفير حاويات خاصة داخل فضاءاتهم وتحديد أوقات إخراجها بالتزامن مع توقيت مرور شاحنات الرفع. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تدعو الطلبة والمتخرجين الجدد إلى إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة، وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتشمل دراسة الماجستير وفق ما ورد في الصفحات الرسمية للمدرسة مجالات مختلفة على غرار الهندسة والتكنولوجيا والبيئة والتغير المناخي والاقتصاد والتسيير والتربية والتعليم والزراعة والتنمية الريفية والصحة العمومية والتنمية الاجتماعية. في العالم، موقع أكسس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي ليلة الجمعة، ونحو 40 ناقلة نفط عبرت المضيق عبر المسار الجنوبي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم .net. إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم.
1: Vous écoutez Dion FM.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: مساء النور، مرحبا بكم في سبور ماج. بدينا معكم من 3 متاع العشية، متواصلين حتى 8 متاع الليل. نقل مباشر لمباراة الدفعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كان من المفترض 4 مباريات اليوم، ولكن فقط 3 مباريات بسبب تأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببنغردان والنادي الرياضي بحمام الأنف بسبب الفاجعة لأبناء بنغردان والقارب قارب الموت اللي غرق في اتجاه السواحل الإيطالية، إن شاء الله ربي يرحمهم. دونك في مجوزهم لعبية يلعبوا في الأسناف الشابة للاتحاد الرياضي ببنغردان. دونك الحقيقة خبر مؤلم جدا، وبنغردان تعيش على وقع الصدمة. على كل 3 مباريات لملعب التونسي نادي الصفاقسي، مهيب بن حسين بيكون معنا في التعليق، أما الحمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري باش يكون معنا هشام بالجمعة، ومحمد القرقوري للتعليق على مباراة تقدم الرياضي بسقيط الدائر والشبيبة الرياضية بالعمران. البداية ستكون بملعب الهادي النيفر في باردو، ورقة المباراة الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي مهيب بن حسين. مهيب مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بكل مستمعين على راديو ديوان اف ام مباشرة من ملعب الهادي النيفر بباردو. انتظرنا كريم كثيرا باش ننطلق البطولة، واليوم الموعد الأول في مواجهة الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي على ملعب النادي الرياضي باردو. فقط مراحلة صغيرة، حلة جديدة لملعب باردو اليوم تكتسيها اليوم، يعني منذ 2016 تم إعادة نوعا ما صيانة وتجديد ملعب النادي الرياضي باردو. ماهوش قابل للمواصفات العالمية، ولكن على الأقل صورة جميلة بالنسبة للسادة المشاهدين. حالة العشب متوسطة نقول في مدينة باردو. في إدارة لقطة المباراة استعراضا إلى تشكيلة الفريقين، بداية بالملعب التونسي بالمرمى عاصم الخيري حارس مرمى، معاه الهادي خلفه منير الاشراسي، رائد الدربيري عزيز الصيحي، يوسف دوريما، ماتيوم يوسف الصافي قائد الفريق، ابو بكر كمارا، وائل الغمي، والمهاجم امادو انجاي. على البنك نلقاو المادي بن مراد الحسيني مع حسين الرفاعي، محمد امين الخنيسي، ابو بكر ديوب، صليفو تبصباري، في اريحي يوسف الضفتاوي، بركات الحميدي، وامين الله الحبوبي المدرب هو صفي التوزي ماريكو. بالنسبه للسي اس اس في المرمى، ايمن دحمان، علي معروف فريق، معاه كيبر مونتيكو، حمزة المتلوتي، هشام بكار، رينا دربيري، هاسم مدوة دراكو، غايتا صغير، جميل ترابيس موتيابا، محمد الترابلسي، وإيمانويل أجمولي. على البنك نلقاو عبد السلام محلوي كحارس ثاني، معاه يوسف حبشية، عبد السلام عقيد، محمد صالح المهدبي، محمد العبسي، حكيم موتيبي، محمد أمين بن نصير، إياد بالوافي، وأبو ديارا المدرب والسيد نبيل كوفي. طاقم تحكيم اليوم بطاقة الحكم بديس بن صالح، جمال الدرعي كحكم مساعد أول، حسن الشعبان كحكم مساعد ثاني، الحكم الرابع عبد الماني بالفار، أزمي ساسراكوفيتش، وأيضا من الحكم أجنبي وحكم فار مساعد أشرف الهدي بين رقب المباراة السيد سيفتين السوسي. وفي هذه اللحظة بسيط كريم انطلاقة الشوط الأول من أولى مباريات البطولة هنا في ملعب نادي النيفر باردو بين البقلاوة والسيسر.
1: شكرا، يعطيك الصحة. مباشرة إلى ملعب هشام بن جمعة، ملعب بوعلي الأحوار، الأمام الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بكل وفي يدي وانا فاهم. هنا بوعلي الأحوار من حمام سوسة ومباراة الجولة الأولى الاتحاد المونستيري. انطلقت المباراة تقريبا دقيقة كريم،
1: تفضل. واصل فايدو ماتش.
3: نمشيو لورقة المباراة وتشكيلة كلا الفريقين. نبدأ بالاتحاد المونستيري، في حراسة المرمى أحمد سليمان، عبد الرحمن بوزقندة، رائد بوشنيبر، ريان عزوز، يوسف بنقا، ميراس بن حسن، شيم جبالي، باجية، تيسارابا، صالح برهومي، سامي بوعلي، ومهدي جنوني. في حين تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة، محمد أمين الحزقي، ريان عبد الله، جعفر موسى، نور الباجي، أيوب شعبان، خليل المشرقي، عياض حوالي، مالك بعيو، عمر سماري، فادي سليمان، ومحمد أمين بن جري. احتياطيو الفريقين اتحاد المونستيري ياسين قلال، نقاوك حارس مرمى احتياطي، منتصر بغزالة، أوسمان ديان، مازن سلامة، عدنان يعقوبي، علي بريبش، فراس الميلادي، وابراهيم ديغا. في حين احتياطيو الامل الرياضي بحمام سوسة، نصر الدين الشرقي كحارس مرمى احتياطي، مؤيد حسين، محمد امين هلال، نسيم بوقديدة، علي بن حسين، فخر الدين فخري العوجي، مصعب ساسي، ورائد بالحاج عبد الله. يدرب فريق الاتحاد المونستيري رومان فول، في حين يوسف المويبي مدرب الامل الرياضي بحمام سوسة. وطاقم تحكيم متكون من حسين بن ساسي كحكم رئيسي، مساعد اول وائل المحواشي، ومساعد ثاني حمزة جلاصي. في حين حكم الفار نلقاو ماتوكوفيتش ومساعده الحكم مهدي بالسرور في حين مراقب المباراة عصام الرحموني. تقريبا دقيقتين ونص والنتيجة لحالها 0-0. كريم
1: شكرا شكرا يعطيك الصحة. محمد القرقوري تقدم سقيط الردير وكذلك شبيبة الرياضية بالعمران.
4: شكرا لك كريم. أحباء الرياضة في كل مكان مستمعي ومتتبعي إذاعة الديوان فهم، أسعد الله مساءكم بكل خير، نحييكم مباشرة من ملعب لطيب لميري بصفاقس أين نعيش وإياكم اليوم صفحة جديدة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، ولينطلق اليوم الموسم الرياضي 2026-2027 بإجراء مباراة الجولة الافتتاحية واللي تجمع هذه كرة خطيرة لصالح التقدم والهدف الأول. الهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدير عن طريق زيادة العلوي. زيادة العلوي يكتب التاريخ من أوسع أبوابه لصالح التقدم في أولى دقائق. تقدم الرياضي بسقيطة الدير في بطولة الرابطة المحترفة الأولى يفتتح على نتيجة زيادة العلوي بتوغل ممتاز داخل مناطق الجزاء وبكل برود الدم يغالط الحارس أسامة الحنزولي ويسجل ويعطي التقدم الأول لصالح التقدم الرياضي في سقيطة الدير في أولى دقائق المباراة. كريم، هدف مقابل صفر، تتغير النتيجة وتتغير المعطيات في هذه المباراة. قلت اليوم الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
1: صورة الهدف، عودنا صورة الهدف إذاعيا، كيفاش كان الهدف؟
4: كانت تمريرة ممتازة من هارون بن عامر رأسية داخل مناطق الجزاء، يلقى زيادة العلوي يتوغل داخل مناطق الجزاء وبكل برود الدم يغالط الحارس أسامة الحنزولي ويسكن الكرة شباك ويتقدم التقدم الرياضي بسقيطة الدير هدفه قبل صفر. على كل الأرقام الفنية للمباراة والبداية بتشكيلة الفريق الضيف للشبيبة الرياضية بالعمران. انتبهوا العملية خطيرة والحارس عبد القادر شوية يتدخل. الورقة الفنية للمباراة والبداية بتشكيلة الفريق الضيف الشبيبة الرياضية بالعمران اللي مثله سامة الحمدولي في حراسة المرمى، بلال مقنم، مصطفى سويسي، سامر المرواني، سامي الهمامي، علي كسمير، مالك الجمال، غيث بن حميدة قائد الفريق، بلال التويتي، عديب الحاج ومحمد العسكري على بنك البدلان القاف، وسيم القروي كحارس مرمى احتياطي، محمد أمين بن عمر، هارون الكوكي، أحمد عزيز العبدلي، شياب الزغليمي، سويب العبدلي، قبيل العثماني، محمد عزيز الغربي، وبدي إرشوكو. أمين البيجي يدرب الفريق. بالنسبة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير نلقاه مثل كل من عبد القادر شوية في حراسة المرمى، مصعب العجيلي قائد الفريق، أمدو با، حمزة الربعي، برتران إبراهيم، باتينوف، فرج العجروت، بهاء الدين المولي، هارون بن عامر، زيادة العلوي، أحمد أمير الجوادي، ومحمد علي العمري على بنك البدلان القاو، يوسف توش كحارس مرمى ثاني، حمدي السلامي، أمين نجاح، وسيم بن عتيق، حمدي جنيوي، لسعد بوراوي، أوبينا، سامويل جونيور، أكرم البهلول، وضياء المعتوقي. يدرب الفريق السيد يسري بن كحلة. يدير طاقم المباراة كحكم رئيسي حسني النيلي. انتبهوا العملية لصالح التقدم على التوغل والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدير عن طريق محمد علي العمري. كرة ترانسفيرسال من اليسار من عند فرج عجلوت إلى الجهة اليمنى وين موجود محمد علي العمري، كسر عملية التسلل، يتوغل من الرواق الأيمن رويدا رويدا داخل مناطق الجزاء ويضع الكرة على يمين الحارس أسامة الحنزولي ويضيف ثاني الأهداف في توقيت 4 دقائق لعب. 4 دقائق لعب، هدفين مقابل صفر لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدير اللي يقوم بانطلاقة ممتازة جدا ولا أروع في هذا الموسم، أول موسم وموسم تاريخي لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في أولى 4 دقائق بتقدمه
1: في مقابل صفر. أهداف شريط الأهداف عودنا،
4: أهداف زيادة العلوي الدقيقة الأولى ومحمد علي العمري المنتدب الجديد في الدقيقة الرابعة.
1: واضح 2-0 في 4 دقائق لعب وبداية جيدة جدا للتقدم الرياضي بسقيطة الدير. نمشيو لملعب هادي النيفر في باردو، النادي الصفاقسي في ضيافة البقلاوة 0-0. خلينا النتيجة التعليق والوصف.
5: حاليا كورة وضربة ركنية ورأسية من أمادون زياد إلى حد لحد 0-0 بين الملعب التونسي وضيفه النادي الرياضي الصفاقسي، أكيد بعد زيادة العلوي في سباق يأتي بعد زيادة العلوي نتظر الأهداف بعد زيادة العلوي في ملعب الطيب الأميري بسباق مع كورة حاليا تعود 6 أمتار لصالح السي اس اس كورة على الجهة اليسرى من هشام بكار كورة للخلف أكثر من كيفن مونتي كورة حارس المرمى أيمن دحمام دحمام بالكورة طويلة في وسط الميدان ترجع على كورة مرة ثانية تبقى لصالح السي اس اس لفة يلعب على كورة على اليسار المحتكر من علي معلول علي معلول علي معلول يرفع الكورة أرضية وتدخل من يوسف توري يجيب على كورة ضربة التماس لصالح النادي الرياضي السختي تقريبا في منطقة قريبة المنطقة الرسمية على يمين الحارس عطف الدخيلي ترجع على كورة علي معلول التحضير لترابلسي ترابلسي حاول يلعب الوانتو يمسك على كورة ترابلسي ترجع على موتيابا موتيابا مقطوع على كورة وسط الميدان من الوافد الجديد على الملعب التونسي امام فيهم عكس لازم حديد لصالح الملعب التونسي كورة سريعة على الجهة اليسرى يحاول اكثر العزيز السيحي ولكن على كورة ترجع بضربة التماس لصالح الملعب التونسي استفاد الكرة بسرعة في وسط الميدان يحاول يشوف الحال يوسف السعدي بكرة طويلة سهلة في احضان على حارس وعلى حارس ايمن دحنان حارس السي اس اس اليوم تقريبا بالنسبة للملعب التونسي يجيب عليه مهاجم فخر الدين بن يوسف هداف اقول مقابلات الودية وايضا الاستاذ بالاعتبار الاصابة السنتر الصغير في 3 مباريات وزكريا العايبلي انتظار تأهيله نوعا ما مع فريق الملعب التونسي تم اشكال اكثر ممكن بعد المقابله باش يكون حديث مع مسؤولي الملعب التونسي بمعرفه غياب زكريا العايب في الجانب المقابل السي اس اس يفتقد خدمات في هذا اللقاء بعد شهر نعطيكم غيابات السي اس اس ولكن كوره حاليا في 6 أمتار لصالح الملعب التونسي محور الدفاع رائد الدربيري كوره طويله يوسف الميدان يدخل في الموديكو بالراس ترجع مرة ثانية لمامات تيوم مامات تيوم على الكرة على اليمين مقطوعة من علي معلول أو من هشام بكار يبقى ملقى على أرضية الميدان حكم بديس بن صالح يوقف اللعب بإصابة لهشام بكار يبقى ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات بعد التحام أخير مع وائل المنقمي في هذا اللقاء على أرضية ملعب الهادي النايفر ببردو انتظار السنف على لعب ذاكر وين آخر مقابلة جمعة الفريقين في الطيب المهيري بسباقس وانتهت بفوز السي اس اس بهدف مقابل صفر بينما آخر مواجهة في باردو انتهت بتعادل دون أهداف بين الفريقين مع مرور 10 دقائق لعب كريم

0: ريباردو، صفر مقابل صفر. متوقف اللعب في هذه اللحظات لإسعاف هشام بكار الملقى على أرضية الميدان في انتظار استئناف اللعب. إن شاء الله سلامات للعب على سي اس اس. الطقس عموما كريم، حرارة حوالي نقولوا 34 درجة، ولكن فما نسمة خفيفة على الأقل ترطب الأجواء هنا في مدينة باردو، تساعد على الأقل في متابعة المباراة سواء من اللاعبين أو حتى من الجماهير الحاضرة هنا في مدرج ملعب نادي النايفر بباردو. يبقى ملقى على ريد الميدان عشان نحب استغلال الوقت أكثر في ملعب آخر، ونواصل حتى التعليق هشام بكار. قاعد نشوف حتى في يوسف حفصية على ما أظن قاعد يقوم بالحركات الإحمائية على الحافة النهائية للميدان، ما نعرفوش ممكن
1: به واضح في انتظار استئناف اللعب. خلينا نمشيو نعملوا طل على هشام بن جمعة في حمام سوسة. التوقيت والنتيجة هشام.
2: التوقيت 11 دقيقة لعب كريم، والنتيجة لحالها 0 مقابل 0 بين الاتحاد المنستيري ضيف مدينة حمام سوسة والأمل الرياضي بحمام سوسة. كريم
1: شكرا، نرجع لدي نايفر في باردو.
0: فاللعب بكل أخيرة مع 6 أمتار حالية لصالح على سي اس اس. هشام بكار يتلقف الإسعافات على الحافة النهائية للميدان، كما قلنا حفصية قاعد يقوم بالحركات الإحمائية. 6 أمتار حالية للسي اس اس من تنفيذ على حارس أيمن دحوان. حوار اليوم بين الدوزي ونبيل الكوكي في هذا اللقاء، الهام نبيل الكوكي وخبرة السنين الطوال مع تسبب التي كرة خاطئة من أيمن دحوان على مستوى 6 أمتار مقطوعة من أمادو دياي تمشي ليوسف الصافي. الصافي على الجهة اليمنى، الصافي موجود مع سمدو دراجو، كرة مقطوعة يدخل ترابا ويحط الكرة في ضربة الاتماس. محمد الترابلسي لعب على سي اس اس، ترجع ضربة الاتماس في لحظات لصالح النادي اللي صالح الملعب التونسي. نحاول نتأكد كريم ان هشام بكار هل سيواصل المباراة او لا، لكن حاليا ضربة الاتماس في قريبة المنطقة الركنية على يسار الحارس أيمن دحمان، نفذ ربما على الطريقة الإنجليزية من الهادي خلفه. يلعب الكرة داخل 18 مادون دياي بالرأس، ولكن موجود أيمن دحمان، موجود في الكرة الأخيرة أيمن دحمان الحارس الدولي اليوم أكيد الملعب التونسي يجيب عليه حارس أيضا الدولي نوزيلا لفرحاتي للإصابة بعد إثراءه لعملية جراحية. والكرة ترجع حاليا للملعب التونسي على الجهة اللي صار مع عزيز السايحي. الكرة في وسط الميدان يصبح الصافي، الصافي مقطوعة عكس الأزمة. موتيابا في منطقة وسط الميدان في انتظار المستندة من الترابلسي. محمد الترابلسي، ترابلسي رجع على الكرة أكثر على اليمين لحمزة المسلوسي، تمشي للترابلسي، الترابلسي يحاول يشوف الحل في وسط الميدان أكثر مع غيث الزغير مقطوعة على الكرة بعكس الأزمة حاليا للملعب التونسي. مامتيوم في وسط الميدان تجاوز صمدو دراجو يحضر الكرة لواء ورغمي، ورغمي موجودة صمدو دراجو يعطي الحكم بدي تحت الفرصة، تبقى خطيرة الكرة للملعب التونسي، ولكن الكرة تعود لضربة التماس في هذه اللحظات لفائدة الملعب التونسي. ضربة التماس لصالح البقلاوة، الحوار الأخير طلب لاعب البقلاوة بالعودة إلى ضربة المخالفة، ولكن الحكم اعتبر بدي تحت الفرصة. حسب ما أظن أن صعب جدا ممكن بكار أن يواصل المباراة في انتظار القيام. أكيد تم تغيير، خلينا نشوف عبد الكريم النفطي مش يعني في حواره مع المدرب نبيل الكوكي، تغيير على ما أظن بالنسبة لهشام بكار في هذا اللقاء. على كل ترجع على كرة لصالح النادي الرياضي السخطي في محور الدفاع بكرة حمزة المثلوثي، مثلوثي الكرة في وسط الميدان لصالح النادي الرياضي السخطي. صمدو ودراكو، ودراكو على كرة على اليمين ترجع أكثر لحمزة المثلوثي إلى كيفان مونديكو. مونديكو برجع حذر من جانب الفريقين سواء من البقلاوة أو حتى السياسات افتتاحية هذا الموسم، زوز أهداف فقط سجلت في سقيطة الدائر الذي دخل للتاريخ في أول مشاركة وتواجد لي على مستوى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تمشي في وسط الميدان صمد ودراكو، ودراكو يحاول يشوف الحال على اليسار مع علي معلول، علي معلول يرجع الكرة لكيفن مونديكو مباشرة لأيمن دحمان في محور الذي جاء مع بداية دخل عالي من جانب الملعب التونسي. أيمن دحمان يلعب الكرة في وسط الميدان، البحث أكثر على سترابا على الجهة اليسرى، ولكن الكرة تتجاوز الجميع وتعود ضربة الاتماس لصالح الملعب التونسي مع التغيير في هذه اللحظات. بعد نشوف التغيير، يوسف حفصية بشيخ مكانه كأولى تغييرات النادي الرياضي للسيختي إذا الإقامة كان هشام بكار على مصر ثلاث سلامات أكيد هشام بكار لعب النادي الرياضي للسيختي ترجع على كورة.
1: فكرنا في الإصابة متاع هشام بكار كيفاش كانت الصورة الإذاعية؟
0: الإصابة أكيد كان حوار بينه وبين وائل الورغمي التحام بعد لنا هشام بكار حاليا انزال المدرب المساعد للنادي الرياضي للسيختي على أثر حواره الأخير مع حكم المباراة. قلت الالتحام صار مع وائل الورغمي على الجهة اليمنى بعد هشام بكار قدم مباشرة الإصابة ربما على مستوى الرجل اليمنى لهشام بكار بالتأكد ما بين الشوطين كريم حول إصابة هشام بكار. تغيير صار حاليا دخول يوسف حشية في محور الدفاع مكان هشام بكار الإبقاء على نفس تقريبا التركيبة الخاصة والتموقع هذه كرة خاطئة من دفاع الملعب التونسي عكسية المحاولة بين إيمانويل أوكبولي بالكرة يتسدد الكرة من خارج 18 ولكن تمر في جنب على مرمى دور خطورة على مرمى الملعب التونسي. كان خطأ أخير من ريان الدربيلي أو من رائد الدربيلي عفوا مدافع الملعب التونسي حاول يستغله إيمانويل أوكبولي ولكن الكرة تضيع على الاستيسيس تمشي كرة طويلة من هذه خلفة البحث على الهجوم على أبو بكر كمرة يدخل في دماء حمص المسلوتي اللي خاطر الشوفين حول النادي الرياضي السيختي على مستوى التمركز ودي أكثر ربما كريمة الصورة المنزية لثلاثة محور دفاع نشوف في حمص المسلوتي مونديكو وحفشية على مستوى محور الدفاع بالتأكد أكثر من الظهير الأيمن لأنه يعني معلم علول موجود في خلفة أيضا ربما استيسيس يعتمد عليه التركيبة الخاصة.
1: النادي السيختي بثلاثة خمسة اثنين حسب الصورة التلفزية وكيف ما كان قبل خروج بكار فقط حمزة المتوثي يصبح لكسيالي اللي على اليسار ومونديكو في محور الدفاع حبشية ياخذ الجهة اليمين بلاست حمزة المتوثي وعلي معلول والدربيلي كلاعبي أجنحة هذا اللي معمول به الموسم الماضي على الأقل واللي نشوفه فيه حسب الصورة التلفزية.
0: أكيد كرة حاليا للملعب التونسي بضربة التنس وكانت لقطة أخيرة على مستوى محور الدفاع على السي اس اس ولكن الكرة حاليا مسترجعة بضربة التنس كما قلنا على يسار الحارس أيمن دحمان كالعادة هذه خلفة على الطريقة الإنجليزية بحثا عن صوت قامت حمدو الجاي مهاجم الملعب التونسي بانتدافع في ضربة ثلاثة مات حوار ثلثي ونبيل الكوكي بإذا نخاف عم الكورة إدوينة يحاول حمدو الجاي يدخل الذي لعب مناسبة أولى من علي معلول ثم الثانية كما شاف على النصائر من دفاعات النادي الرياضي للسيختي البحث عن إجازة الحل مع إصابة والتدخل الأخير وضربة مخالفة لإيمانويل أوكبولي ويجمع النادي الرياضي للسيختي بعد رحيل عمر بن علي هدف السي اس اس الموسم الفارق. يبقى الحوار والتعتيمات أكثر على المهاجم إيمانويل أوكبولي في انتظار أيضا الظهور لبوازيرا على مستوى أيضا وحكيم متابع على مستوى تشكيلة النادي الرياضي السيختي في هذا الموسم. الكرة بتطلع من خارج كبير مونديكو تمشي على اليمين البحث من حبشية يوصل الكرة أكثر إلى الجهة اليمنى يوصل الميدان أسامدو ودراجو يعني كما نقولوا بلغتنا شد الكرة برسا ولكن موجود يقع على السيستم انتهى الخطأ الأخير برسا يعني حذر كما قلت من جانب الفريقين من الملعب التونسي والنادي الرياضي السيختي في أول المباريات نذكروا افتتاحية الموسم بين الفريقين هنا في برضو مع كورة حلوة تمشي لصالح النادي الرياضي السيختي ترابلسي على اليسار ترابلسي يعمل الكونترول ترجع إلى علي معلول في التحديد دخل 18 وانتو ترابلسي بالتسديد وموجود الحارس عطفة كيري يمنع أول فرصة ثاني حال التسجيل في هذا اللقاء لصالح النادي الرياضي للسيختي بكرة أخيرة من محمد ترابلسي كنت حكيت عليه في الموسم الفارط محمد ترابلسي وحتى نعرفه تقريبا منذ مواسم السابقة مع شبان السياسيس لاعب موهوب ومستقبل واعد لمحمد ترابلسي مع النادي الرياضي السيختي. ترجع على كرة من هذه خلفة يلعب الكرة طويلة المسوسي يدخل بالراس تبقى الكرة ضربة تماس لصالح الملعب التونسي أخطر فرصة أخطر كرة للنادي الرياضي السيسي منذ لحظات تأتي بالنسبة لفريق السي اس اس بعد تمريرات متتالية على مستوى مناطق الملعب التونسي دائما الخطورة تأتي من صانع الحلول وملك الحلول علي معلول مع الدقيقة 19 وفي الدقيقة 20 حاليا والكرة بدفاعات السي اس اس كما سيتي دخل بالكرة الأخيرة غيث الصغير ضربة المخالفة لبيت الملعب التونسي ترجع من عزيز السيحي الصيح ينتظر المساعدة توصل الكرة لتيون في وسط الميدان. تيون ولا الكرة ترجع للسي اس اس من عصامدو دراجو وترافيس موتيابا. ترافيس موتيابا موتيابا إلى عصامدو دراجو في وسط الميدان يحاول يشوف الحل. عصامدو دراجو ترجع الكرة على اليمين يحاول أكثر غيث الصغير يشد على حل. ترجع مرة ثانية لصالح السي اس اس ترفع على الكرة يدخل بالراس رائد الدربيري. ثم الثانية من عزيز الساحي ترجع بعكس الأزمة من أحمد دونديا ترويج خطا أسبق حبشية استلام الكرة لحارس مرمى أيمن دحمان. دحمان ترجع مرة ثانية لحمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي وسط الميدان حاول يشوف الحل بكرة قصيرة بسرعة تمشي لصالح السي اس اس. ترابلسي محمد ترابلسي ترابلسي ترابلسي على التحديد لعلي معلول لكن يدخل الهدي خلفه مع ضربة التماس لفائدة النادي الرياضي للسخفي. ضربة التماس للسي اس اس انتظار التنفيذ من علي معلول. علي معلول يشوف الحل اكثر مع ترابيس موتيابا الشمالي لحمزة المثلوثي. المثلوثي المثلوثي في التحضير على الكرة تبقى خطيرة لصالح السي اس اس. التحضير دخلت موتاج ترابيسي ترابيسي بخمس سنة تسلل من علي معلول التوزيع على التوزيع على التوزيع ثم التحضير دخلت موتاج التسديدة ولكن الكرة بعيدة. التسديدة ولكن الكرة بعيدة من رهينة للدربيلي يعني تملت مستيري ولكن يعود بعدها الحكم ويرفع رايه التسلل الحكم المساعد الثاني في اللقطة. والكرة الأخيرة حسين الشعبان اعتبر بإداعة الفرصة وترك الفرصة للسي اس اس يعود بعدها على الطريقة الأوروبية وتنقي حتى عن جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم. كرة ترتع بالرأس للهدي خلفه خلفه تحذير على السير اليوم لوائل الورغمي موجود مع حمزة المثلوثي. والغمي المثلوثي يتفوق وائل الورغمي يدخل ضربة الالتماس بعد التدخل من حمزة المثلوثي يحط الكرة في الالتماس لفائدة الملعب التونسي. الهدي خلفه على مستوى التسديد الظهير الأيمن اللي كان زي ما كانوا في اللحظات الأخيرة نقول في قبل انطلاقة المباراة بعد إصابة حازم الخميري اللي كان مش يعتمد عليه المدرب جوزي مالويكو في هذا اللقاء. مؤمن الرحماني يغيب على هذا اللقاء من جنب السي اس اس. فقط كريم ملاحظة تقام مع توقف اللعب في هذه اللحظات لبضعة ثواني أنه تم ترحيب بجماهير النادي الذي استخدمه في ملعب النادي النايف البيبارد وعلى ما أظن
1: لأنه واضح في توقيت
0: موجودة في خمس دقائق المباراة في توقيت كريم 21-22 في قلعة معنا في باردو 0 مقابل 0 بين الملعب التونسي والنادي الرياضي.
1: ناخذ توقيت ونتيجة محمد القرقوري في ملعب الطيب المهيري. تقدم ساقيه الدير وشبيبة العمران.
3: شكرا لك كريم. 21 دقيقة لعب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس باقي تقدم ولا تقدم الرياضي بساقيه الدير هدفين مقابل 0. جيس كريم حبيت نشير إلى أنه ثم إصابة خطيرة للاعب تقدم الرياضي بساقيه الدير أمدو با اللي كان غادر الميدان وخذا مكانه حمدي السلامي وتم نقله إلى أحد المصحات الخاصة بولاية صفاقس. نتمنى الشفاء العاجل لأمدو با وتناخذ فكرة على نوعية الإصابة ما بين الشوطين.
1: واضح شكرا ليك. لحظات نمشيو لهشام جمعة ناخذ التوقيت والنتيجة في حمام سوسة لكن أشهر ثم رجعينا.
4: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا. حتى 31 أوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليلة من 8 حتى 10 تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاو. وكل ليلة عندكم سهرية مزيانة وعمير أذوان حاضر باش يحفل لكم الجو. أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.
5: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد. دونك نمشيو لملعب بوعلي الحوار. دونك حمام سوسة وكذلك الاتحاد المونستيري. توقيت والنتيجة هشام بن جمعة.
6: مرحبا بك من جديد كريم. وصلنا لتوقيت 25 دقيقة لعب والنتيجة على حالة 0 مقابل 0 مع سباقية لأبناء الدار أمل حمام سوسة. عديد الفرص آخرها تصويبة مالك بعيو ولكن كانت عالية بقليل على مرمى الحارس أحمد السليمان اللي توزيع من جهة اليسرى ويدخل الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية ويبعد الاختر الاتحاد المونستيري. لك الكلمة زميلي كريم.
1: شكرا يعطيك الصحة. نرجع لملعب نادي النيفر في باردو، صفر مقابل صفر، خلينا سكور بين الملعب التونسي والنادي الساقسي. مباراة نوعا ما فيها شوية ريتم، فيها فرص، مباراة البقلاوة والسي اس اس مهيب.
0: شكرا لي كريم. مرة أخرى نلعب في 25 دقيقة لعبة هنا في ملعب نادي النيفر في باردو بين الملعب التونسي والنادي الساقسي، صفر مقابل صفر. بين ثم ريتم تعقبات، ثم محاولة كانت من السي اس اس لمناسبة أولى من محمد الاسرافيلي في القلعة الخيري، والكرة الثانية كانت عكسية نقولوا من على ما أظن من كيفن موندي فوكي دي باخذ حارس مرمى أيمن دحمان ومشى ضربة ركنية، فرصة بفرصة نقولوا على مستوى الخطورة مع مشاريع فرص من جانب الفريقين، وحاليا كرة ثابتة لصالح الملعب الأساسي على مستوى مساحة وسط الميدان في تنفيذ الكرة وائل الغمي على مستوى تشكيلة الملعب التونسي، ويوسف الصعفي يوسف الصعفي على مستوى تنفيذ ضربة المخالفة مع صعود الثنائي راس الدربيلي وأيضا باقي المدافعين، ولكن كرة تمشي سهلة بدين على حارس أيمن دحماني اللي صرح اللاعب في هذه اللحظات على الجهة اليسرى غيثل الصغير. غيثل الصغير أحد الأسماء اللي تم انتدابها على مستوى صحيفة الميركاتو الصيفي، وجود كأساسي في تشكيلة المدرب نبيل الكوفي. ترفع الكرة لعطف الدخيلي، عطف الدخيلي بمحور الدفاع، الكرة تمشي لمنير الأجلاسي، منير الأجلاسي توصل مرة ثانية في وسط الميدان يوسف دوري، يوسف دوري الكرة يعمل الكنترول عندي صار عزيز الساحي، عزيز الساحي بمواجهة نادي السابق نادي رياضي الساقسي، عزيز الساحي بالتحديد إلى أمادون دياي، أمادون دياي إلى عزيز الساحي بكرة ثانية البحث على تيوم في الخط الأمامي، ولكن يد دخل محمد الترابلسي عكس الهجمة بمجهود فردي، محمد الترابلسي يحاول يساوي الدفاع عن ملعب التونسي، ولكن يدخل منير الأجلاسي قبل ما توصل الكرة لإيمانويل أجبولي للأمانة إلى حد هذه اللحظات. أفضل لاعب من تشكيلة السياسيس محمد الترابلسي في الجنب المقابل إلى حد هذه اللحظات، أنسو الشاعر في تشكيلة الملعب التونسي ويوسف الصعفي تمشي الكرة على الجهة اليمنى، رأينا الدربيلي في التوزيع ويدخل رائد الدربيلي يحط الكرة في ضربة ركنية لصالح النادي الرياضي الساقسي مع اقترابنا من نهاية النصف ساعة الأول من حوار الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الساقسي. كرة ضربة ركنية يمشي للتنفيذ الاختصاصي علي معلول قائد السي اس اس، على يسار الحارس أيمن دحمان، قاعد نشوف في كيفر مونديكو هشام بكار عفوا الدربيلي، وأيضا بالإضافة إلى حمزة المسلوسي صعود المعادلة الهجومية مع بقاء أسامد ودراكو وغيت الصغير وترابلسي للمعادلة على مستوى الكرات الدفاعية، وعودة كلية للاعبين ملعب الأسوسي. ضربة ركنية علي معلول على مستوى التنفيذ، علي معلول اختار يلعب الكرة قصيرة الوانتو مع ترابلسي موتيابا، موتيابا في التوزيع التوزيع، ولكن عاطف الدخيلي عاطف الدخيلي أسبق من الجميع، لكن قبل ذلك الكرة تتجاوز الخط وضعوا 6 أمتار لفائدة الملعب التونسي. استفاد الكرة بسرعة من عطف الدخيلي ليوسف الصعفي، الصعفي في الحوار الأخير مع هصامدو ودراجو، تمشي الكرة في وسط الميدان إلى ترافيس موتيابا من غيث الصغير، ترجع على الكرة غيث الصغير على اليمين البحث عن إيشاد على حل من جانب رائد ورينا للدربيلي، رينا للدربيلي لعلي معلول في وسط الميدان، يدخل في وسط الميدان علي معلول من أجل تنشيط الهجومي للنادي الرياضي الساقسي. مونديكو مثل كرة على اليسار حمزة المسلوسي، مسلوسي إلى مونديكو، مونديكو يختار يلعب الحل مع غيث الصغير، غيث الصغير، غيث الصغير في وسط الميدان علي معلول بنفسه واحدة مقطوعة على الكرة من يوسف الصعفي، الصعفي الكرة ترجع في الخلف من الهادي خلفه كما جات في وسط الميدان إلى قائد المرعى مسلوسي يوسف الصعفي مرة ثانية من منير الأجلاسي إلى رائد الدربيلي، رائد الدربيلي عزيز الساحي علي صار، عزيز الساحي، عزيز الساحي الاستلام والكرة لوائل الورغمي، والكرة ستعود لضربة المخالفة وضربة كماس في هذه اللحظات لفائدة الملعب التونسي على مستوى مدخل الحجرات الملابس، وأكيد كولينج بريك كريم إضافة اللعب هنا بملعب باردو، فرصة لشرب المياه وأخذ بعض من القسم من الراحة من جانب اللاعبين. ممكن 30 دقيقة كريم مرة في لحد الآن رتم تشويق وفي إثارة بين النادي الرياضي الساقسي ومضيف الملعب التونسي هنا في باردو.
1: شكرا للكولينج بريك، جيت مع موعد الأخبار أميرة مقني لحظات، وتجيكم في فلاش نيوز على ديوان فاما.

بن قردان من ولاية مدينة تسفر عن انتشال جثتين، تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي صدق المقدم بجربة وفق ما أفاد به مدير المستشفى الطيب تمتم. في المقابل لا يواصل الناجي الوحيد من الحادث تلقي الرعاية الطبية بقسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس، حيث تم إيواءه منذ مساء أمس بعد تعرضه إلى حروق من الدرجة الأولى وفق ما أكده مدير المستشفى محمد الغندري. وتعيش مدينة جرجيس وبن قردان حالة من الحزن والترقب فيما توفد عدد من الأهل خاصة من بن قردان إلى ميناء صيد البحر بجرجيس لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين وسط أمل متضائلة في العثور عن ناجين. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي في دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من التعيين النهائي إلى تقديم مطالب كتابية لتسوية وضعيتهم في أجل أقصاه يوم الأربعاء 26 من أوت الحالي. وأوضحت الوزارة في بلاغ صدر عنها اليوم أن هذا الإجراء يهم الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية الذين لم يؤكدوا اختياراتهم على المنصة الإلكترونية الجديدة في الأجل المحددة، مضيفة أنه يمكن للراغبين في تدارك الأمر توجيه مطالبهم مباشرة إلى مكتب الضبط بالوزارة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض. وبينت الوزارة أنها رسلت في وقت سابق 36 مترشحا من إجمالي 3065 طالبا لم يقوموا بعملية التأكيد، ومكنت 16 منهم من استكمال تثبيت نتائجهم بعد إقرار تمديد في الأجل. في أخبار العالم، وزارة الخارجية المصرية تقول أن الوزير بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء لتحقيق التهدئة والعودة إلى المسار الدبلوماسي سواء على صعيد مسار المفاوضات بين عمان وإيران أو العودة لتنفيذ مذكرة تفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وكالة شانيل الأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية تنقل عن الرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز القول أن أعمال إصلاح مصفات غاز المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي التي تضررت خلال هجوم إسرائيلي في شهر جوان 2025 تم استكمالها بنسبة 70%. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم صوتكم. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد في سبور ماغ، متابعة للمباريات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نمشيو لتوقيت والنتيجة. في نبدأ ببوعلي الحوار في حمام سوسة، مع الحمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري. هشام بن جمعة
4: كريم، وصلنا لتوقيت 35 دقيقة لعب والنتيجة لحالها أصفار، مع التذكير أنه فرصة أخرى اليمن الرياضي وحمام سوسة من أقدام المدافع ريان بن عبدالله القراح وراس راس مع الحارس أحمد سليمان، ولكن الحارس كالعادة يتصدى ويتألق ويبعد الاختر، عدا ذلك النتيجة لا تزال أصفار واللعب سجال.
3: شكرا. كيف محمد الجرجوري، اتحاد رياضي ببن قردان والنادي رياضي بحمام لنف، توقيت والنتيجة.
5: شكرا لك كريم. 33 دقيقة لعب في ملعب الطيب الميري بالسقز، دائما نتيجة على حالها، تقدم الرياضي بسقيطة الدير، هدفين مقابل صفر على الشبيبة الرياضية بالعمران.
3: شكرا. نمشيو لملعب الهادي النايفر، الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، التوقيت والنتيجة وتعلق على ما تبقى من الشوط الأول. مهيب به مشيو الحمام سوسة، في انتظار عدو نتصلوا بمهيب. باي مشيو لي ملعب حمام سوسة، التوقيت والنتيجة، وتفضل كامل واصل علق على المباراة. الهدف الأول للنادي الرياضي الصفاقسي، محمد الطرابلسي. مهيب

0: مهيب
1: تركيزها لسارة حمد الرياضي السخي بتسديدة رائعة أرضية مشت على يسارة لحارس عاطفة الدخيلي بعد جملة من التمريرات كانت بين لاعبي وسط الميدان في النادي الرياضي السخي لمطلع دقيقة 35 لنا سي اس اس يسجل ثالث أهداف هذا الموسم الرياضي على مستوى الجولة الافتتاحية والأول ليه على مستوى بطولة هذا الموسم يعني تقريبا كريم توقع كان في محله على مستوى محمد طرابلسي أفضل لاعب إلى حد الآن في الصف الأول في تشكيلة النادي الرياضي السخي.
0: واضح شكرا ليك توزيعك كانت من علي معلول ثم مونديكو يعمل الروتري ومحمد طرابلسي مباشرة الكرة في الشباك هدف أول النادي الرياضي السخسي. هل تدخل أوكبولي؟ لم يتدخل أوكبولي لأنه ممكن كان يكون في موقع للتسلل. على كل تأكيد الهدف نرجع لك مهيب تواصل
1: أكيد تم احتساب الهدف ودون العودة إلى تحلية اللفات في الكرة الأخيرة كما قلت توزيع من علي معنون وترابلسي كان حاضر وموجود لإنهاء الكرة في الشباك مع كرة حالية وسربة مخالفة لدفاع النادي الرياضي السخسي 10 دقائق أخيرة في هذا الشوط الأول إلى حد هذه اللحظات بين النادي الرياضي السخسي ومضيف الملعب التونسي هنا في باردو أسبقية للسياسات أمام البقلاوة بإمضاء محمد الترابلسي في الدقيقة 35 مع كرة حالية في محور الذي يعمل ضربة المخالفة من شارب حمزة المتلوذي في وسط الميدان هزمد ودراجو يحاول يشوف على حل إلى علي معلول في التحديد في وسط الميدان ترابيس موتيابا التحذير والكرة ولكن يتدخل منير الأشخاصي يتدخل قبل إيمانويل أوكبولي ترجع على الكرة مرة ثانية رأت الجربيلي على الجريسالي عزيز الساحي التحذيري وإلى الورغمي يحاول يشوف على حل فماشى على حل يرجع بالكرة للخلف لصالح الملعب التونسي منير الأشخاصي منير الأشلاسي في أساس نوع في اللعب والاعتماد خاصة على ترافيس موتيابا في وسط الميدان بأكثر كرة تمشي حاليا الهجمة لصالح الملعب التونسي وإلى الورغمي خاطئ الكرة ولكن يسترجعها الملعب التونسي التوزيع ولكن موجود عليه الحارس أيمن دحمان بسرعة عكس الهجمة لترابلسي محمد ترابلسي فقط هذه خلفه موجود معه محمد ترابلسي ينتظر المساعدة التحذير رائعة من ترابلسي كرة تمشي لترافيس موتيابا في حوار مع توري موتيابا يحاول يمر موتيابا في الحوار الأخير مع الهدي خلفه يوصل بالكرة الشامل ترافيس موتيابا والكرة تعود يقول الحكم تجاوزت الخطوة تعود ضربة تماس بعيدة الملعب التونسي قلت الاعتماد بالنسبة للسياسات على ترافيس موتيابا وترابلسي في الكرات ولمسات السريعة خاصة مع وجود علي معلول كلاعب خبرة في تشكيلة السياسات خلق الفارق على مستوى الخط الأمامي للسياسات الملعب التونسي يعتمد فقط على الجهة اليمنى على مستوى صناعة الهجمة والموجود أبو بكر كاميرا والظهير الهادي خلفه بالاعتماد أيضا على الكرات الطويلة نحو المهاجم أمادو إندياي إلى حد الآن نقول مباراة مقارنة ببداية موسم إلى حد الآن أوفت بوعودها على مستوى الأداء وحتى خلال حتى النتيجة مع تقدم النادي الرياضي للسخسي بهدف لترابلسي بدقيقة 35 تمشي الكرة التحذير إلى أبو بكر كاميرا يتجاوز حمزة المتلوذي لكن يتدخل كيفن مونديكو يبعد الخطورة يوصل بالكرة كيفن مونديكو التحذير إلى علي معلول بالكرة إلى ترابلسي محمد ترابلسي التحذير أكثر إلى إيمانويل أقبولي مع الدربيلي أقبولي ولكن يتدخل الدربيلي كانت مشروع هجمة معاكسة سريعة خاصة مع انفراد أقبولي بالكرة الأخيرة ولكن لا أجل الدربيلي يتدخل وينقذ الموقف ويضع الكرة في ضربة التماس بعيدة النادي الرياضي السخسي على يسار الحارس عاطف الدخيلي ضربة تماس للسي اس اس بالتنفيذ هشام بكار او عفوا دربيلي في الكرة الاخيرة هشام بكار كان غادر وترك مكانه ليوسف حبشية بعد الاصابة الاخيرة ترجع مرة ثانية يصح على ملعب تونسي وصل ميداني حاول يشوف الحل مع الهدي خلفه بالكرة الاخيرة تحديدي كاميرا البحث اكثر على يوسف الصعفي ولكن يتدخل محمد الترابلسي يحط الكرة في التماس بعيدة الملعب التونسي تمشي كرة يوصل ميدان مامتيون على كرة إلى رأد الدربيلي على اليسار المحاولة للملعب التونسي عزيز الساحي يحاول يشوف الحل ما فما حتى حل السي اس اس ماسك بزمام الأمور على وسط الميدان ترجع ليوسف الصعفي الصعفي تحديد الهدي خلفه يرفع على كرة الهدي خلفه توزيعه تمشي للحارس أيمن دحمان موجود في حماية العارين أيمن دحمان في كل كرة وكل هجمة في هذا اللقاء ترجع بسرعة من أيمن دحمان عكس الهجمة السريعة على الجهة اليمنى من رأينا الدرميري أكثر إلى حبشية نحو وسط الميدان وين موجودها صمدو ودراكو ودراكو الكرة ريال الدربيلي الدربيلي يحاول يشوف الحل إلى حد هذه اللحظات وسط الميدان مرة ثانية لغيث الصغير غيث الصغير بالكرة إلى حفظ المتوسي سويلة تعود تماسي صنح الملعب المتوسي مع وصولنا إلى دقيقة 41 إلى حد هذه اللحظات إطلاقية CSS منذ دقيقة 35 بهدف محمد الترابلسي تبقى الكرة منيرة الأشلاسي منيرة الأشلاسي التحضير أكثر للخلف في رأس الدربيري الدربيري علي سالي عزيز الساحي عزيز الساحي عزيز الساحي يحاول يتجاوز الدفاع في التحضير على كرة مستشفى الورغمي تبقى ديون في التوسيع بالرأس يدخل في مناسبة أولى دفاع على CSS من حمزة المتوسي ثم تبقى يدخل الفريق لصالح الملعب المتوسي على اليمين أبو بكر كمرة مع علي معلول تبقى مرة ثانية لصالح على البقلاوة يوسف توري في التحضير يدخل حمزة المتوسي ثم ثانية من الترابلسي الترابلسي إلى حسام مدو ودراجو كرة من حمزة المتوسي وسط الميدان مع غيث الصغير تمري راس قصيرة من جانب لاعبي CSS فك بها شبر دفاع الملعب المتوسي تبقى كرة ترابلس موتيابا موتيابا إلى علي معلول معلول معلول معلول بالكرة التحذير إلى عمر ويلوكبوري على الكرة تبقى للCSS علي صار علي معلول في التوزيع البحث بالرأس ولكن على الكرة تبقى لفائدة الملعب التونسي بعكس الهجمة من وائل الورغمي حاليا وائل الورغمي بطيء جدا على مستوى الكرة الأخيرة وائل الورغمي تبقى مرة ثانية فيون فيون في وسط الميدان فيون الكرة ترجع لوائل الورغمي تبقى لصالح البقلاوة على مستوى منطقة وسط الميدان يحاول يشوف الحل الملعب التونسي بمنطقة وسط الميدان على كرة طويلة من عزيز الساحي البحث أكثر على تيون تيون على الجهة اليسرى أو أمادون دياي أمادون دياي أمادون دياي تحضير هذه كرة من أمادون دياي أمادون دياي التمريرة ترجع ليوسف الصحفي في التوسيع على التوسيع على التوسيع ويتدخل على الدفاع يتدخل على الدفاع فالكرة الأخيرة يعود رأينا للدربيلي يحط الكرة في ضربة ركنية لصالح المستعب التونسي مع اقترابنا من نهاية ال 45 دقيقة الأولى هنا في باردو بين الملعب التونسي ونادي رياض الساحلي هذا مقابل صفر للCSS في إلقاء الترابلسي مع كرة حاليا من وائل الورغمي على مستوى تنفيذ ضربة ركنية وائل الورغمي على يمين الحارس أيمن حمام في التوزيع وائل الورغمي في القائمة الثانية بالرأس مناسبة أولى لكن دخل فيها على CSS عكس الهجمة من علي معلول أبعدها للكرة وأبعدها للخطورة على مرمى CSS خلفه بالرأس الهدي خلفه حط الكرة في التماس لصالح النادي الرياضي الصحفي لحد الآن التفوق على مستوى النتيجة يبنيها المدرب نبيل كوكي أمام على حساب أبنيها المدرب جوزيه ماريكو مدرب الملعب التونسي تبقى الكرة تبقى يعني معلول معلول في التحذير ولكن يدخل الدفاع يتدخل الدفاع قبل إيمانويل أوغبولي ترجع مرة ثانية لفائدة الملعب التونسي في وسط الميدان أبو بكر كمرة في حواره مع حمزة المتوسي الضغط العالي من المتوسي ونعلي معلول الخطأ للدفاعات البقلية وتبقى لصالح النادي الرياضي الصحفي يبقى ملقى على أرض الميدان علي معلول الكرة من الترابلسي الترابلسي بالتحذير إلى هشام والتوزيع من الدربيري هذه كرة أخيرة هذه فرصة ومحاولة للCSS ولكن يتدخل دفاع الملعب التونسي يتدخل دفاع على بقلية ويبعد الخطورة أكبر إيمانويل أوغبولي ترجع ديون في وسط الميدان خاطئة ديون الاستماتة بالكرة الأخيرة الحكم يعطي ويأمر بمواصلة اللعبة في المشاي تمشي الكرة طويلة من الهدي خلفة مع غضب الجماهير الملعب التونسي بالكرة الأخيرة على الهدي خلفة بعد الشوف علي معلول سلامات في قائد النادي الرياضي الصحفي علي معلول في اللقطة والكرة الأخيرة انتظار لوحة الحكم الرابع كم سيجيب في هذا الشوط الأول بديت بن صالح ثلاثة دقائق في باردو لوقت بديت في هذا الشوط الأول لما شفناش برشا إذاعة وقت تقريبا في لينا اسم عالي ولا سالة مكانة مباريات الملعب التونسي والنادي الرياضي الصحفي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة خاصة على مستوى كرة القدم الجميلة على مستوى اسم المباراة وعلى مستوى الأهداف والفوز والمتعة لأحباء الرياضة ولأحباء الفريقين ترفع على الكرة من الدربيلي رأى الدربيلي لعزيز الساحي كرة طويلة البحث على فيون فيون موجود بوديكو في إعادة الكرة بمناسبة أولى. كريم كما قلنا
0: خلينا نمشيو ناخذ التوقيت واضح مش نرجع لك مهم نمشيو ناخذ التوقيت والنتيجة في بقية الملاعب وكذلك كم أضاف الحكام كوقت بديل. نمشيو لحمام سوسة هشام بن جمعة الأمل والاتحاد المونستيري.
2: حمام سوسة الوقت القانوني انتهى كريم تجاوزناه تقريبا بدقيقة ونص ولكن مازال ما رفعش الحكم ثلاثة دقائق يقولوا لي
0: ثلاثة دقائق
2: الحكم كوقت بديل.
0: شكرا
2: والنتيجة لحالها كريم
0: صفر مقابل صفر. شكرا شكرا يعطيك الصحة هشام ميرسي. دونك نمشيو لملعب التلميري محمد القرقوري تقدم الذي بساقية الدير وشبيبة العمران.
3: شكرا لك كريم أشرفنا على 45 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول دائما النتيجة على حالها 2-0 لصالح على التقدم الرياضي بساقية الدير في انتظار الإعلان على الوقت البديل كريم.
0: واضح نلعب في 44 دقيقة يعني
3: بالضبط.
0: واضح هذه نقطة ديجان والمباراة لم تنطلق في نفس التوقيت. مباراة تقدم ساقية الدير انطلقت بصفة متأخرة تقريبا بثلاثة دقائق مقارنة ببقية المباريات. نرجع لباردو ما تبقى من الشوط الأول.
1: ثلاث دقائق أضاف الحكم بديس بن صالح في الشوط الأول. نلعب بالدقيقة الثانية وحاليا كورة لصالح الملعب النتوسي من وين الورغمي على الأسير يوسف بحث أكثر من وين الورغمي على فتح الدغنة والتسديد تسديد الكورة بالدفاع في غيث الزايد واصل الهجمة لصالح الملعب النتوسي تكرس سي اس اف متقدم بهدف محمد الترابلسي منذ دقيقة 35 ترجع على كورة من يوسف الصافي على الجهه اليمنى لخط هجوم الملعب النتوسي موجود مع علي معلول ومحمد الترابلسي حضر الكره يوسف الدوري ولكن دون عنوان الى الحارس ايمن دحمان حارس السي اس اف يقول كره ايمن دحمان كما قلنا التقدم للسي اس اف بهدف محمد الترابلسي منذ دقيقه 35 ترجع على الكره يوسف الميدان من غايه الصغير صمد ودراجو على كرة مرة ثانية لحمزة المثلوسي وصل إلى كرة لعلي معلول بن الخلف إلى حمزة المثلوسي السياسي لحد الآن أفضل نوعا ما على حساب الملعب التونسي فما تقارب على مستوى الإحصائيات الخاصة بالشوط الأول. مباراة مفتوحة على كل التوقعات شوط ثاني سيكون هام وفي هذه اللحظة بالذات يطلق بديس بن صالح تفريطه معلنا على نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الرياضي الشيخ بهدف مقابل صفر هدف ساعي بتوقيع محمد الترابلسي منذ دقيقة 35 كما قلت كريم
0: شوط
1: أول إلى حد الآن ويعودوا في انتظار شوط ثاني
0: إن شاء الله
1: حاسم في هذه الدولة.
0: نرجع لك مع انطلاق الشوط الثاني نمشيوا لحمام سوسة ثم ركنية في بالي في الأواخر متاع الشوط الأول.
2: ركنية الحكم يزفر قبلها نهاية الشوط الأول على نتيجة 0-0 وكما قلنا يعني هي سباقية خلينا نقوله على أرضية الميدان لصالح الأمل الذي بحمام سوسة ولكن غاب التسييم وغاب الأهداف
0: ثم تألق كذلك لحارس الاتحاد المونستيري الحارس الشاب
2: جوالي كلامك يعني يتألق أحمد سليمان الحارس المتكون في النجم الرياضي الساحلي عنده ثالث موسم حاليا مع الاتحاد الرياضي المونستيري وبداية موفقة هذا الموسم والتصدي خلينا نقول هدف محقق بخلاف يعني زوز فرص أخرى جدا ممتازة يعني كان التألق لحارس مرمى
0: ما يشام نذكر أنه الاتحاد المونستيري دون لاعبين منتدبين جدد لأنه لحد الآن لم ينجح في تسجيل منتدبيه الجدد يعني نقص برشا الاتحاد المونستيري في مباراة اليوم. نرجع لك مع تلقي الشوط الثاني يعطيك الصحة هشام شكرا الله. محمد القرقوري ما تبقى من الشوط الأول كان مش انتهى الشوط الأول بين تقدم ساقية الدير وشبيبة العمران.
3: شكرا لك كريم مازال الشوط الأول ما انتهاش باعتبار أن الحكم أضاف 4 دقائق كوقت بديل نلعب تو في 52 ثانية مازال الوقت الباقي تقدم الفريق المحلي تقدم الرياضي بساقية الدير هدفين مقابل صفر. الحقيقة نصف محترم جدا في بداية الموسم برشا كورة وبرشا فرجة في هذا الشوط الأول من الفريقين. الحقيقة الحاجة اللي حبيت نقولها أنه الإصابات عطلت كثيرا فريق التقدم الرياضي بساقية الدير ثلاثة تغييرات اضطرارية في هذا الشوط الأول خروج كل من أمد وبا زيادة العلوي ومحمد ومحمد علي العمري ودخول حمد السلامي حمد الجنيوي ولسعد البوراوي كثلاثة
0: عودنا الثلاثي اللي خرج والثلاثي اللي دخل أمدوبا زياد العلوي
3: ومحمد علي العمري هذا الثلاثي اللي خرج، ودخول حمدي السلامي، حمدي الجناوي، والأسعد البراوي في تشكيلة التقدم. تغييرات اضطرارية، إصابة كانت خطيرة لأمد وبا تنشوفوها في بعد نهاية الشوط الشهية، وزيادة العلو ومحمد علي العمري إصابات عضلية في هذا الشوط الأول.
0: واضح ان شاء الله ما يكونش تاثير للطقس، لانه الدنيا سخونه على الاخر الحقيقه بصراحه، بده يكون في عون من اللاعبين. شفنا كذلك بكار ويغادر تشكيله النادي الصفاقس تغيير اضطراري، شفنا برشا توقفات حتى في حمام سوسه، واضح انه الطقس سخون على كل اللاعبين، وثم الاصابات نتاع بدايه الموسم والبريباراسيون فيزيك وغيره. ان شاء الله سلامات لكل اللاعبين. ذكركم بالنتائج بالنسبه لنهايه الاشواط الاولى في ثلاثه مباريات. المباراه الرابعه تم تاجيلها بين اتحاد بنغردين والنادي الرياضي بحمام الانف، دونك تم تاجيل المباراه الى موعد لاحق بسبب الحادثه تاع غرق يعني احدى القوارب او احد القوارب في الاتجاه السواحل الليبية، وموت عدد الحقيقة ومن ابنائنا ومن ابناء بنغردين. على كل نحكيه على الملعب التونسي، النادي الصفاقسي هدف مقابل صفر للنادي الصفاقسي، وتو محمد رابلسي في دقيقة 36، اما الحمام سوسة الاتحاد المونستيري صفر مقابل صفر نهاية الشوط الاول، وتقدم سقيت الدائر متقدم في الشوط الاول امام شبيبة العمران 2-0، اهداف زيد العالوي دقيقة الثانية ومحمد علي العمري في الدقيقة الرابعة، بداية قوية للتقدم الرياضي بسقيت الدائر، وأولى أهداف الموسم كانت من أقدام زيد العلوي منذ الدقيقة الثانية. نذكركم غدوة إن شاء الله أربعة مباريات، الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي، ملعب حمد العقربي برادس 4:30 نتاع العشية نفس التوقيت، النادي البنزرتي، مستقبل الرياضي بالمرسى، وكذلك النجم الرياضي بالمتلوي، النادي الافريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي الاولمبي البيجي. دونك هذه هي المباريات ليوم غد. نخرجوا موزيكا وراجعين لكم، مازلنا متواصلين معاكم، نلتقي ان شاء الله مع انطلاق الاشواط الثانيه.
4: انتم تسمعوا في سبور ماج
5: عبد الموجد على الدين نفاذ.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: سبور ماغ رجعنا لكم من جديد انطلاقة الأشواط الثانية. نمشيوا لملعب هادي نيفر في باردو، فرصة خطيرة كانت للملعب التونسي من نداي، وانطلاقة الشوط الثاني مهيب بن حسين ورقت المباراة ذكرنا فيها، وكان ثم شانجمون في النادي السيخسي في الشوط الأول كذلك ذكرنا فيه، وكذلك نمشيو بعدك لبقية المباريات بعد نرجع لك. يلا عطينا الفيديو ماتش وتذكير بالتوقيت والنتيجة وكل ما إلى ذلك.
2: شكرا لك كريم، تحية لك مرة أخرى على راديو ديوانا فهم. حاليا هجمة لصالح النادي الرياضي السيخسي، قبل ذلك الكرة خطيرة ولكن تتجاوز الخط وتعود 6 أمتار لفائدة الملعب التونسي. نعطيك تشكيلة الفريقين دون تغييرات مقارنة بالشوط الأول، فقط تغيير استرالي وحيد ثالث سي اس اس الشوط الأول بخروج هشام بكار ودخول يوسف حفشية. حاليا الهجمة للملعب التونسي كما قلنا تشكيلة السي اس اس، زحمان في المرمى مع علي معلول قادم فريقي بالمودي كرو، حمزة المثلوثي، يوسف حبشية زي ما كان هشام بكار، ريان الدربيلي، صمد ودراجو، غايت الصغير، جميل ترابيس موتيابا، محمد ترابيسي، وإيمانويل أوزبولي على البنك، نصعب سلم الحليلي كحد ثاني مع كل من عبد السلام عقيل، محمد صالح المهدي، محمد العبسي، حكيم موتي بي، محمد أمين بن نسير، إياد بالوافي، وبوا ديارة. بالنسبة لتشكيلة الملعب التونسي، نقطة في المرمى عاصف الدخيلي مع الهادي خلفة، منيرة الجراسي، رائد الدربيلي، عزيز السيحي، يوسف توريما، ماتيوم، يوسف السعفي قائد الفريق. وحاليا كرة للملعب التونسي لكن يدخل دفاع السي اس اس مرة أخرى، نواصل قلنا أبو بكر كمراء وإلى الورغمي وأمادو إندياي على البنك، نلقاو مهدي بالمراد كحال سيري مع حسين الرباعي، محمد أمين الخميسي، أبو بكر ديوب، سالي فوتر صباري، في رياح يوسف الدفلاوي، بركة الحميدي، وأمين الله الحبوبي، المدرب والسيد توزي ماروكو، طاقم تحكيم اليوم بإدارة الحكم بديش بن صالح، جمال الدرعي كحكم مساعد أول، حسين شعبان كحكم مساعد ثاني، الحكم الرابع عبد السماني، في الفار أسمار أسمير ساسراكوفيتش، والحكم الفار مستاذ أشرف الهدلي، بينما يراقب الحكام سيف الدين السوسي. لعبوا تقريبا دقيقتين لعب هنا في باردو، هدف مقابل صفر للسي اس اس بإمضاء محمد ترابلسي منذ الشوط الأول.
1: شكرا لك. نمشيو لملعب الطيب المهيري لمحمد القرقوري فيدو ماتش.
3: شكرا لك كريم، عودة من جديد إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقة انطلاقة الشوط الثاني منذ تقريبا 20 ثانية. دائما النتيجة اللي تركناها في الشوط الأول، هدفين مقابل صفر لصالح التقدم الرياضي بسقيط الأداء. تذكير سريع بتشكيلة الفريقين، والبداية بتشكيلة الفريق الضيف الشبيبة الرياضية بالعمران، وسام الحنزولي في حراسة المرمى، بلال مقنم مصطفى السويسي، سامر المرواني، سامي الهمامي، علي كسمير، مالك جمال اللي خرج وخلى مكانه في بداية الشوط الثاني لمحمد أمين بن عمر، غيث بن حميدة، بلال التواتي كذلك خرج ودخل مكانه شهاب الزغلامي، عدي بالحاج، ومحمد العسكري. بالنسبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير، عبد القادر شوية، مصعب العجيلي، حمزة الربعي، أمدوبا اللي كان خرج وخلى مكانه لحمدي السلامي، بيرترون إبراهيم باتينو، فرج عجرود، بهاء الدين المولي، رون بن عامر، زياد العلوي كان خرج وخلى مكانه لحمدي الجناوي، أمير الجوادي، ومحمد علي العمري كان خرج وخلى مكانه لسعد البوراوي. على فكرة كريم، حبيت نقول أنه الإصابة اللي كانت عرضها لأمدوبا في الشوط الأول حسب الفحوصات الأولية يقولوا أنه تعرض على كسر على مستوى الأضلع الجانبية، إن شاء الله لباس لأمدوبا. هذه المعلومة اللي حبيت نسوقها وكنت أخذتها من بين الشوطين من عند طبيب الفريق. التقدم الرياضي بساقط الدير، حكم رئيس المباراة هو حسني النيلي، يساعد محمد بوعبيد، رائد الشباح، وسام شريط كحكم احتياطي، وفي غرفة الفار نلقاو حمزة جعيد وصديق اللاموشي. دقيقتين لعب في هذا الشوط الثاني، الكرة في وسط الميدان لصالح التقدم.
1: التوقيت والنتيجة قلت لنا دقيقتين لعب 2-0. خلينا نمشيو لملعب بوعلي الحواري، هشام بن جمعة وأمل حمام سوسة والاتحاد المنستيري. هشام
4: مرحبا بك كريم من جديد، وصلنا تقريبا دقيقتين لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة لحالها أصفار، تغيير وحيد في تشكيلة كلا الفريقين، خروج اللاعب ثاني بوعلي في تشكيلة الاتحاد المنستيري ودخول رقم 11 عدنان اليعقوبي. عاد ذلك تقريبا خلينا نقول الطقس وخاصة الرطوبة كريم مأثرة برشا على اللاعبين، حتى الاكسيليراسيون على أرضية الميدان بتاع اللاعبية تتجلى، يعني قيمة اللعب في مباريات يعني وطقس خير برشا من اللي قاعدين نتعايشوا معاه في الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى. تمشي كرة طويلة من اللاعب ريان بن عبد الله تتقص وترجع من أقدام يوسف بنجا، تتقص من جديد الأمر الرياضي بحمام سوسة اللي كما قلنا الأمر الرياضي بحمام سوسة بالرغم غياب ستة ملاعبية خطيرة خطيرة. تمشي كرة والحارس يخرج، كانت في اتجاه مهدي الجنوني ولكن حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة محمد أمين الحجي يبعد الخطر. قلنا رغم غياب ستة ملاعبية لم يقع خلينا نقوله تأهيلهم، وبالرغم من ذلك عاجز الأمل الرياضي بحمام سوسة على التسجيل بالرغم أنه كان قريب من افتتاح النتيجة. كرة في وسط الميدان لصالح الاتحاد، ترجع كرة للاعب يوسف بنجا، وصريان عزوز حامل شارط القيادة المتكون في مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي. تمشي كرة لمن للصوب، خطيرة كانت التصويبة مهدي كنوني وأخطر كرات الاتحاد كريم، والحارس يتألق يصوب والدفاع يتدخل في مرة أولى ومرة ثانية وتخرج الكرة تماس. أخطر الكرات تأتي في توقيت 4 دقائق لعب من هذا الشوط الثاني لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، والحارس محمد أمين الحزقي حاضر يتصدى لتصويبة اللاعب مهدي الجنوني.
1: واضح في توقيت
4: في توقيت 5 دقائق لعب، النتيجة على حالة 0-0 كريم.
1: شكرا يعطيك الصحة. العودة لملعب هادي النايفر في باردو والملعب التونسي نادي صفاقسي. مهيب
2: 5 دقائق لعب،
1: تفضل مهيب.
2: 5-6 دقائق لعب هنا في باردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. تواصل السياسات تقدمه في النتيجة بهدف 0-0 بهدف محمد الترابلسي منذ الشوط الأول في الدقيقة 35 دون تغييرات إلى حد الآن. فقط نذكر بالتغيير الاستمراري اللي صار في الشوط الأول بخروج هشام بكار ودخول يوسف حبشية بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع على كرة في هذه اللحظة لصالح الملعب التونسي بكرة على الجهة اليمنى، الهادي خلفه يحاول يشوف حل أكثر مع الخط الأمامي، تبقى لصالح الملعب التونسي. أبو بكر كمالا مرة ثانية إلى يوسف توري في وسط الميدان، يترجع على كرة للدربالي، دربالي رائد يحاول بكرة على الجهة اليسرى إصالة أكثر لتيون، تيون التحذير أكثر عزيز الساحي، عزيز الساحي وجري وجري مع أيمن دحمان، الكرة الأخيرة والفرصة والمحاولة ولكن أيمن دحمان موجود مع أكيد في اللقطة والعملية الأخيرة، حوار أخير وفرصة كانت للملعب التونسي من الحارس إلى الحارس من دحمان إلى عاطف الدخيلي، ترجع على كرة لصالح الملعب التونسي. الهدي خلفه على الجهة اليمنى، يلعب كرة طويلة البحث على أمادون دياي، يدخل كيفن موديكو ثم أسامادو ودراغو يوصل الكرة على الجهة اليسرى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بكرة من كيفن من أسامادو ودراغو. أسامادو ودراغو على كرة مرة ثانية، تبقى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وسط ميدان الحوار ومحاولة إيصال الكرة أكثر لعلي معلول، ولكن الكرة تتجاوز الخط وتعود تم ضربة التماس لصالح الملعب التونسي. كرة من عطف الدخيلي، عطف الدخيلي بالكرة، عطف الدخيلي وصلها لمنير الأجلاسي في محور الدفاع. منير الأجلاسي كرة إلى الاستلام من الهدي خلفه، خيري رش على كرة أكثر لمنير الأجلاسي. منير الأجلاسي بالكرة وسط الميدان، وصلها أكثر ليوسف توري، توري التحذير بسرعة وسط الميدان، الكرة الواحدة اثنين ترجع لمنير الأجلاسي. منير الأجلاسي إلى الهدي خلفه، خلفه خلفه الكرة مع وائل مع يوسف السعفي، تقريبا اللاعب الوحيد النشيط إلى حد الآن في تشكيلة الملعب التونسي. ترجع مرة ثانية من توري، توري التحذير البحث أكثر على عزيز السيحي، عزيز السيحي الاستلام يخول الكرة، عزيز السيحي، عزيز السيحي بالكرة يحاول يلعب طويلة مع أمادو اندياي، أمادو اندياي الكرة والحوار الأخير وضربة التماس تعود لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي، يبقى ملقى على أرض الميدان. ذلك يقوم سلامات ريان الدربالي في الكرة واللقطة الأخيرة في انتظار استئناف اللعب بضربة المخالفة وضربة التماس، ضربة المخالفة بالفعل، ضربة المخالفة حبشية في التنفيذ تمشي من لغاية الصغير، لغاية الصغير يقلب اللاعب على الجهة اليسار الموجود حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي يخون الكرة، حمزة المثلوثي ترجع إلى علي معلول، علي معلول، علي معلول يرفع على كرة داخل 18، البحث عن الهجوم، البحث عن إيمانويل أوكبولي، أوكبولي هوك بولي في الكرة الأخيرة والخطورة تأتي من مهاجم النادي الرياضي للسيختي إيمانويل هوك بولي كان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني للنادي الرياضي السيختي ولكن الكرة ضاعت على CSS فرصة إضافة الهدف الثاني ترجع الكرة مرة ثانية الفرصة والمحاولة لصالح الملعب التونسي مباراة كريم مفتوحة على كل التوقعات بإمكان البقلاوة والتعديل وقلب المباراة بإمكان النادي الرياضي السيختي قتل المباراة وإضافة ثانية أهداف اللقاء الانتظارات كبيرة لعشاق وحبايب فريقين الملعب التونسي والنادي الرياضي السيختي تمشي كرة مرة ثانية من يوسف توري إلى تيون تيون تيون تيون ياخذ الكرة تيون التحذير داخل 18 الكنترول من يوسف الصعبي ثم يرفع على الكرة البحث عن رأسية ولكن يدخل حمزة علي معلول يدخل علي معلول يبقى الضغط من الهادي خلفه هادي خلفه يوصل الكرة من اليسار من اليمين لليسار إلى وائل الورغمي التحذير يوسف الصعبي في 18 التسديد كرة أخيرة وفرصة التعادل ضاعت على الملعب التونسي ولكن التألق يبقى لأيمن دحمان دحمان يقطع كرة هدف التعادل على الملعب التونسي بعد تمريرة داخل منطقة 18 من يوسف الصعفي وأمادو دياي وجه لوجه مع الحارس أيمن دحمان تضيع فرصة التعادل ويلا الورغم يعمل كنترول في الحوار الأخير مع ريان الدربيلي الدربيلي يدخل يبقى الضغط لصالح الملعب التونسي مقطوع الكرة من أصمد ودراجو ودراجو ودراجو ودراجو في حواره مع ضغط عالي حاليا من أبناء المدرب زي ماريكو مدرب الملعب التونسي CSS يعتمد على الكرات الطويلة لإيمانويل أوغبولي والكرة الأخيرة وضربة المخالفة لفائدة النادي الرياضي السيختي مع الانذار الاول واول كارت اصفر اقول على مستوى اللاعبين يرفع في هذه اللحظات في وجه اللاعب رقم 24 في تشكيله الملعب التونسي رائد الدربيلي في هذا اللقاء الكارت الاصفر في هذه اللحظات يرفع في وجه رائد الدربيلي مدافع الملعب التونسي في هذا الشوط الثاني لحد الان يتوقف اللعب في هذه اللحظات هنا في باردو لإسعاف رائد الدربيلي هذا عزيز السيحي ملقى على رئيس الميدان عش كريم ممكن كان نعمل تلا أيضا في باقي الملاعب لأنه اللعب حاليا متوقف انتظار استئنافه بعد شوية نوعا ما للإصابة
1: واضح بعد الإصابة لموتيابا وورقة صفراء على لاعب الملعب التونسي نمشيو لملعب موجود هشام بن جمعة هشام بن جمعة الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد المنستيري التوقيت والنتيجة هشام هشام به هشام إذا مش موجود
5: سمحنا نسمع فيك
1: تفضل هشام
5: عذرا قلت لك سمحنا غلطنا في التوقيت منذ قليل على كل حال 15 دقيقة لعب والنتيجة على حالة صفر مقابل صفر زوج تغييرات باش يقوم بهم حاليا الأمل الذي بحمام سوزة دخول مصعب ساسي مكان اللاعب سيدي سليمان واللاعب علي بن حسين مكان اللاعب مالك بعيو يعني خروج فادي سليمان وكذلك مالك بعيو في حين تغيير آخر في صفوف الاتحاد المنستيري قبل يعني بدقيقة 59 من خلال خروج اللاعب بهجة ودخول اللاعب إبراهيم كياديغا هذه يعني آخر معطيات التشكيلة النتيجة لحالها مع العلم أنه الاتحاد الرياضي المنستيري كما كنت تابعت معنا أخطر فرصة كانت له في الشوط في المباراة ككل وفي الشوط الثاني ولكن تألق الحارس محمد أمين الحزقي لك
1: شكرا دونك 60 دقيقة وصفر مقابل صفر نمشيو لملعب الطيب الميري محمد القرقوري التقدم الرياضي بسقط الدير والشباب الرياضي بالعمران
6: شكرا لك كريم 56 57 دقيقة لعب من عمرها لمباراة باقي النتيجة على حالة تقدم الفريق المحلي تقدم الرياضي بسقيطة الدير على الشبيبة الرياضية بالعمران هدفين مقابل صفر هذا أول إنذار في المباراة يتحصل عليها اللاعب وصف السويسي من جانب شبيبة العمران على مستوى دقيقة 57 أول إنذار يرفع في المباراة
1: توقيت ونتيجة
6: 57 دقيقة لعب النتيجة على حالة 2-0 لصالح التقدم الرياضي بساقية الدير
1: شكرا ملعب باردو مهيب مهيب
5: كريم
1: مهيب بن حسين تفضل مهيب به مهيب تفضل تفضل تفضل هشام
5: كريم لك محمد أمين الحزقي في مرة أولى بعد تصويبة محمد الجنوني على مستوى 6 أمتار أيضا يجي كرة قدام إبراهيم قياديغا ويتألق ويفسخ هدف محقق لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري لتخل بوجه أفضل بكثير من الشوط الأول، وفي انتظار يعني كيف سيتعامل المدرب يوسف المويدي مع معطيات اللقاء، خاصة أن الاتحاد قريب من التسجيل في فرصتين. يعني
1: الحقيقة تألق لافت جدا للحارس، لأنه أدور بريز معناتها شد الكرة،
5: أدور بريز بالضبط
1: صحيح. حقيقة مباراة تصديات الحراس إلى حد الآن. به نعود نطلبه مهيب نحسين إذا كانوا موجود معنا، سينو نعود نطلبه مهيب نحسين ملعب باردو.
2: كريم تسمع فيا؟
1: تفضل مهيب، الخط ليك لأنه أعطيناك الخط قبيلة ما تحسنش عليك، يلا تفضل.
2: به تقريبا 62 دقيقة لعب إلى حد هذه اللحظات، ونتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي الساقسي منذ الدقيقة 35. قاعد نشوف الحكم ما نعرفش توقفة اللعب، في تغيير حاليا، غروج عزيز الساحي ودخول على ما أظن، قاعد نشوف في رفاء الرياحي، وأيضا حسب ما نشوف أيضا خروج أبو بكر كامارا، دخول البركات الحميدي على ما أظن بالفعل، بركات يكون الصورة التلفزية أوضح، قاعد نشوف
1: بركات الحميدي بالفعل، بركات الحميدي،
2: بركات الحميدي، رفاء الرياحي، وأيضا أمير الخميسي اللي تخلو منذ قليل مكان على ما أظن توري ووائل الورغمي، وفي انتظار اللعب الثالث اكثر ربما صوره اوضح انه ثلاث تغييرات، يعني الثلاثه لاعبين في وقت واحد دخلوا على مستوى تشكيله الملعب التونسي، كما قلنا نذكروا بركات الحميدي وايضا دخول امين الخميسي وايضا دخول رفاء الرياحي على مستوى تشكيله الملعب التونسي كتغييرات في ثلاثه تغييرات في الفتره الحاليه، ومع الدقيقه 63 حاليا الكره ترجع للملعب التونسي على الجهه اليسار من محمد امين الخميسي، فالتحذير تصدى الكره بريانا الدربيري، ترجع على كرة ضربة التنس استفاد بسرعة بحثا عن التنشيط الهجومي، بركات الحميدي في أول لمس للكرة مع الملعب التونسي يكسب ضربة التماس لفائدة البقلة، وبركات الحميدي يخلي الكرة لأمين الخميسي، ويمكن إياد بالوافي باش يكون الورقة القادمة على مستوى تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. قاعد نشوف إياد بالوافي قاعد يقوم بالحركة الحمائية بجنب بنك الاحتياطيين للنادي الرياضي الصفاقسي، ترجع على كرة ما فماش المخالفة، تبقى لصالح النادي الرياضي الساقسة والملعب التونسي، تمشي الكرة التحذير الوان تو، كرة على الجهة اليمنى بحتة من يوسف توري، ولكن الكرة تضيع على الملعب التونسي. قلت غادر أبو بكر كامارا، غادر وائل الورغمي، وغادر أيضا على ما أظن عزيز الساحي، تقريبا ثلاثة تغييرات في الآونة الأخيرة بالنسبة لفريق الملعب التونسي. ترجع الكرة من منيرة الجلاسي، إيصال الكرة أكثر إلى رأد الدربيلي، الدربيلي الدربيلي يخول الكرة، الدربيلي الدربيلي في التحذير أكثر للخط الأمامي، يعمل كنترول أمين الخميسي، يحاول يجيك بالكرة الأخيرة لكن تتجاوز الخط النهائي، وتعود ضربة التماس لفائدة النادي الرياضي الساقسي. ريانا لدربيلي، ريانا لدربيلي يلعب على كرة تماسة طويلة مقطوعة على هجمة من رفاء الرياحي، رفاء الكرة الأخيرة تمشي لصالح النادي الرياضي الساقسي من عصمدو ودراغو، عصمدو ودراغو ودراغو على الكرة الأخيرة، ودراغو ودراغو علي معلول، علي معلول، علي معلول، ترجع على كرة للخلف، المحاولة من الجهة اليسرى أكثر الكرة للخط الأمامي لإيجاد الحلول، الفرصة من الترابلسي، ترابا بالكرة الأخيرة، ولكن الدفاع يتدخل من جانب دفاع الملعب التونسي، ترجع الكرة هكس الهجمة للبقلة، ولكن تتجاوز الجميع، تعود ضربة التماس لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. قلنا إلى حد هذه اللحظات مع وصولنا لتقريبا 65 دقيقة لعب في هذا اللقاء، ونتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي الساقسي، يبقى ملقى على أرضية الميدان على ما أظن عصمدو ودراغو هو الملقى على أرضية الميدان من جانب تشكيلة النادي الرياضي الساقسي في انتظار إسعافه، وممكن زوج تغييرات، قاعد نشوف زوج تغييرات بالنسبة لتشكيلة الساقسي، كما قلت إياد بالوافي، وممكن نحاول نثبت من رقم اللاعب الثاني الموجود بعد قليل على مستوى تشكيلة وتغييرات، ممكن في تغيير اضطراري لحد هذه اللحظات بالنسبة لنبيل الكوكي، ننتظر استئناف اللعب في حوار بين أمين الخميسي وحكم المباراة، إسعاف صمد ودراغو أكثر على الحافة النهائية للميدان بانتظار استئناف اللعب بعد لحظات هنا في باردو. قلنا على التغييرات، قاعد نشوف نتأكد من الأرقام، إياد بالوافي
1: وبواديارا المهاجم
2: بواديارا فما لاعب ثالث ممكن كريم بشيخه مكانه زاد على مستوى تشكيلة
1: زوز مهاجمين في كل حالات مبدئيا حسب صورة تلفزية ثم زوز مهاجمين اليوم بواديارا وكذلك إياد بلويفي في انتظار حسام أدو حسب صورة تلفزية هل سيواصل أم أنه سيتم تغييره بلاعب آخر إن تم تغييره نجم يكون العبسي نجم يكون العبسي
2: بالفعل رقم 6 قاعد نشوف فيه قاعد موجود على بنك البدلاء حاليا يغادر في هذه لحظات حسام أدو ودراجو يخلي مكانه لتغيير الأول إياد بلويفي يخرج أيضا على ما أظن إيمانويل أوغبولي ويخلي مكانه في تشكيلة النادي الرياضي للسيخ في انتظار أكثر التأكد من التغييرات والصورة التلفزية أوضح أكثر ويغادر جمال ترافيس موتيابا بالفعل موتيابا
1: هو أفضل لاعبين نادي الصفاقسي خاصة مع انطلاق الشوط الثاني الحقيقة
2: بالفعل ويخليه مكانه كما قلنا لإياد بلويفي وأيضا أبو ديارا ممكن في انتظار تغيير الاساس ممكن مازال ما موش في سير التغيير لحد الان طبعا صمدو ودراجو موجود على الحافه النهائيه ممكن مازال شي واصل المباراه لكن الكره حاليا لصالح النادي الاستقصي من اياد بلويفي على الجهه اليسرى مقطوعه من دفاعات الملعب التونسي ولكن رايت التسلل قبل ذلك مازال تقريبا فماشي لحد الان تغيير محمد العبسي يعني زوج تغييرات منذ قليل
1: مركز بمركز زوج تغييرات مركز بمركز زوج مهاجمين خرجوا لانه موتيابا لعب كمهاجم ثاني في مباراه اليوم رغم انه تواجد في عديد المناسبات في وسط الميدان وكذلك دخل مكانه لاعب اخر دونك نحكيه على اياد بلويفي دونك نادي الصفاقسي يحافظ على 4-4-2 وبالصغير هو اللي في خطه صانع العاب
2: اعتقد ربما كريم على حسب المعلومات يعني حتى من السادة الزملاء وانه تقريبا تطبيق حتى القانون الجديد والتنقيحات الجديدة لوح الفيفا دي كورة والفرصة والعملية وعطف تخيلي ينقذ الملعب التونسي من قبول الهدف الثاني فرصة تضيع على السي اس اس في هذه اللحظات الفرصة حاليا عكس الهجمة للملعب التونسي بركات الحميدي بركات في التحذير السعفي والمباراة كريم هجمة بهجمة سي اس اس ضيع فرصة قتل المباراة كرة الثاني والملعب التونسي حاليا يضيع كرة التعادل كما قلت كريم بعجالة فقط تطبيق لوائح جديدة للاتحاد الدولي أسامة دو دراجو قضى دقيقة على حسب التنقيح الجديد لوائح كرة القدم خاصة لما على مستوى إذاعة الوقت عدى دقيقة خارج الميدان حاليا تنتهي الدقيقة ويرجع إلى تشكيلة النادي الرياضي للسيختي وإلى الورغمي على مستوى تنفيذ ضربة ركنية على يمين الحارس أيمن دحمان دح كرة ترفع البحث على الدربالي حوار أخير والكرة الأخيرة وستة أمتار لفائدة النادي الرياضي للسيختي ما لا تشويق وما لا إثارة إلى حد هذه اللحظات مباراة أو فت بكل وعود على مستوى الفرص من جانب الفريقين ولكن الأهداف قليلة شوية يعني واحد السن حبوله أكثر أهداف من جانب النادي المباراة
1: هو الحقيقة المباراة لحد الآن أوفت بعودة خاصة من حيث الريتم والفرص نعرفوا جولة أولى لكن المباراة لحد الآن واعدة وممتعة نوعا ما ثم موقع الفريق نجي مسجل ولكن مالوريزمو مش نكملوا معك المباراة كاملة نستغلوا توقيت الأخبار دقيقة ونص دقيقتين مع أميرة ثم نرجع لكم في سبور ماغ وما زلنا متواصلين معكم في نقل لمباريات الرابطة المحترفة الأولى في جولتها الافتتاحية وفي الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية أميرة مقني فلاش نيوز ثم راجعنا معكم في سبور ماغ
7: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف بعد هذا

0: حدادا على أرواح ضحايا حادثة الغرق الأليمة التي راح ضحيتها عدد من شبان الولاية. وأوضحت إدارة المهرجان في بلاغ لها أن قرار التأجيل يأتي انسجاما مع المصاب الجلل ومواساة لعائلة الضحايا وذويهم، مضيفة أن الموعد الجديد للعرض سيمثل حفل اختتام الدورة 46 للمهرجان. يذكر أن عمليات البحث عن مفقودي فجاعة غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس وبن قردان من ولاية نابل أسفرت عن انتشال جثتين تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي صدق المقدم بجربة وفق ما أكده مدير المستشفى. إصابة عدد من الأشخاص اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب العاصمة السورية دمشق وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية، ولم تورد الوكالة حصيلة محددة للإصابات أو تفاصيل عن الموقع الدقيق للانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار. وكالة إرنا للأنباء تنقل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن العقوبات الأمريكية والغربية كانت أحد العوامل التي أسهمت في تحويل العقوبات والقيود إلى فرصة للاعتماد على الذات وتوطين صناعة الأسلحة وتحقيق قفزة في الصناعات الدفاعية. ختاما، طقس الليل يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال وبالوسط مع تساقط البرد أخير النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، وتهب الريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطربا بالشمال، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 28 و23 درجة وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار مازال متواصل مع كريم في سبورماك. إلى اللقاء.
1: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
3: هدف التعادل ملعب التونسي مهيب بن حسين. مهيب
4: كريم، في تقريبا في جيد بالضبط هدف التعادل حاليا للملعب التونسي عن طريق الرفاء الدين الرياحي، تقريبا كوتشينج نازح للمدرب توزي ماروكو. محاولة أخيرة كانت على الجهة اليسرى لفريق الكرة والتحذير، كانت قبلها سقطها شوية مطالبة بضربة الجزاء، وإذن الملعب التونسي يرجع في تعديل النتيجة هنا أمام النادي الرياضي الساقسي. كريم، ممكن التغييرات اللي صارت على مستوى خروج ترافيس موتيابا وايضا خروج اوغبولينا وعن ما خلت النادي الرياضي الساقسي يرجع اكثر للخلف، ومع تغييرات زي ماروكو الهجوميه اللي اعطت شحنه نوعا ما هجوميه للملعب التونسي، فك من خلالها البقلاوه من العوده في المباراه وزاد الضغط على الدفاعات السياسيه. سنلعبوا 1-1 في هذه المباراه المشوقه والمثيره. قبل حكيت كريم وقلت يعني الريتم عالي، خاصه لما نحكيوا على الحراره، لما نحكيوا على الظروف تحضيرات البطوله والحراره الكبيره والاستاج اللي قامت بها الانديه. شكرا للانديه الموجوده في هذه الدفعه الاولى على هذه الاسباق الكرويه في مختلف الملاعب.
3: نرجع لك للوصف ولا التعليق، لانه الماتش باش يزيد يحلى توا الحقيقه في ملعب باردو. نمشيوا لهشام من جمعه في امل حمام سوسه والاتحاد المونستيري، التوقيت والنتيجه هشام.
5: 31 دقيقة لعب كريم هنا في بعض الأحوال، والنتيجة لا تزال التعادل السلبي 0-0 بين الاتحاد وأمل الرياضي بحمام سوسة.
3: شكرا. ملعب الطيب المهيري، تقدم ساقيه الدير وشبيبة العمران. محمد القرقوري،
6: 72 دقيقة لعب من عمر المباراة، نتيجة على حالة 2-2 صالح على تقدم الرياضي بساقيه الدير. كريم، بدينا نطبقوا في اللوائح الجديدة للفيفا، قبليك شوية كانت 6 أمتار لصالح تقدم ساقيه الدير، وتعديت أكثر من 8 ثواني الحكم يلغي 6 أمتار ويعطي ركنية لشبيبة العمران نظرا لإضاعة الوقت في تنفيذ 6 أمتار.
3: شكرا. شكرا، معلومة مهمة الحقيقة. هذوما لوائح جديدة نجموا نتابعوهم تباعا بعد شوية إن شاء الله في المافيولا. نرجعوا

0: مهيب بن حسين.
1: 75 دقيقة لعب كولينج بريك كريم. كولينج بريك جيتنا مع الكولينج بريك تقريبا 1-1 في الكلاسيكو الأول، أقول لأنه يعني مباراة مشوقة إلى حد الآن 1-1، مباراة مفتوحة على كل التوقعات. ما عرفش كريم كانت تحب تمشي الملعب آخر، لأنه يعني كولينج بريك حاليا هنا في باردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي للسقس. نذكره بالنتيجة، السيسي افتتح النتيجة عن طريق محمد الترابلسي دقيقة 35 والتعادل يجي في 73 عن طريق رفاع رياحي بالنسبة للملعب التونسي. إلى حد هذه العادات نذكروا أنه مباراة الموسم الفارط على مستوى ملعب باردو في مرحلة الذهاب انتهت بالتعادل دون أهداف، لكن المباراة هذه غير مباراة الموسم الفارط لأنه كانت نوعا ما مملة بين قوسين في الموسم الفارط. هذه مباراة ممتعة، أتمنينا حتى تكون في الليل خاصة لأنه ملعب باردو ما يحتزنش من قبلتين لغياب الإنارة. ان شاء الله اكيد مع انطلاقه التحديات ممكن الصوره كريم انت بالنسبه لك اوضح بالنسبه لملعب الهادي النايفر بباردو، صوره جميله قد حتى شفتها عند الزملاء على مستوى الشاشه.
0: واصل بالفعل صوره جميله، قاعدين نشوف
1: صوره جميله يعني الملعب الهادي النايفر ببردو. يعني المعلومه لانه من 2016 ما تمت صيانه ملعب الهادي النايفر ببردو منذ افتتاحه في مباراه الاولى لمرحله الاياب سنه 2016 امام النادي الافريقي. تمت صيانه الملعب، حان نستغل نعطي بعض المعلومات البسيطه فقط كريم، انه تم اعاده هيكله قاعه الندوات الصحفيه في ملعب الهادي النايفر ببردو، تم اعاده هيكله مجلس الصحافه، ايضا المدخل لحجرات الملابس، حجرات ملابس الفريقين، وايضا اعاده قولوا تلاء ودهن والمدرجات خاصه الابراج الخاصه اللي يتميز بها ملعب الهادي النايفر ببردو، في انتظار ان شاء الله ملعب السيد المهيري بالشقس اللي ان شاء الله يتاهل لاحتضان المقابلات على مستوى دوري المجموعات لكاس الكونفدراليه الافريقيه. وكما قلت كريم ان شاء الله على السلامه نشوفوش المنتخب الوطني في التونسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس امام المنتخب الليبي في ديربي الاجوار، الديربي العربي وديربي الاجوار والديربي المغاربي امام المنتخب الليبي. زوج تغييرات باش تكون بعد شويه في تشكيله السي اس اس، باش نحاول نثبت في اللاعبين. قاعد نشوف في حكيم موتيبي وقاعد نشوف اعتقد في محمد العبسي، بالفعل حكيم موتيبي ومحمد العبسي هي اللي بتكون التغييرات القادمه بالنسبه للمدرب نبيل الكوكي، وبتكون الاخيره نوعا ما لانه قام ذكر انه في الشوط الاول نبيل الكوكي قام بتغيير اضطراري بخروج هشام بكار ودخول يوسف حبشي. حاليا الهجمه لصالح الملعب التونسي، بركات الحميدي وامين الخميسي منذ دخولهم حركوا الجهه اليسرى لخط هجوم الملعب التونسي الموجود فيها على الجهة اليمنى ريان الدربيري. تبقى الكرة من جانب السياسي، تبقى الكرة لصالح الملعب التونسي، بركات الحميدي، كرة للخلف من الدربيري كما جاء في وسط الميدان، مادون دياي حضر الكرة يحاول يلعب الوان تو أسبق وموجود في الكرة الأخيرة أمين الخميسي، يبقى الضغط من جانب الملعب التونسي، بركات الحميدي، بركات مع غيث الصغير، بركات يحاول يتجاوز الدفاع، يدخل ريان الدربيري ما فماش المخالفة، بركات الحميدي في التوزيع داخل 18 الكنترول والتسديد، ضاعت كرة الثاني ينقذ الموقف دفاع السياسات على ما ظن معلي معلول أو حمزة المثلوثي أنقذ الموقف بالنسبة في الكرة الأخيرة. حاليا ترجع للملعب التونسي
0: تكلينج علي معلول،
1: تكلينج أكيد علي معلول، ترجع الكرة مرة ثانية، بركات الحميدي يدخل ريان الدربيري. للأمانة كريم فأنه ريان الدربيري اللاعب الوحيد فقط على الجهة اليمنى اللي قاعد يحاول يقطع الهجمات ويقطع الكرات مع تسديد الضغط من الجهة اليسرى، دي كرة والفرصة والمحاولة والتسديدة وضاعت، ضاعت كرة الهدف الثاني على الملعب التونسي، التحذير من يوسف السعفي خلاله الكرة وإلى الورغمي والتسديدة على الطاير من صاحب الهدف للتعادل رفاع رياحي، ضاعت الفرصة. التغييرات حاليا في تشكيلة السي اس اس كما قلنا حكيم موتيلي وأيضا محمد العبسي باش يكونوا الاوراق القادمه للمدرب، وقاعد يتراجع ربما يتراجع على تغيير حكيم موسي بي، قاعد نشوف نحاول نتاكد من بعض اللاعبين الموجودين تنجرب المقابل الملعب التونسي. قاعد نشوف ايضا باش يقوم بعد شويه بتغيير على مستوى تشكيله الفريق، لكن تبقى الكره والضغط يتوسل البقلاوه ومادون دياي، فرصه اخرى ضاعت على الملعب التونسي، اهدار كم كبير من الفرص من جانب البقلاوة في الدقائق الأخيرة 17. قاعد نشوف في تشكيلة السي اس اس محمد صالح المهذبي وأيضا محمد العبسي باش يكونوا الأوراق القادمة والتغييرات القادمة بالنسبة للمدرب نبيل الكوكي.
0: يعني كان مش داخل حكيم متيبي متوسط الميدان الهجومي، ولكن
1: تراجع على تغيير
0: متيبي، ولانه للدربيلي يبدو انه يعاني على الجهه اليمنى خاصه بدخول بركات الحميدي، ويبدو انه للدربيلي غير قادر على اكمال المباراه، لذلك علاش تراجع. هذا اللي موجود عندنا على الاقل في الصوره التلفزيونيه.
1: هذا هو تقريبا كريم. حاليا هجمه للسي اس اس على الجهه اليمنى، مقطوعه الكره للملعب التونسي عكس الهجمه. قاعد نشوف حتى ثم لاعب باش يكون بعد شويه تغيير قادم في تشكيله الملعب التونسي، ولكن نبقى مع المباراه. كره حاليا ليوسف حبشيه كما قلت كريم، قاعد نشوف حتى في عمل الارياخ بدا ياثر نوعا ما على ريان الدربيلي، كثر الضغط على جهه ريان الدربيلي في الدقائق الاخيره، وين موجود الثنائي بركات الحميدي وايضا محمد امين الخميسي. ترجع على الكره لصالح النادي الذي استخدم علي معلول في التوزيع. الكره دخلت 18 دخل الدفاع ويحط الكره في ضربه الركنيه على ما اظن. حاليا التغييرات خمس تبدو في لوحه الحكم الرابع، خمسه يغادر في هذه اللحظات على مستوى تشكيله السي اس اف. فماش خمسه تقريبا على ما اظن، باش نحاولوا نثبتوا من اللاعب اللي غادر. اعتقد ريان الدربيلي كما قلت كريم اكثر الصوره التلفزيه اوضح بالنسبه ليك، يغادر ريان الدربيلي
0: رقم خمسه من تشكيله البقلاوه ويدخل مكانه 35.
1: خمسه في تشكيله البقلاوه منير الجلاسي ويدخل 35 حسين رفاع اللاعب الفلسطيني التونسي لاخر انتدابات الملعب التونسي. على مستوى تشكيلة الفريق حسين الرفاعي كما قلنا يغادر ريان الدربيلي على ما أظن، وقاعد نشوف اعتقد ترابا ترابلسي هو اللي قاعد يغادر، اللاعب الثاني اللي غادر باش نثبتوا أكثر. ترابلسي والدربيلي هما اللي باش يغادروا، باش يخليهم مكانهم الكل من محمد صالح المهذبي ومحمد العبسي كآخر تغييرات المدرب نبيل الكوكي، ولكن بالفعل كما قلنا منير الجلاسي يغادر ويخلي مكانه لحسين الرفاعي في تشكيلة البقلاوة. في الجانب المقابل ريان الدربيلي وأيضا محمد الترابلسي يغادروا ويخليوا أماكنهم لكل من محمد العبسي ومحمد صالح المهذبي على مستوى تشكيلة الفريق البقلاوة. قاعد له تغيير وحيد فقط على مستوى تشكيلة الفريق السياسات مبدئيا، وسوف تغييراته باعتبار ثلاثة فترات على مستوى التغييرات قام بها. حاليا الكرة والفرصة والمحاولة للسي اس اس، ولكن ضاعت ساعة الفرصة على السي اس اس، فرصة الهدف الثاني عن طريق بواديارا في الكرة والعملية والفرصة الأخيرة. تبقى الكرة كما جات، خطأ دفاعي كما جات بعد الخطورة دفاع النادي الرياضي دفاع الملعب التونسي. منير الجلاسي غادر باعتبار ربما قاعد شوفي أصيب منير الجلاسي على مستوى تشكيلة البقلاوة الى حد هذه اللحظات هنا في ملعب الهادي نايفر بباردو، واحد مقابل واحد بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي بين الفريقين في توقيت 80 دقيقه لعب او 82 دقيقه او 83 دقيقه لعب هنا في باردو. 7 دقائق اخيره هامه وحاسمه من عمر هذا اللقاء الاول بين الفريقين. باش ترجع على كره بضربه التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي علي معلول يلعب التماس طويلة، يدخل دفاع الملعب التونسي كما جات ضربة التماس لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع على الكرة مرة ثانية، التحذير وسط الميدان، الصراع يبقى في الضغط العالي والبحث عن إيجاد الحل بالنسبة للسي اس اس في التوزيع. دخل 18 والكرة تجيب ضربة ركنية للنادي الرياضي الصفاقسي، ضربة ركنية للنادي الرياضي الصفاقسي في هذه اللحظات الهامة والمنعرج الأخير والحاسم من هذا اللقاء المشوق والمثير. مستمعين على عبر سبور ماغ في هذه التغطية الخاصة عبر راديو تي وان اف ام في هذه المتابعة للجولة الافتتاحية. الكرة تتوزع من علي معلول، التحذير ثم كرة ثانية، يدخل الدفاع كما جات مع عكس الهجمة، ولكن يدخل دفاع السياسات. كرة طويلة من محمد صالح المهذبي تمشي فين أحضان الحارس عاطف تخيلي، نذكره اللي عوض نودينا لفرحاتي بعد إصابة نوردينا لفرحاتي وإجراء لعملية جراحية يغيب من خلالها على مبدئيا نقول ثلاثة جولات الأولى من البطولة الوطنية. كما جت الكرة طويلة، البحث على أمادون ديا، يدخل حبشية، صراع أمادو وحبشية، الحكم يأمر بمرسلة اللاعب ما فما شيء. تبقى الكرة أمادو ودراغو، ودراغو في وسط الميدان يلعب الوانتو مع علي معلول، خط الكرة ترجع عكسية لصالح الملعب التونسي على الجهة اليمنى بحثا عن إيجاد الحل وإيجاد الثغرة من يوسف توري توري توري الى وائل الورغمي، خيري رجع الكره للخلف اكثر من يوسف السعفي، يوسف السعفي السعفي في التحذير البحث على وائل الورغمي، الكره خطيره للملعب التونسي يراوغ داخل 18 التحذير، هو يتدخل دفاع السي اس اس، يتدخل دفاع السي اس اس في اللحظه والكره الاخيره، محاوله والانذار يرفع في هذه اللحظات على رقم 17 في اريحي صاحب الهدف الوحيد للملعب التونسي، الكارت الاصفر يرفع على رفاق رياحي في الكره الاخيره بعد التدخل على ما اظن على محمد صالح المهذبي، على ما اظن ربما في الكره الاخيره تدخل وانقذ الموقف بعد سلسله من المراوغات، ولكن دفاع السي اس اس ينقذ الموقف، فرصه هدف ثاني ضاعت على الملعب التونسي في انتظار استئناف اللاعب بضربه المخالفه، الدقائق واللحظات الاخيره، المدرجات الجرادان ممتلئه تماما بالنسبه لملعب الهادي النايف ريبورد، والكل واقف، الكل يتابع، الكل يترقب في الدقائق الاخيره، الحكم يطلب اعاده في ضربه المخالفه في اصابه للاعب الملعب التونسي هذه المره، يتوقف اللاعب في اصابه للاعب
0: المخلوه،
1: توقيت تقريبا 85 كريم 85 في قلعة هنا في باردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي لاسيق في هدف مقابل هدف بين الفريقين.
0: شكرا، باش نرجع لك لحظات ونرجع لك باش ناخذ التوقيت والنتيجه في الملعبي الطيب المهيري وكذلك بولي الحوار في حمام سوسه هشام بن جمعه، اما الحمام سوسه الاتحاد المونستيري التوقيت والنتيجه، ويبدو انه الشوط الثاني افضل بكثير من الشوط الاول كان في بولي الحوار.
2: والله كريم لمحالة 43 دقيقة لعب حاليا والنتيجة 0-0، أفضل من ناحية ربما مستوى الاتحاد المنستيري، ولكن حديث تقريبا كل الزملاء في التريبين دو فريس وناسي بعض الأحوار أنه الملاعبية بارابور لميديتي تقريبا كل دقيقة دقيقتين تشوفهم يعني في تيرمو يشرب في الماء، لأنه الطقس صراحة صعب جدا للعب كرة القدم، هذه كلمة حق يعني وجب الصدح بها على خاطر كرة القدم، تعرف كنا قبل كنا نتفرجوا على الكوبا أمريكا ويقولوا ارتفاع وميديتي نفهم مش معناها حاطين في خشاماتهم باش تعاون على التنفس، اليوم صراحة مباراة الطقس صعيب برشا، على كل حال أبرك على مستوى أداء الاتحاد، ولكن إجمالا مريناش في الشطر الثاني تاع الشوط الثاني مريناش كورة يعني كما نحبوها، التعب أثر برشا على الملاعبية كذا في بداية موسم، على امل انه الماتشات القادمين ان شاء الله الطقس يكون كبير ويساعدهم اكثر.
0: في توقيت
2: 44 دقيقه لاعب كريم فرصه يصوب الجنوني ترتدم في الدفاع وتخرج ركنيه
0: واضح،
2: لا ضربه مرمى
0: واضح. شكرا يعطيك الصحه، نمشيو لمحمد الجرجوري تقدم ساقيه الدير شبيبه العمران، خلينا سكور 2 بلاش توقيت ونتيجه.
3: شكرا لك كريم، 85 دقيقة لعب من عمر المباراة، النتيجة لم تتغير على حالها كما تركناها منذ الشوط الأول، 2 بلاش لصالح على تقدم محمد الأخيرة، وكورة مرت بجانب القائم خطيرة جدا، فرصة الهدف الثالث لصالح على تقدم الرياضي بساقية الدير، توغر من الجهة اليمنى من حمدي السلامي، والكورة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس وسام الحنزولي، فرصة كانت كبيرة لصالح على التقدم بعد في توقيت 85 دقيقة لعب دائما 2 بلاش لصالح على التقدم كريم.
0: شكرا، نرجع لهدي النيفر ما تبقى من المباراة
1: كريم، 87 دقيقة لعب هنا في ملعب الهدي النيفر بباردو بين الملعب التونسي ونادي الهدي السيخ، هدف مقابل هدف بين الفريقين، السي اس اس منذ الدقيقة 35 افتتح النتيجة عن طريق محمد الترابلسي وتعادل جاء في الدقيقة 73 عن طريق رفاق رياحي بالنسبة للملعب التونسي، حاليا ضربة المخالفة، الكرة قريبة المنطقة العملية، تمادون دياي انتيايو أضاع الفرصة بكيفية غريبة، أمادون دياي فرصة الهدف الثاني ضاعت على مهاجم الملعب التونسي، أضاع فرصتين محققتين أمادون دياي في هذا اللقاء، وتقريبا الإيجاف الهجومي لمهاجم البقلاوة منذ الموسم الفارط، منذ مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى لم يسجل مهاجم البقلاوة في الموسم الفارط، ترجع على الكرة في هذه لحظات عكس الهجمة لصالح السي اس اس، المحاولة وإيجاد الحل والفرصة، تبقى توزيعة خطيرة للسي اس اس، بعيد الكرة الأخيرة على أقدام إياد بالوافي، التوزيعة الأخيرة من المهاجم فواتيارا والكرة بالليات بالوافي، لكن طويلة لكون الأخيرة 6 أمتار للملعب التونسي، لحد الآن تشويق وإثارة بين الفريقين هنا في هذا اللقاء على أرضية ملعب الهادي النيفر بباردو، تسترجع على كورة 6 أمتار لصالح الملعب التونسي. عاطف الدخيلي يلعب الكرة طويلة البحث على أمادون دياي في صراعه مع حبشية، مقطوعة الكرة لصالح الملعب التونسي مرة أخرى أمادون دياي، وكما شاهد على العبسي يحط الكرة في ضربة التماس. التماس يمشي أمين الخميسي على مستوى التنفيذ. خمسة دقائق كريم، خمسة دقائق كوقت بديل، يضيفها الحكم باديس بن صالح كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الثاني. ترجع على كرة كما جيت داخل محمد صالح المهذبي، ثم مرة ثانية البحث عن إيجاد الحل والإبعاد من حسين الرفاعي بالرأس، بالرأس من الرفاعي إلى رفاع الرياحي، رفاع الرياحي على كرة يا تبقى لمحمد العبسي على الجهة اليمنى في حواره مع رفاع الرياحي. رفاع الرياحي يحاول يشوف الحل، يرش على كرة للخلف كما جاءت الكرة ضربة التماس في السياسات كريم. رفاع الرياحي وشقيق عياض الرياحي تم وغادر إلى تجربة خارج حدود الوطن، تم تألق كيف محمد بن علي في دورة تولون الأخيرة، وتم اكتشاف المواهب التونسية تزخر بها كرة القدم التونسية. الحكم يعطي مبدئي تحت الفرصة حاليا الهجمة لصالح السياسات. علي معلول على اليسار يحضر الكرة، دخلت مطاش البحث عن إيجاد الحل من يد بالوفي الكرة الوان تو التحذير التوسيع ثم الثانية، ولكن يتدخل رفاع الرياحي، يتدخل رفاع الرياحي عكس الهجمة حاليا للملعب التونسي. أمادون دياي، أمادون دياي من السرعة القصوى التحذير على الجهة اليسرى. بركات الحميدي، بركات بركات بركات الحميدي بصراعه مع محمد صالح المهذبي مع حبشية، يتفوق يتفوق حبشية والكرة ستة أمتار لفائدة ستة أمتار لفائدة النادي الرياضي السقسي في إصابة للثنائي خلتبته شوية ربما التحام أخير، ولكن سلامات يقوم سلامات الحكم يعطي ويأمر بتنفيذ ضربة المرمى. أيمن دحمية في التنفيذ بالرأس من حسين الرفاعي في مناسبة أولى، ثم كرة ثانية تبقى اليمين الخميسي، الخميسي الخميسي على الجهة اليسرى إلى بركات الحميدي، بركات الحميدي بركات الحميدي على الكرة ترجع مرة ثانية، وفي مخالفة وفي تدخل أخير وفي كارت أصفر يرفع في هذه اللحظات على من؟ على المدرب المساعد أعتقد للسي اس اس، تشد المدرب المساعد حاليا حوار بين باديس بن صالح ونبيل الكوكي، يرفع الأنظار على المدرب المساعد للنادي الرياضي السقسي موجود على بنك البودلي حاليا. ضربة المخالفة الحكم يأمر بتنفيذ المخالفة من مكانه، موجود يوسف السعفي على الكرة، يوسف السعفي بتنفيذ الكرة حاليا لفائدة الملعب التونسي. توجيهات من توزي موريكو وايضا من نبيل الكوكي في الثواني والدقائق الاخيره التي تقصنا على نهايه هذا اللقاء هنا في ملعب نادي نافر بباردو مع صعود حسين الرفاعي ومع صعود ايضا تواجد بركات الحميدي وامادو دياكاتولا للقامه سيبحث عن استغلالها. يوسف السعفي حاليا ضربه المخالفه، الحكم نفذ الكرة سريعة من يوسف السعفي، السعفي السعفي وصل بالكرة يوسف السعفي في التحذير، البحث بالرأس يدخل كيفر موديكو، ثم الكرة الثانية عكس الهجمة حالية لصالح النادي الرياضي السقسي. يد بالوافي، يد بالوافي، يد بالوافي يتجاوز دفاع الملعب التونسي، يد بالوافي يتجاوز الدفاع حاضر الكرة أكثر للخط الأمامي، ولكن الكرة مقطوعة من حسين الرفاعي، حسين الرفاعي تبقى الكرة حاليا لصالح الملعب التونسي. البحث عن إيجاد الحل التحذير، التحذير والكرة يدخل حمزة المتوتي في مناسبة أولى، ثم كيفر مونديكو، مونديكو مونديكو بالكرة الثانية، مونديكو مونديكو وضربة المخالفة تعود للنادي الرياضي السقسي بتوقيت 94 دقيقة لعب تقريبا 1-1 بين الفريقين هنا في ملعب الهادي نيفر بباردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي السقسي. اللحظات الأخيرة، التوالي الأخيرة التي تصلنا على نهاية هذا اللقاء المشوق والمثير والذي أوفى بكل وعوده من جانب الفريقين، من جانب الملعب التونسي ومن جانب النادي الرياضي السقسي. فما إصابة للاعب البقلاوة اللي ملقى حاليا على أرضية الميدان على ما أظن وإلى الورغمي، هو اللي ملقى على أرضية الميدان بالنسبة لمهاجم الملعب التونسي تقريبا الدقيقة الأخيرة من هذا اللقاء. يبقى الحوار في هذا اللقاء المشوق والمثير بين الملعب التونسي والسي اس اس في ملعب الهادي النايفر في باردو. في انتظار السنه في اللعب نذكروا انه الجوله القادمه السي اس اس سيستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب التايب الميري بسويكس، بينما الملعب التونسي سيتحول الى المنسير لمواجهه الاتحاد الرياضي المنسير. نذكروا ايضا غدوه الموعد مع مباراه الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، وباقي المقابلات الخاصة في هذه الجولة الأولى. الدقيقة الأخيرة حاليا ضربة المخالفة تتنفذ من كيفي موبيكو إلى حبشية، حبشية على مستوى محور الدفاع حبشية. الدقيقة الأخيرة من هذا اللقاء يلعب الكرة طويلة حبشية في ظهر الدفاع، يعمل الكنترول التحذير في مناسبة أولى، يبقى الضغط والامتلاك في صالح على السي اس اس في كرة أخيرة، ولكن في لمسة يد على اللاعب رقم 27 بوادي يرام من جانب النادي الرياضي السبيختي. ضربة المخالفة تقريبا للملعب التونسي في مناطقه في هذا اللقاء. عاطف تخيلي على مستوى تنفيذ المخالفة ممكن ستكون آخر كرة في المباراة، وفي هذا اللقاء عاطف تخيلي على مستوى التنفيذ. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم باديس بن صالح على نهاية المباراة. تعادل الهدف مقابل هدف بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الإسبيختي. السياسة ستفتح النتيجة عن طريق محمد ترابيس في الدقيقة 35، والتعادل جاء للملعب التونسي عن طريق رفاق الريحي في الدقيقة 73. ما عرفش كريم شكون توقع البارح في سبور ماغ النتيجة هذه؟
0: والله نسيت شكون توقع الحقيقة النتيجة هذه. خلينا نمشيو لبقية المباراة لأنه في لحظاتها الأخيرة تصريحات تكون فورية أكيد. شكرا مهيبة بن حسين بن جمعة هشام حمام سوسة.
2: دقائق يعني كوقت بديل انتهى اللقاء على التعادل السلبي 0-0.
0: شكرا. كذلك التصريحات تكون فورية بعد لحظات أكيد توصلنا للتصريحات. في انتظار ركبتك الصحة هشام بن جمعة، مشكور جدا على العمل اللي قمت به. حاول تسألنا كذلك الاتحاد المونستيري بخصوص متى تأهيل اللاعبين، المهمة المعلومة مهمة جدا أكيد. كيف نمشيوا لملعب الطيب الميري، هل انتهت المباراة وإلا لا؟ جرجوري
3: المباراة لحد الآن الحكم كان ضاف 5 دقائق في الوقت مازال تدقيقة نعيشوها مع بعضنا. على كل تقدم ساكت الدير متقدم في النتيجة 2-0، وكانت تتحث منذ قليل فرصة كبيرة لتسجيل الهدف الثالث، لكن الدفاع كان واقف كما يلزم أخرج الكرة. على فكرة كريم بداية المباراة اليوم فكرتني بنفس بداية الموسم الماضي تقريبا، الدقيقة الأولى في نفس المرمى في ملعب الطيب المهيري، الهدف الأول عمليه المؤمن الرحماني ترجي الجيس أمام نادي الشيختي، واليوم زيادة العلوي أمام الشبيب الرياضية بالعمران تقريبا نفس البداية بتاع الموسم. على كل نعود إلى المباراة، تقريبا 10 ثواني أخيرة من عمر المباراة، كرة لعبد القادر شوية طويلة الكرة في وسط الميدان، يدخل فريق الشبيب الرياضي بالعمران، لكن تعود لصالح على تقدم الرياضي بسقيط الدير، تمشي كرة من نجاح. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم حسني لميلي على نهاية المباراة، انتصار تاريخي للتقدم الرياضي بسقيط الدير في أول مباراة ليه على مستوى رابطة المحترفة الأولى. 2-0 أمام الشبيب الرياضي بالعمران في انتظار تصريحات
0: من
3: بعد المباراة. كريم
0: شكرا، يعطيك الصحة. تصريحات اكيد تكون فورية في الريكاب اللي انطلق بعد الاخبار متاع 7 متاع العشية. دونك نهاية مباراة الدفعة الاولى من الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. القمة في باردو، الملعب التونسي النادي الصفاقسي، هدف مقابل هدف. محمد ترابلسي افتتح النتيجة النادي الصفاقسي دقيقة 36، ثم كيف رفاع الدين الرياحي دقيقة 73 يعدل النتيجة. الأمل الرياضي بحمام سوسة، الاتحاد الرياضي المونستيري، نهاية المباراة على نتيجة 0-0، وكذلك التقدم الرياضي بسقيط الدير ينهيها منذ 4 دقائق، يعني من الأربع دقائق الأولى 2-0 على شبيبة العمران، هدفي زيد العلوي دقيقة الثانية ومحمد علي العمري في دقيقة الرابعة. موزيكا وراجعنا لكم بعد قليل في الريكاب الخاص بمباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الافتتاحية، وكذلك في الدفعة الأولى تحديدا من الجولة الافتتاحية.
4: Suivez le rythme تابع راديو نيمورو 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس. Toujours numéro 1 sur les hits.

0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من الطلبة المقبولين والمدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 و2000 والذين تعذر عليهم تأكيد اختياراتهم على المنصة الإلكترونية في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.rn.tn وذلك في أجل أقصاها 26 من أوت الجاري. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبين أن هذا الإجراء يأتي حرصا على مصلحة المترشحين وفي حدود ما تسمح به القواعد والإجراءات المعتمدة ودون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص على أن تتولى المصالح المختصة دراسة هذه المطالب والنظر فيها وفقا للإجراءات والقواعد المعتمدة. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسجل حد من ولاية قبلي تطلق حملتها التضامنية السنوية لدعم التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة والمكفولة وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة. وتهدف هذه الحملة هذا العام إلى توفير المستلزمات المدرسية لفائدة 150 تلميذا مقابل حوالي 126 تلميذا خلال السنوات الماضية وفق رئيس الهيئة المحلية منعم إبراهيم في تصريح لديوان فهم.
2: حملة العودة المدرسية طلقت عندها الأسبوع هذا اللي فارض. هدف متاعنا إن شاء الله هو لتوفير مستلزمات ل 150 صغير، خاطر في السنوات اللي فاتت خدمنا على 100 حتى ل 126 صغير. اللي حب يعاون راه مقر الهلال متواجدين فيه صباحا يوميا، أو الاتصال بأرقام الهاتف الموجودة على الذمة. عندنا عائلات معناها تستنى فينا، راهي القدرة الشرائية كما تعرف الناس كلها ما عادش قادرة باش تشري، راهم أيتام معناها تستنى فينا، مطلقات بدون سند كذلك ما عندهمش كيش يكون يشري له، واللي يحب زاد كذلك يختار مستوى معين والا يتكفل بصغير وزوز وثلاثه. رانا متواجدين، نجم نعطوه حتى اسامي العائلات، رانا ما عندناش حتى مشكله على

تسفر عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سورية، موضحة أن التحقيقات متواصلة للكشف عن منفذي ما وصفته بالعمل الإرهابي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كريم مقني وكمل فريق سبور ماج. Vous écoutez

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: مرحبا بكم في سبور ماغ، موعدكم اليومي. العادة يجيكم الثلاثة للأربعة نتاع العشية، ولكن اليوم وغدوة وكل ما ثم شامبيونات مش كونوا معاكم الثلاثة الثمانية نتاع الليل. دونك كنا معاكم الثلاثة نتاع العشية ما قبل المباريات. بدينا بملعب بن قردان وتأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببن قردان والنادي الرياضي بحمام الأنف بعد الفاجعة نتاع وليداتنا اللي مالوروزمون توفاو في عملية اجتياز الحدود خلصة للسواحل الإيطالية. دونك إن شاء الله ربي يرحمهم. كيف تأجيل مباراة هذه اللي موعد لاحق مش غدوة، دونك مازلنا في انتظار تحديد موعد جديد من طرف مكتب الرابطة. ثم نقل مباشر لثلاثة مباريات. الملعب التونسي، النادي الصفاقسي كان معنا مهيب بن حسين وجوله التحية، كذلك الأمل الرياضي بحمام سوسة، الاتحاد الرياضي المونستيري بصوت هشام بن جمعان وجوله التحية، والتقدم الرياضي بساقيت الدائر والشبيبة الرياضية بالعمران، وكذلك محمد القرقوني نوجوله التحية. سعداء مش يكونوا موجودين معاكم في ريكاب وتصريحات ما بعد المباريات، وكذلك المافيولا لهذه المباريات، مباريات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سعيد جدا باش يكون موجود معنا خبيرنا الجديد في التحكيم، خبير المافيولا، الحكم الدولي السابق ياسين حروش، أستاذي العزيز. مرحبا أستاذي اللي قريتني أنت، يا قريتني فرنسية دزماني سكوندير نتفكر ولا تروزيماني. مرحبا أستاذي. مرحبا سي ياسين أنسنا، ومرحبا بك في ديوان فا.
4: مرحبا بك سي كريم، مرحبا بخونا نيسا عطقات بوجدان، مرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله نفيد ونستفادوا في نفس الوقت.
3: واضح طلعت لك شويه الميكرو. دونك قبل كل شيء باش نحيوا البروتوكولات لاستاذي ولا سي كريم. دونك كريم وياسين باش نبداو اسهل ليلي وليلك. دونك نبداو ني سعد القادر ابو جلبان. مرحبا.
5: مرحبا بك كريم، مرحبا بياسين، تحيه لكل مستمعي ومشاهدي ديونا في.
3: شكرا. باش نبداو بالمباراه الاولى، الامل الرياضي بحمام سوسه وكذلك الاتحاد المنستيري، ثم نحكي او المباراه الاولى عفوا تقدم ساقيت الدير والشبيبه الرياضيه بالعمران، ثم الامل الرياضي بحمام سوسه الاتحاد الرياضي المونستيري، والجزء الاخير من الحلقه باش يكون الجزء الابرز ومباراه القمه كلاسيكو الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. نبداو بالتقدم الرياضي بساقيت الدير وشبيبه العمران، مباراه 2-0 انتهت انيس تقريبا. المباراه حسمت منذ 4 دقائق، كان زياد العلوي سجل الهدف الأول منذ الدقيقة الثانية، حقيقة أسرع هدف إلى حد الآن أو هو الأسرع هدف في البطولة هذا الموسم. بعد بدقيقتين محمد علي العمري يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة، بداية ممتازة يتحدث عليها مدرب التقدم يسري بن كحلة مدرب تقدم ساقيت الدائرة.
6: هو هيك الفكرة اللي بدينا بها من حتى من أول تمرين أول اجتماع مع اللاعبين، قلنا أول جولة هاي بس يكون يوم تاريخي للتقدم ساقيت الدير والحبة متاعه، أول مباراة يعني تتكتب في تاريخ النادي. قدمنا وحرصنا أنها تكون تقترن بأول فوز، الحمد لله ما تحضرنا، ما التحضيرات متاعنا كانت باهية خاصة الأسبوع هذا، لمسنا في وجوه اللاعبين مع الخدمة متاعهم والانضباط أنه حارسين أنه نجيبوا نتيجة المباراة. تاريخ المباراة السيناريو معناتها كان في معناتها يتمناه كل مدرب، سجلنا على أول فرصة متاع ثاني فرصة معناتها سجلنا معناتها في الهدفين متاعنا، زياد العلوي هدف الفريق الموسم اللي فات، ومحمد علي العمري معناتها لاعب البناء كان هدف الفريق في فترة التحضيرات. للأسف جاء سيناريو سيء معناتها جاونا ثلاثة إصابات معناتها لاعب يعالج البرة، احنا نستناو باش نعملوا صغير معناتها ظهير ما صارت هجمة عكسية معناتها في لاعبين مش عارف ما تعملوا كرة هدف تنصابوا في نفس الوقت معناتها إصابة متزامنة، لكن مش في تصور واحد في الديكتور وناخذ في العضلة الخلفية. كانوا ثلاثة تغييرات معناتها بعد 20 دقيقة الحمد لله حافظنا على النتيجة
3: لآخر الشوط. هذا كان يسري بن كحلة مدرب التقدم الرياضي بساقيت الدير. خلينا نبداو بتقدم ساقيت الدير أنيس، ثم نتحدث على مدرب شبيبة العمران أمين البيجي شنو قال بعد المباراة، ثم المافيولا، وثم ما يتحكر حتى في الماتش هذا. صحيح ماتش تقريبا أنا مش نسبق شوية سياسين أنه ماتش ما فيش برشا ما يتحكى، ولكن ثم جوانب التثقيفية زادة مهمة جدا في مثل هذه المباريات، خاصة مع التنقيحات الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم المفروضة على الحكام. أنيس، بداية ولا أروع في أول مباراة في تاريخه التقدم يفوز في تاريخه في الرابطة المحترفة الأولى بطبع يفوز على شبيبة العمران 2-0.
5: أفضل بداية يظل للتقدم ساقيت دير بدون مراكبات بخبرة فرق عندها سنوية تلعب في الرابطة المحترفة الأولى. زوز أهداف في 4 ولا 5 دقائق لعب يظل سيناريو يتمناه كل فريق وكل نادي وكل مدرب. هو لما حالك باش نحكي على حاجة هو أشار لها يسري لأنه صاروا تروى شانجمو في دقيقة تقريبا 19 ولا 20. فوجئت الحقيقة قلت عليش معناتها وقعوا 3 تغييرات فسرنا لإصابات.
3: كنت تخيل أنه تكتيكي شانجمو
5: قلت تكتيكي
3: تكتيكي في 20 دقيقة
5: في 20 دقيقة تخرج البيتور وتخرج معناتها الحقيقة ديجا حاجة بيه كي وفحنا يسري
3: هي الأكسيون شنيرا ثم شانجمو يوم يمتون ثم زوب لابية دخلوا في بعضهم وقت اليوم بش يعمل شانجمو متاع اللاعب المصاب وليوا له 3 إصابات. صحيح. الحقيقة مشكلة معناتها فريمون
5: دونك المقابلة قلنا بداها كيف ما يلزم واللي زاد مسهل المقابلة حسب رأيي على تقدم ساقيت الدير هو الدفاع الضعيف والدفاع الغير متماسك. الحقيقة تقول معناتها باب بتاع مغازة كبرى تجي قدامه يتحل وحده معناتها دفاع ضعيف جدا كيف كيف الملاعبية كانوا ينجموا يسجلوا أكثر من 2 أهداف في الشوط الأول وكأنهم زاد ملاعبية لأول مرة يتلاقوا مع بعضهم هما والمدرب بتاعهم ويجيوا يعملوا ماتش رسمي. دونك الحقيقة هذايا كان وجه غريب واستغربنا من المردود اللي شفناه فيه شبيبة العمران اللي عودنا الموسم الفارط انه فريق سيرتو على المستوى الدفاعي فريق سوليد فريق اللي صعب انك تنال من مرماه. شوط اول كارثي الحقيقه استغلوا كيف ما يلزم التقدم ساقيت الدير سجل 2 أهداف 8 على الريزولتا براتيكمون. الشوط الثاني ما شفناش حاجه كبيره اللي شفناها لابليبار شفنا في الشوط الاول حتى الفرص الكبيره جات للتقدم كان في الشوط في الشوط في الشوط الاول. الشوط الثاني الى بيانجيري معناتها الفريق والمدرب الشوط الثاني تاعهم انتصار وثلاثه نقاط اولى في اول موسم ليهم وفي اول موسم لي معناتها في تاريخ النادي انهم يكونوا في الرابطه المحترفه الاولى. هذه بدايه ولا افضل للفريق للملاعبيه. كنت ديجا كريم تسالت البارح الملاعبيه كيفاش مش يكون وجههم في في في مقابله في الرابطه المحترفه الاولى. قلنا للملاعبيه ما عندهم حتى سوسي ما عندهم حتى مشكل انهم يلعبوا في رابطه محترفه اولى. الاشكال بتاتر الملعب لقيناهم واخذين لي روبير نتاعهم كيف ما يلزم في الملعب بداوا لونطام نتاعهم كيف ما يلزم ضغط على البورتور دو بال ضغط على على على المنافس. دونك حسب رايي حضر كيف ما يلزم يسري بن كحله المقابله نتاعو ونجح فيها وكامل الفريق نجح فيه.
3: خلينا نسمع شنو قال امين البيجي مدرب الشبيبه الرياضيه بالعمران.
7: احنا اليوم الحقيقة هنا خاصة بداية المقابلة السيئة عملنا مجموعة متاع أخطاء خاصة في الخمسة دقائق اللي كلفتنا النتيجة متاع المقابلة وأثرت علينا خاصة على مستوى الشوط الأول برغم أنه عملنا بعض المحاولات الشوط الأول حاولنا نرجع في المقابلة لكن الغرب متوفقناش. في الشوط الثاني زاد كيف كيف عملنا قمنا بعض التغييرات حاولنا أنه الليكيب ترجع شوية وما في الدوزيميتون والولاد حاولنا نحثهم أنه باش يكون المردود أفضل خاصة في الشوط الثاني حاولنا وقمنا بالتغييرات لكن الحقيقة ما توفقناش إن شاء الله المردود يكون أفضل في المقابلات الجاية.
3: واضح هذا مدرب شبيبة العمران توافقوا في اللي قالوا قال البداية كانت سيئة خاصة كي تقبض 2 أهداف في 4 دقائق لعب صعب على روحك برشا المباراة للأمانة.
5: بيان سور اي سورتو بداية الموسم يعني في بداية الموسم تلقى روحك في 4 دقائق ولا 5 دقائق قبل 2 أهداف وخارج ميدانك دونك اكيد المأمورية باش تولي صعيبة وماهيش سهلة باش ترجع مام حتى الادفيرسير اللي هو صاعد من الرابطة المحترفة الثانية لكن الادفيرسير اليوم شفناه وكما قلنا وكأنه عنده سنوات يلعب في الرابطة المحترفة الأولى ثقة كبيرة للملاعبية لعب وجيتهم برشا فرص. بالنسبة يظل شبيبة العمران هذي ماتش الدرس اللي يزموا يتعلموا منذ الجولة الأولى باش يراجع حساباته والإطار الفني الملاعبية ترجع أنفسها خاطر عودنا شبيبة العمران الحقيقة مردود أفضل بداية أفضل دونك قدامهم برشا خدمة مازال تنتظرهم برشا خدمة سيرتو على المستوى الدفاعي كما قلنا الدفاع تقريبا هشاشة دفاعية كبيرة، كيف كيف حتى على مستوى الأفكار والبناء وعملية الضغط على المنافس ما شفناش حاجة كبيرة، حتى على المستوى البدني بون بداية موسم مع الطقس فري ماكش باش تلقى فريشور فيزيك كبيرة برشا، لكن شفنا زادة لاعبية بدنيا تقريبا بعاد برشا على مستواهم، دونك كلها تلمدت الحقيقة في الماتش هذايا على شبيبة العمران، خليهم يخسروا الماتش بتاعهم. مبروك للتقدم أمبلومون ميريتي الفيكتوار بتاعهم، وبالنسبة لشبيبة العمران برشا مراجعات وبرشا تعديلات كما قلنا سيرتو على المستوى الدفاعي باش ينجم يدارك في الجولات القادمة إن شاء الله.
3: واضح ياسين حروش، نجم نقولوا انه الحكم نجح في إدارة هذه المباراة، شنو عندنا في الماتش هذا؟
4: بيع مباراة دار الحكم حسني النيلي بمساعدة محمد بعبيد، رائد الشنباح وسامة شريط، وفي الفار عندنا حمزة جايد وصديق اللموشي.
3: مبدئيا الاختيار قبل المباراة جيد لمباراة في رابطة محترفة ولا؟
4: هو الاختيار يأكد حقيقة الميدان الحقيقة. هي ديزينياسيون افون ماتش فينالمون سور بابي، فما لجنه ارتأت انه الحكم حسني النيلي ينجم يكون هو الرجل المناسب في المكان المناسب، والحقيقه نجح حسني النيلي وبالتالي اكد انه تعيين في محله.
3: باه كيفاش نجح حسني النيلي؟ شنو عندنا في الماتش؟
4: حسني النيلي هو كعادته معناتها الحقيقه عنده ان بوتونسييل فيزيك اينور، عنده قراءه جيده للعب، عنده فهم للقانون، حتى في مبارياته اللي كان في الفار كان ديما الحقيقة في المستوى. لقطة وحيدة في هذه المباراة هي الحقيقة لقطة تثقيفية برابور للتنقيحات الجديدة للفيفا، لأنه كما تعرفوا أنه الفيفا عملت قاعدة 5 ثواني في رمية التماس في رمية 55
3: ستة أمتار، يعني اللي نعرفه احنا ستة أمتار وهي 55
4: دونك في التغييرات قاعدة 8 ثواني للحارس وقت اللي يكون بوسيسيون دو بالون باش يعمل ديجاجمون، لهنا 8 ثواني. الديكونت كيفاش يصير؟ الديكونت من لحظة يكون الكرة في مكانها وتمركز الحارس يبدأ الحكم في الديكونت متاعه في 5 ثواني.
3: شفنا في كاس العالم مثلا في ليتوش يعمل لك 5 4 3 2 يبدأ يعمل الديكونت بصوابعه، هل انه في السيمتر ولا في التوش كل يزم الديكونت يكون بالصوابع؟
4: بيانسور، لانه هي كرة القدم فما جمهور باش يعرف انه شنو اللي صاير في المرمى في الملعب، يزم يشوف الديكونت، وزاد تنبيه وحث للحارس باش يسرع ويستعجل في اللعب. الحقيقة تجاوز المهلة تاع 5 ثواني، وبالتالي 55 اصبحت كورنير للفريق الثاني.
3: هذا تطبيق اول للقاعده هذه في تونس.
4: هو الحقيقه اليوم معناتها شفنا برشا احترام للتوصيات، كسوا التوصيات اللي جايه مع التنقيحات ولا التوصيات نتاع الاداره الجديده في تعامل مع البطاقات ومع البنك، تو نحكيوا عليهم تباعا ان شاء الله.
3: اجمالا ما ثمش برشا لقطات كبار في المباراه هذه نتاع ورقات حمراء نتاع ركلات جزاء، ولكن بعض النقاط التثقيفيه كما قلت انت وليت بداو مع الحكام انه يمشيوا بهم، خاصه بعد التنقيحات الجديده للاتحاد الدولي لكره القدم واللي بدينا نشوفوا فيهم في كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا. اجمالا نجم نقول الحكم نجح دونك كما كنت حكيت نجح في اداره هذه المباراه،
4: نجح في المباراه وكان في الالينيومون دو لا فيفا انه نقصوا من اضاعه الوقت ونطلعوا في الطون دو جو كما يعرف اخونا ابو جلبان، وانت يلزم لسباس دون دو جو هو كي لومبورت.
3: ودايرا من المفارقات عند الباهيه انه اليوم في 3 مباريات ولا عوده لغرفه الفار، في بالي ما فماش حتى عوده لغرفه الفار في حتى مباراه. ديجا هذه حاجه معناتها رار مش رار شبه مستحيل نشوفوها الموسم الماضي.
5: استشاره
3: لا اما نحكي لك ما رجعش للغرفه باش يثبت باش يعاين اللقطه، وهذا في حد ذاته ما صارش قبل. لا
4: هو
3: في هكا في جورني في
4: احنا كيفاش نعرفوا الحكم نجح؟ بارمي لي زانديس، بارمي لي زانديس ولي زانديكاتور انه ما رجعش لغرفه الفار، انه ريتم دو جو صحيح، ريتم دو جو ما قلقوش الحقيقه 3 حكام ريتم دو جو في 3 مباريات. والعودة للفار، راهو الفار ما يتدخل كان في لقطة واضحة وجلية اللي تستوجب إصلاح قرار، مش هشك فوق احنا باش نرجعوا للفار. هو القرار الأول والنهائي يعود لحكم الميدان. دونك طون ميو بور لاربيتراج, طون ميو بور لو فوتبول انه ما استنجدناش بالفار.
3: واضح هذا بالنسبه للمباراه الاولى. فاصل قصير ثم المباراه الثانيه ستكون امام حمام سوسه والاتحاد المونستيري اللي فيها ما يتحكي تحكيميا بارابور المباراه الاولى. فاصل ثم نتواصل.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل, وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات, برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM, وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا ديوان FM في نادي الأول الوطن القبلي على 106, في المهدية والمستير على 94.7, وفي جابس على 99.1. ديوان FM صوتكم.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: رجعنا لكم من جديد 25 دقيقة بعد السبعة متاع العشية, مازلنا متواصلين معاكم. عنا مباراة أخرى مش تحكيوا عليها, انتهت بالتعادل السلبي 0-0 أمل حمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري. الاتحاد المونستيري دون لاعبي يعني الجدد ولا المحترفين ولا اللي تعاقد معهم في الصيف هذا بسبب عدم رفع عقوبة المنع من انتدابات, رغم أنه قام بكل الإجراءات اللازمة, ولكن الإجراءات وطول الإجراءات البنك المركزي وغيره خلته إلى حد الآن لا يرفع عقوبة المنع من الانتدابات. 0-0 ميتون نجمو نقولوا المباراة, وهذا تقريبا ما أكدوه زوز مدربين. هاو نبدأو بيوسف المويبي مدرب أمل حمام سوسة, شنو قاله؟
8: ماتش اليوم كنا قراب ياسر من الانتصار خاصة في الشوط الأول. ما الشوط الثاني الحقيقة كنا عارفين فيزيك ما باش نتيحوا شوية بحكم مازلنا ما حضرناش مية ثمانية, الانتدابات ما خلطوش, الافكتيف مازال ما كملش. لكن حب نشكر ملاعبيتي اليوم اللي كانوا رجال فوق التيران, عملوا مباراة بالنسبة لي أنا بطولية. الشوط الأول كنا أحسن, المستير كانت أحسن منا في الشوط الثاني, مباراة شوط بشوط. لكن نحب نقول حاجة لعمل حمام سوسة اليوم, إن شاء الله من ماتش لماتش بنشوفها قاعدة تتحسن, ومن بعد نشدوا ثنية صحيحة قول تربي في قادم المباريات.
3: دونك هذا بالنسبة لمباراة أمل حمام سوسة ومدرب أمل حمام سوسة مع الاتحاد المونستيري. خلينا نسمع كذلك شنو قال مدرب الاتحاد المونستيري ثم تعليق باش يكون ليك أنيس. دونك رومان فولز مدرب الاتحاد المونستيري.
9: C'est un match où on joue qu'une seule mi-temps, malheureusement. Je pense qu'on a eu beaucoup de mal en première mi-temps pour plein de raisons. La première, c'est que nos distances, quand on avait le ballon, étaient mauvaises. C'est-à-dire, il y avait beaucoup trop de distance entre les lignes, ce qui fait que c'est impossible de construire le jeu. Quand on a corrigé ça, en deuxième mi-temps, on était beaucoup mieux. On a trouvé beaucoup plus de relais au milieu. On a aussi mieux utilisé la profondeur. Je crois qu'on a peut-être 5 occasions ou 6 occasions nettes en deuxième mi-temps. On touche le poteau une ou deux fois. Donc c'est dommage. Après, comme je l'ai dit depuis le début, et je le répéterai, on a un effectif très très jeune. Je pense qu'on n'a même pas 22 ans de moyenne d'âge sur le terrain si on fait le cumulé. Donc c'est une jeune équipe qui apprend aussi. Mais la deuxième mi-temps, elle est encore. Je pense que les joueurs ont mérité un but, mais la réalité c'est que je pense que la première mi-temps est pas bonne du tout. Donc pour moi le match nul, il faut l'accepter dans la mesure où on a joué qu'une mi-temps. Comme vous l'avez dit, c'est une question qu'il faut davantage demander à l'administration. C'est pas mon rôle. Moi je m'occupe du sportif. La seule chose que je peux vous dire c'est que quand ils seront qualifiés, ils seront bienvenus.
3: دونك تصرف محترف من مدرب الاتحاد المونستيري. ما حبش يجاوب حتى على نقطة الوسوالي شام بالجمعة بخصوص لأنه الملاعبية الجدد وقتش يكونوا كاليفيه, قالوا ذا يراهم الإدارة أنا تسألني كان على الماتش وقت نجم نأكد لك حاجة برك دونك يكونوا وقت اللي يكونوا كاليفيه ومباشرة مش يكونوا على ذمتي دونك نجموا يشاركوا. حكاية واقعية كذلك قال ميتون الأول كنا غايبين تماما ولكن ميتون الثاني كنا أفضل وضيعنا الانتصار. كذلك المويبي تحدث أن المباراة شوط بشوط وفسر علاش, قال أنه فيزيك مو بدينا مخر التحضيرات ومحنا جاهزين فيزيك مو, هذاك علاش عارفين روحنا في الشوط الثاني باش نطيحوا بدنيانا.
5: بون كيف ما حكينا البارح ماتش صعيب على الزوز فرق, متوقع باش يكون صعيب على الاتحاد المونستيري سيرتو خاطر لي نوفو ريكرو ما وقعش تاهيلهم. مدرب بيان سور حضر الماتشات ولي زامي كو بتاعو بالاعتماد على الملاعبيه جدد, اليوم يلقاهم ومش موجودين. تقريبا فما خمسة أسماء جديدة أنا أول مرة نكتشفهم في الاتحاد المنسيري. دونك مع مع مغادرة دي جوار بيلي دي جوار كادر الموسم الفارط موش سهل أنك باش ديماري سيزون بخمسة ولا ديجا المدرب قال عندي الأعمار بتاع الفريق
3: معدل 22 سنة
5: أعمار 22 سنة دونك فريق ترو جون. بون الشوط الثاني صحيح الاتحاد المنسيري جاوا دي زوكازيون اهم فرصه يظل لي جات القنوني تصدي الحارس
3: على مارتين
5: على مارتين دو ريبريز تصدى الحارس مرر القنوني الثاني والله ما نتذكرش الاسم بالضبط. بون كيف زاد بالنسبه لحمام سوسه الشوط الاول جاته فرصه خطيره تالق فيها بن سليمان تسديده يظل لي بن حسن. دونك الشوط الاول كان
3: حمام سوسة خير شوية
5: خير شوية. الشوط الثاني لا بريبار في أغلب الأوقات كان للاتحاد المنسيري وعنده تفسيره على المستوى البدني واضح للفريق. عمل حمام سوسة على المستوى البدني مش حاضر قال الموي بأنه ما زال كيخذي الفريق بيظلي مع نفخة بدأ في الأجيال يظلي التحذيرات ممكن الباساسيون اللي صارت ما خليتش ممكن المدرب بياخو يعرف كوم يلفو معناتها الجاهزيه البدنيه بتاع الفريق بتاعه. بون نتيجه كبدايه حسب رايي مش خايبه للزوز فرق.
3: واضح تحكيميا كيف كانت هذه المباراه ياسين حروش؟
4: والله كيف مقابله ناجحه قادها حسام بن ساسي كحكم رئيسي، وائل محواشي مساعد اول، حمزه جلاسي مساعد ثاني، وائل عجنقي حكم رابع، في الفار عندنا الكسندر
3: ماتكوفيتش ميكرو
4: الكسندر ماتكوفيتش ومهدي بسرور.
3: باه كيفاش كان اداء الحكام في هذه المباراه وابرز اللقطات اللي عندنا؟
4: بدنيا كانوا حاضرين الحقيقه، كان فما تيم وارك ممتاز جدا، خدموا مع بعضهم، قرارات كانت في مجملها صائبه. الحقيقة عنا لقطتين في المباراة. اللقطة الأولى مع نهاية الشوط الأول، تزامنت مع نهاية الشوط الأول، الحكم كانت هناك ضربة ركنية لفريق حمام سوسة وأعلن عن نهاية الشوط الأول وله الحق في ذلك لأنه يعني لسال كرونومتر.
3: شفنا احتجاجات في اللقطة هذه،
4: هو اللاعبين ديما يحتاجوا الحقيقة معناتها بالنسبة له عنده ركنية وقيمة الكرات الثابتة في المباريات تنجم تجيب الأهداف. دونك الحقيقة هو استوفى الوقت البديل متاعه له الحق، ولكن كان ينجم قبل اللقطة هذه متاع الركنية كانت هناك في انطلاق العملية مخالفة ما أعلنش عليها، جابت ضربة زاوية لو كان تسجل منها هدف ممكن تعمل بوليميك. دونك مزيد من التركيز من الحكم مطلوب، ولكن كإجراء وكجيستيون تاع التوقيت الحكم له الصلوحية في إنهاء الشوط الأول.
3: واضح هذا بالنسبة للقطة الأولى. ثم لقطة هي الحقيقة أثارت الجدل اللي هي لقطة مطالبة بركلة جزاء كذلك
4: بين مقابلة دونك ضربة الجزاء
3: حمام سوسة
4: حمام سوسة. هو الحقيقة كانت كرة في مجال التنافس بين اللاعبين الاثنين، لكن لاعب حمام سوسة تناسى الكرة ولا شيرشي بروفوكي لو كونتاكت يبحث على ضربة الجزاء. الالتحام كان عادي وشرا حتى في السقوط قبل الالتحام، وكان تمركز الحكم لهنا الحقيقة ممتاز وممتاز جدا، مكنوا من قراءة اللعبة كما يلزم ولا لسي جوي ولا بيان في الحقيقة ما يش ضربة جزاء.
3: رغم اللي كيف تشوف مثلا منظر بنيزة زميننا المصور للصحفي كان انشر للصورة على حيطه للشخص وريتلك للتصويرة انه كيف تشوف التصويرة تصويرة فيكس، وكان يساق المهاجم تاع حمام سوسة جاي ما بين زوز ساقيين تاع اللاعب للاتحاد المنستيري، كيف تغزر التصويرة تقول ركلة جزاء.
4: يا في الأخير أنت قلت
3: صورة، صورة. أنا قلت لك صورة،
4: احنا نحكم على الصورة وقت اللي
3: المتحركة
4: الصورة الفيكس
3: مش فقط متحركة و انطون ريال
4: بيان سور هو الحكم في الميدان
3: كيف تسرع ولا تبطي تولي تنجم
4: تأثر نورمال، مي راهو الالتجاء للصورة الفيكس هذه ممكن وقتاش وقت اللي باش نقيسوا حدة بلوتو لو بوينت دو كونتاكت اللي صار نكارة. لهنا العملية ما كانش فيه ركل او سمال في ساق، لا هذه كانت لعبة عادية كرة تجري قلت لك كيما قلت لك أنه المهاجم تناسى الكرة وإلا شيرشي لا فوت. وبالطبيعة الحال أنه الفوتبول سيت ان جو دو كونتاكت فيريل فيه. التوصيات الجديدة متاع الاتحاد الدولي زادة أنه مش كل كونتاكت نزفروه إلا ما
3: يستوجب.
4: اليوم في المباراة الأخرى بديس خاطر ركزنا معها أكثر راهو أسيت ريبريز يعمل أفونتاج وتو نجي وتو نحكي عليهم اللقطات.
3: هذه توصيات جديدة بعد كاس العالم ولا مع كاس العالم وإلا لون الأمانة الموسم الماضي ثم برشا ركا للجزائر زفروا ولا تم الديفوت تعطاو معناتها اللي تمسك بينالتي. مي بار كونتر كي شفنا في كاس العالم شفنا معناتها في تونس اوتوماتيكمون يتزفروا. شفنا عديد اللقطات مي في الكوب دي مون ما تزفروش
4: للموسم الفارط
3: بارابور الموسم الفارط
4: بطبيعة الحال. لهنا راهو كل كومبيتيسيون تحمل معها توصيات. كل كومبيتيسيون كو سوسوا كوب دافريك كوب دي مون جو اولمبيك نيمبورت كيل كومبيتيسيون باش تجي اللجنه المشرفه على الكومبيتيسيون هذيك باش تعطي توصيات للحكام نتاعها. التوصيات كانت واضحه شفنا عديد المخالفات سوا ديزون انتر غيومي مخالفات مي عديد الالتحامات فوالا لو مو عديد الالتحامات في كاس العالم ما تزفرتش.
3: فما تحس فما توصيات في تونس توا لا بارابور الكوب دي موند وبارابور الموسم الماضي بارابور لي تروا ماتش اللي شاهدتهم اليوم.
4: طبيعي هو احنا الحقيقه معناتها اللجنه نتاعنا في كل الحالات وفي معظم الحالات انه كنا ديما الجامعه التونسيه والاداره الوطنيه للتحكيم سانسكري في الفيلوزوفي دي فوتبول مونديال. ما احناش باش نكونوا احنا في عزله على التحكيم ولا على الكره العالميه معناتها. التوصيات قاعدين نطبقوا فيها اليوم ولادنا الحقيقه وفقوا في تطبيق التوصيات.
3: توصيات نتاع اتاحه اللعب ومش على كل فوت نزفروا خاصه هذيك الكره نتاع الديفونسور بدا على جنب بنيس على منهم برشا هذيك ياخذ كره يعطي بظهره ويطيح فوق الكره اوتوماتيكمون تزفر فوت. وقتاش فوقنا بها اللي فريمون معناتها وقت اللي جاء حكام اجانب خاصه في لي ديربي في العام التيلاني مثلا ولا في العام اللي قبله الكرة الأولى الثانية يطيح ما يخرج ولا حتى جور ما عاد يطيح. وهذا في حد ذاته معناتها
4: هذه زعما بلاتو كامل لأنه شوف راهو حتى أزمة الثقة اللي كانت في التحكيم التونسي تجبر الحكم على أنه يزفر براتيكمون تو لي كونتاكت. الحكم تخدم في مخه تحب ولا تكره يقول لك احنا فما احتجاجات وفما ازمه ثقه
3: اختاني خويا نزفر
4: اي كونتاكت انا نزفره بدون اخذ بعين الاعتبار جماليه اللعب ولا
5: يحمي في روحه ما يحميش في جماليه اللعب
4: يحمي في روحه بيان سور.
3: واضح بعد قليل المباراه الاخيره مباراه الملعب التونسي والنادي الصفاقسي مباراه انتهت بنتيجه هدف مقابل هدف. فاصل قصير ثم نتواصل.
0: ديوان اف ام عسلامة
10: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
11: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
12: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
13: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
14: على 91.2
0: تونس
14: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
14: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: رجعنا لكم من جديد 37 دقيقة بعد السبعة متاع العشية. آخر المباريات الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي أنيس مباراة انتهت بهدف مقابل هدف. نبدأ بالمافيولا الأخير في المباراة هذه. خلنا نبدأ بالمافيولا خلنا نعكسه شوية نبدأ بالمافيولا. مباراة الحقيقة كأول موسم شفنا فيها برشا ريتم فنيا صحيح هذا ما يهمش برشا تحكيم ولكن يهم التحكيم انه ثم برشا ريتم وشفنا حكم تقريبا يتبع في المباراة في ليزاكسيون كل امبليكي موجود قريب للكرة وهذا لاحظناه وعيناه مع بعضنا في كل مرة بقينا نحكيه الحكم هوني قريب وغيره في الاوف وقاعدين نتفرجوا مع بعضنا. دونك حكم اليوم كان جاهز لإدارة هذه المباراة على المستوى البدني ولكن كيف كان على المستوى الفني.
4: هو لزاما انهم يكونوا الحكام الكل تاع الجوله هذه يكونوا حاضرين بدنيا لانه مازالوا كيختتموا ملتقى والملتقى كان فيه لو تيست فيزيك باش يخول ويكون يحكم. دونك بدنيا وفنيا مازالوا فرشكين احنا نقولوا دونك سي توتافي نورمال انهم يكونوا حاضرين. والحقيقة الحكام فلسفة لجنة التعيينات خلت الحكام اللي يعودونا أنهم ديما يكونوا فيزيكمان في التوب الحقيقة تقرأ التعيينات كل
3: خاصة في الجولات الأولى
4: الجولة هي
3: لوطن يعني لوطن اللي يخطو البقية
4: اليوم ومتاع هدوة
3: لوطن اللي يخطو البقية
4: بيان سور مي دون لونسامبل ils n'ont pas le choix ils doivent être présents physiquement et techniquement ونشهو الحقيقة physiquement ونشهو techniquement
3: techniquement المباراة هذه فيها لقطات مباراة النادي الساقسي و في ضيافة الملعب التونسي
4: هي ميزة المباراة هذه كما قلت انت انه كان فما ريتم دو جو وبطبيعة الحك بطبيعة الحال انه الحكم يساهم في في جمالية اللعب في ريتم دو جو اتاح الافونتاج تقريبا اكثر من 7 مرات استعمل قاعدة الافونتاج كذلك التوصيات ظاهرة متاع اللجنة في استعمال البطاقات الصفراء خاصة في المانكورانت والبنك البدلاء في 3 مباريات شفنا الحكام يسندوا في بطاقات صفراء كسوسوا للمدربين أو للمساعدين وحتى اللاعبين شملهم الانذار احنا المباراة هذية عنا 3 انذارات في البنك واحدة للمدرب المساعد للنادي الرياضي الصفاقسي واحدة للمدرب النادي الرياضي الصفاقسي واحدة ضد لاعب من الملعب التونسي كلهم على احتجاجات دونك وقفة صارمة من الحكام وهذه من شأنها أنه في قادم الجولات نلقاو الكوموندي الفروي متاع الديسيزيون هذم أنه المانكورانت ما عادش تقلق برشا الحكام في إدارة المباريات دونك حاجة إيجابية أنهم طبقوا زادة توصيات الإدارة الحالية
3: به شنو عنا لقطات في الماتش هذا؟
4: لقطات باش نركزوا الحقيقة على
3: حط الورقة منا باش الميكرو يبدأ مقابل
4: باهي دونك ديسفونكسيونمون مازلنا
3: الى حد الان بدايه موفقه جدا
4: دونك نقولوا احنا 5 لقطات
3: باه
4: اللقطه الاولى تزامنت في الدقيقه 9 مع اصابه هشام بكر لاعب نادي الرياضي الصفاقسي الحقيقه كان هو اقرب للعب الكره ونجح في لعب الكره لاعب الملعب التونسي بالرغم انه الى لسي تريني لو بي نتاعو ما حاولش انه يجبدها ولكن الكونتاكت كان مينيم ما فيش خطورة وكان على الرجل اليسرى في حين أنه الإصابة كانت على الرجل اليمنى لأنه صار له بلوكاج مع أرضية الميدان
3: ويبدو أنه إصابة من نوعا ما اختيرة شوية ده.
4: وهذا الإشكال
3: حسب كريم النفطي يقول بيروني
5: بيروني دونك زما 2-3 موا مينيموم
3: بون في انتظار نتاكدوا اكثر انه نوعيه الاصابه شنو هي بالضبط
5: اذا فراكتور ولا ماشي
3: حاولوا قدوره يسمع فينا حاول يتصل
4: بالاطار
3: الطبي للنادي الصفاقسي
4: معناتها تنجم تاكد انه راهو ارضيه الميدان غالبا ما تكون عائق صحيح. للاعبين وللحكام راهو وغالبا ما تتسبب في اصابات خطيره راهو
5: صحيح
3: باه
4: اللقطة الثانية
3: اللقطة الأولى دونك لا تستحق الانذار
4: لا
3: لقطة
4: تستحق
3: عادية واضح
4: لا تستحق الانذار وكما قلنا مخالفة دو فوالا دقيقة 35 هدف النادي الرياضي الصفاقسي لهنا انطلاق من الركنية ومن بعد باسون روتري وتصويبه في اتجاه المرمى من مسافة 20 متر كان اللاعب أوكبولي رقم 33 في وضعية تسلل ولكن لا بوزيسيون نو سوفي با باش احنا نعطيو التسلل لانه ان با امباكتي لا على الحارس ولا على المدافعين دونك هدف سليم
3: يعني كان في تسلل في موقع يعني سلبي ما
4: موقع سلبي لا يؤثر
3: لا يؤثر على لا الحارس,
4: لا الحارس ولا المدافع
3: ولا المدافعين وبالتالي تواجده في التسلل من عدمه ما عنده حتى معنى وبالتالي هدف
4: صحيح
3: شرعي اللي بعد
4: دقيقة 53 انفراد لاعب الملعب التونسي مع الحارس دحمان ودحمان لعب بالكرة والحقيقة لهنا تمركز الحكم مكنوا من أخذ القرار السليم ثم غرفة الفار قامت بالواجب نتاعها لا تشيكي لاكسيون كيفاش فهمنا انه الفار لا تشيكي لاكسيون حاجه ايجابيه بديس بن صالح بعد بضع ثواني عمل لو لونغاج كوربوريل والجيستويل للجمهور وللاعبين انه ما فماش ضربه جزاء
3: كي اللعبه تمشي عمل ما ثم شيء ما دار انا سمعت الفار وما ثم حتى شيء
4: صحيح.
3: هذه من الحاجات النادره اللي ما كناش نشوفوها برشا
4: اي مهمه جدا
3: هذه مهمه جدا احنا وحدنا بقينا اسكو باش ترجع للفار ما ترجعش للفار ثم ما ثماش انه واضحه الصوره ما ثماش ركله جزاء ولكن الجيست اللي عمله هو فهمنا انه الفار قال ما ثم حتى شيء
4: المبدا انه الحكم ما يزفرش للاعبين فقط، يزفر حتى للجمهور، الجمهور اللي كونسيرني باللعبه
3: بحال ما يخاطب الجمهور ولا يخاطب الميكرو،
4: اللاعبين والابنك والجمهور، وصلت المعلومه للشاهد المشاهدين زاد في
3: واضح. ثم
4: ثم دقيقه 57 الحقيقه تدخل يبدو فيه عنف، ولكن لاعب النادي الرياضي الصفاقسي كان اسرع ولعب بالكره، لاعب الملعب التونسي خذا ليبول نتاع اللاعب نادي الرياضي الصفاقسي بالكويس نتاعو، ما كانش تكتسي خطوره، والانذار كان كافي، وباديس قام بانذار اللاعب في محله. دقيقه 72 هو هدف تعادل الملعب التونسي. لهنا نحب نشكر برشا باديس بن صالح، لانه ظهر انه حاضر فنيا وبدنيا، وكانت لا كونسونطراسيون بارفيت.
3: كان نجم يرجعوني مثلا ركله جزاء ولا غيره،
4: كان نجم يفسخ هدف كريم. هي اللقطه كانت اولا مسبوقه بمخالفه لفائده الملعب التونسي، خلى لافونتاج واشر له بيدو.
3: نحكي المخالفه اللي في الوسط، هي مش اللي قدام، مش اللي في الكولوار، مش اللي بجنب
4: اللي قدام
3: صحيح
4: قدام منطقه الجزاء، كانت مخالفه لفائده لاعب الملعب التونسي، اشر بيدو واعطى افونتاج، تخلى اللاعب الثاني زميله منطقه الجزاء، عند التوزيع صار دوبل كونتاكت ولمست الكره يد اللاعب النادي الرياضي الصفاقسي. لو استعجل باديس لهنا واعلن على ضربه جزاء يكون الهدف
3: تفسخ، على فرضيه انه ما ثمش ما خلطش على الكره ولا خرجت سيمتر ولا خرجت كورنير، ركله الجزاء لهنا تكون صحيحه ولا مو صحيحه حسب ما
4: لا
3: ماهيش ركله جزاء؟
4: لا لا لا، هو كونتاكت عفوي وصار سبقه كونتاكت من جسم اللاعب.
3: علاش نسأل فيك انا؟ لانه هو لو عمل كم الافونتاج نتاعه ووزع الكره كانت نجم تكون ضيعها المهاجم وقت اعطيتك الافونتاج،
4: فرضيه من فرضيات اللعب،
3: فرضيه، ولكن اعطيتك فرضيه الابعد انا، انه مثلا ما خلطش عليها المهاجم بعد ما ضربت في يد مدافع النادي الرياضي الصفاقسي وخرجت ركنيه، هل هي ركله جزاء ولا دونك ماهيش ركله جزاء؟
4: هو باديس بن صالح
3: واضح
4: في تطبيقه لبروتوكول فار خلى اللعبه تلعب، مش يحط ركنيه، الفار باش يرجع باش يتشاكي اللقطه ومش يكتشف انه صار كونتاكت بجسم اللاعب، بين جسم لاعب نادي الرياضي الصفاقسي والكره، ومن بعدين ارتطمت باليد نتاعو لا وجود لضربه جزاء. مي لو ميريت بتاع بن صالح انه خلى افونتاج في المخالفه، طبق بروتوكول فار، تسجل الهدف، دونك إليا فيليسيتي.
3: واضح، دونك هذا هما اللقطات اللي عندنا،
4: هذا هما دونك جوست بور ريكابيتولي على الجوله هذه.
3: باه
4: لافونتاج حسن استعمال لافونتاج من الحكام الكل، لي زافيرتيسمون اللي تعطوا في الابناك توصيات واضحه وطبقوهم، لا كونديسيون فيزيك، لوم طفيف على باديس بن صالح في قالب نصيحه، راهو القرب من العمليه نو سينيفي با فورسيمون انك باش تشوف بالكدا، لا بروف انه كانت مخالفه على في الشوط الاول بدون امباكت، مخالفه على طرابلسي اعطاها للملعب التونسي، و دو ريبريز الى ايفيتي لو بالون، وحتى في دقيقه 65 اصطدم بلاعب من اللاعبين الموجودين في الميدان. دونك الحضور البدني حاجه نشكروها عليها، ولكن التمركز pour ne pas gêner le jeu et les joueurs. Voilà.
3: واضح المعلومه اللي توصلنا المؤكده انه هشام بكار كسر وغياب اقل شيء 3 اشهر، بيروني ولا شوفي ما احناش متاكدين 100%، خاطر تواصلنا مع اطراف من نادي الصفاقسي مبدئيا يقولوا شوفي حسب قدور توا بون نفتي، ولو انه نفتي قال خلي الاطار الطبي يتكلم، قال مبدئيا ممكن اعطى رايه بيروني. في كل حالات الكسر موجود، وفي كل الحالات اللاعب سيجري عمليه مطلع الاسبوع القادم، وغياب مينيموم 3 اشهر، نجم يوصل حتى 6 اشهر، معناتها نجم يوصل اكثر. دونك غياب هشام بكار عن النادي الصفاقسي تقريبا لغايه بريسك مع نهايه مرحله الذهاب
5: ديسمبر،
3: حتى ديسمبر هذاك علاش انا قلت لك مرحله الذهاب شر لاباس هشام بكر. خلينا نسمع شنو قال كريم نفتي المدرب المساعد في النادي الرياضي الصفاقسي.
15: تلقى لا بيرفورمانس تحب عليها في نحكي سيرتو فيزيكمون ابارتي دو تروزيام جورني، وبدينا روتار يعني جوستيف يعني السنة في البريباراسيون، لكن مباراة متكافئة الحقيقة جينا على 3 بوان. بون فيزيكمون تعبنا برشا دوزيام ميتون على خاطر كيما قلت تيران ناقصين براتيكمون في البريباراسيون اون سيمين ودي سيمين ساتيسفي بالرونبون تاع الاولاد الحقيقه اصابه بكار زيد من الاول وخروجه كان ينجم شانجمون يعاوننا احنا اون دوزيام ميتون ضروره الشانجمون اللي صار نتمناو ان شاء الله بالشفاء العاجل تعادل عادل الحقيقه حبينا نربحوا الحقيقه لكن هيك يحكم ديما نقول راهو فما دي تون فيب دي تون فور احنا في لي تون فيب نتاعنا قلت لك يعني احنا متراجعين برشا على المستوى البدني بارابور ستاتونيزيان وبقيه الفرق التونسيه لكن خذينا في التون فيب نتاعنا اون جيري حبينا نتفاداو بعض الاخطاء اللي هي بسيطه جدا تاع تمركز تاع كومونيكاسيون في كذا لكن على غالب هي بتقول لي انت احنا جاونا زوز وضعيات
16: فما وضعيه وفرصه وهدف احنا جاونا قداش من وضعيه بعد اول الشوط الثاني ما عرفناش كيفاش نستغلوه ستاتونيزيا جد اكثر من فرصه عادي جدا هذه في كره القدم لازم تتقبل ساعات تتحمل لكن اعطيهم الصحه الاولاد كانوا موجودين وتحملنا وخرجنا باخف الاضرار
3: واضح هذا كريم النفطي طبعا ما يتحكى اكيد بعد تصريح كريم النفطي وكذلك توتزي ماريكو المدرب الجديد والبرتغالي الجنسيه للملعب التونسي
17: جي كوا كي لا بريمير ميتو اي تي ايكيليبري اون سافي كي سيت ايكيب سي كوم لاني باسي سي بوكو دانجيرو كو بالاريتي اي سا فير لا ديفيرونس او بريمير ميتو اون اريفي كيلكو فوا ا سورفاس ادفيرسير مي Je crois que ça a été un match très très équilibré la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, c'est une autre histoire. Je crois que ce n'est pas normal le nombre d'occasions qu'on a créées. Au championnat tunisien, ce n'est pas normal de créer 5-6 occasions claires du but. Et on a arrêté seulement ça, à faire le but. Et parce que ça, le nombre d'occasions qu'on a créées, c'est vraiment bien. On a très bien joué, très bon mouvement. Je crois que un intéressant qualité de jeu, mais le football c'est avec le but marqué et on a raté seulement ça. Mais un très bon match de mon joueur et de mon équipe.
18: Il a beaucoup de chaleur aussi, mais c'est pas normal cette chaleur. Je crois que aussi le premier mi-temps a été un match typique de première journée du championnat. Et avec cette chaleur, c'est pas facile de jouer, mais sur la condition pour les deux équipes. On s'entraîne quelques fois aussi avec cette chaleur pour prendre l'habitude de ça, parce que ça c'est l'horaire du match et on va jouer avec ça.
3: واضح هذا مدرب ماريكو مدرب الملعب التونسي كيفاش شفت المباراة وكيفاش تقرأ تصريحات المدربين؟
5: بوه نبدأ نحكيه على المباراة قبل كل شيء وبعد نحكيه على التصريحات. أول حاجة زوز فرق براتيكمو بديو بنفس الخطة اللي لعبوا بها الموسم الفارط. استاد الكاتروا تروا سي سي اس لابلي بار لعب بثلاثة ستة واحد
3: دونك مش ثلاثة خمسة
5: لا مش ثلاثة خمسة اثنين خاطر موتيابا كان يدور أتور دو أوكبولي ما كانش رأس حربة ثاني صريح دونك هذي الخطة وفي الوضعية الدفاعية سي سي اس لقى روحه يلعب خمسة أربعة واحد دونك هذه الخطة اللي لعبوا بها زوز فرق. بون المقابلة كبداية موسم انا نشوفها مقابلة مقبولة جدا من زوز فرق اي سورتو من الملعب التونسي. بون نجيو اون باراليل نحكيو على التحليل والتصريحات. الشوط الاول متكافئ سيبري
3: دونك لهنا كيف ما صرح
5: المدرب ولا توتزي فوالا خاطر سي سي اس من الدقيقه الاولى الدقيقه 17 لقى برشا صعوبات باش يطلع بالكره بعد الفرصه اللي جات للطرابلسي في الدقيقه 18 سي سي دخل في الطرح ولا براتيكمون الماتش متكافئ وخذا في بعض الاحيان سي سي شويه افونتاج لكن عموما شوط متكافئ جاء الهدف في الدقيقه 35 هدف ممتاز للطرابلسي تحت انظار الناخب الوطني
3: مراد الملكي
5: مراد الملكي حاضر خاطر سمعت الناخب الوطني
3: مساعد
5: دونك تحت انظار مساعد الناخب الوطني هدف ممتاز. بون الشوط الثاني دوميناسيون توتال
3: ميديس فيرسي جاتو وضعيه اخرى كذلك في الشوط الاول
5: جاتو في الشوط الاول وجاتو وضعيه اخرى في بدايه الشوط الثاني تقريبا في الدقيقه 53
3: ثم نقطه اشتراك هنا في كل الوضعيات ان تقريبا الكل كان مساهم فيها جمال موتيابا
5: جمال موتيابا اليوم من افضل اللاعبين اللي
3: ساهم في كل اللقطات اللي جابت الهدف عمل هو ديفياسيون بالراس رغم انه قصير القامه وبقية تيزاكسيون كل تقريبا.
5: حتى الفرصة الترابلسي اللي شاتها وشاد الجارديان في دقيقة 17 كان الاسيست كان من موتيابا. دونك موتيابا عمل مقابلة ممتازة في مقابلة اليوم حتى الترابلسي.
3: فهمني علاش سألك أما ماشي لك هكا.
5: فهمك معنا السؤال من بعض.
3: أي صحيح.
5: الشوط الثاني شفنا تقريبا سيطرة مطلقة للملعب التونسي تقريبا 9 فرص.
3: الفرص من وقتاش بدأت السيطرة؟
5: من دقيقة 46 أول فرصة يظهر لي لنداي دقيقة 46 يظهر لي الفرص اللي ضيعهم من داي يقعد أتاكون فاز اللي كاملة باش يضيعهم هو ضيعهم في الماتش هذايا فقط وفرص سهلة مش صعيبة دونك أنا نشوف الماتش هذايا نتيجة 1-1 أنا نشوفها كان أقرب الملعب التونسي أنه يفوز بالمباراة باعتبار عدد الفرص اللي جاوا في المقابلة اليوم دونك الترابلسي قلنا في سي اس اس موتيابا حسام مدو كيف كيف مونديكو كيف كيف زاد دحمان في الشو في المقابلة عموما عملوا مقابلة محترمة مثلوثي كيف كيف الملعب التونسي الحقيقة المدرب اللي
3: حاتم بوليلا كذلك البريباراتور متاع ليكيب ناسيونال كان موجود وحاضر للمباراة
5: دونك قلنا الشوط الأول حكينا عليه الشوط الثاني الملعب التونسي زاد تحرك في الزوز تغيير في ثلاثة تغييرات اللي عملهم ديجا في دقيقة 61 ادخل رفاء الرياحي ادخل بركات وادخل
3: خاصة دخول بركات كان مهم جدا
5: بركات حرك الجهة اليسرى هو والخميسي في المومون هذاك كان ينجم يكون فما تغيير في السي اس اس اما لوميليو اكسي لوميليو ريليور اللي على اليمين يكون غيث صغير والا دربالي لانه ليزانديس والا المؤشرات انه الملعب التونسي بخذا لاسوندون على لي زادفيرسير نتاعو ديريكت في الشوط في المومون هذايا كانت واضحه كان ينجم يكون تغيير خاطر ديجا النفطي حكى على جانب مهم وعامل مهم هو الجانب البدني دونك يظل يتاخر سي اس اس في التغييرات عكس المدرب التوتزي اللي عمل تغييرات الثلاثه هذوما دايور هما اللي شاركوا في عمليه الهدف في دقيقه 73 التمريرة الأولى من بركة الحميدي اللي دخل لولاي الخميسي عمل
3: تري
5: ورفاء الرياحي سجل الهدف دونك قلنا اللي فما معلومة فما حاجة أنا شفتها اللي حسب رأي فما دي مومون في الماتش وإلا في أوقات فما حسامادو وغيث الصغير ما ينجموش يلعبوا مع بعضهم في وقت فما مباريات ولا فما اوقات من المباريات ما نجموش يلعبوا بعضهم لانهم لي رول
3: هذا هذا سيلوكا نتاع مباراه اليوم مثلا
5: سيلوكا في الشوط الثاني نتاع ماتش اليوم حاجه اخرى سي اس اس اليوم الاورلا ما عرفش يستغل الضعف الواضح في محور دفاع الملعب التونسي لانه الملعب التونسي على مستوى لي دو زاكسيو برونابل ياسر في ماتش اليوم واليوم السي اس اس ما لقاش الوضعيات والا وضعيات بالعدد نحكي النومبر نتاع لي زوكازيون ما كانوش كبار باش ينجم بروفيتي من الضعف هذايا بون اوكبيل اوكبيل
3: ما لقاش ما ينجمش يكون لانه ندي سيغسي ما لعبش مثلا بخط 3-5-2 لانه العاده نعرفه مثلا اوكبولي كراس حربه كان حتى كتزيما تاكون قبولي الموسم الماضي في وقت اللي كان متواجد عمر بن علي ونعرف الكل انه يد بالويفي هو اللي كان يلعب في المكان هذاك بلاست موتيابا وموتيابا يوخر يكون هو صانع ألعاب لعب بتحفظ النادي السيغسي مقارنة بخطة الموسم الماضي ولا مازلنا ما نعرفوش الجاهزية البدنية للاعبين مازلنا فيها ولجة ولا
5: فما معطيات ما نجموش نعرفوها اما كي تشوف التشكيلة في بدايتها في اول مقابلة تقول اللي فما حذر نوعا ما فما تخوف من المقابلة الاولى من لونتام تاع الشامبيونات دونك فما اختيارات ممكن لتدعيم منطقة وسط الميدان
3: إصابة الرحماني نجمو نقولوا اثرت لانه زاد يقول لك انا اليوم اللاعب يد بالويفي ما عنديش دي دوبلور في الخط الهجومي على دكة البودلي في انتظار انه جوسنا لولاند وكذلك يجهز لانه ما هوش جاهز
5: لا شوف اول ماتش ليه باش يكون في السيزون ما نجموش نقولوا مؤمن الرحماني
3: لا ما نحكي لك توجه الرحماني كان يخليه نجم يكون اساسي كما كان في المباراه الوديه اوبسيون عندك بالويفي معه ولكن اليوم في ظل غياب الرحماني نخسر اوبسيون بالويفي منذ البدايه نولي ما عنديش دوبلور القدام في الشوط الثاني
5: انا ديما كمدرب نغزر المقابله من الاول ما نحكيش من بعد لي شونجمون من نجم بعد ما نعملهمش اعطيني نربح الماتش نتاعي في من منذ بدايه المقابله نعمل لي شوا نتاعي بجراه باختيارات هجوميه deux attaquants de pointe اذا تحب تلعب 3-5-2 هذا نحكيو في العموم راه ما نعرفوش شنو اللي صار ولا شنو لي شوا اللي عمل
3: جمال موتيابا كان تقريبا اخر لاعبين التحاقا بالمجموعه دونك ما عملش بريباراسيون كامله ولانه هو حتى المجموعه ككل حسب كريم النفط يقول ما زالت ما هي جاهزه تحب لها انسومان دو سومان على الاقل باش تكون جاهزه على المستوى البدني هذا اللي يفسر ربما خروجه وهل خروجه اثر على المجموعه
5: لطافي حسامد بون مش حسامد موتيابا الملاعبي اللي اكثر ملاعبي كي سيس تاخذ الكره وتحب تمشي القدام يلقى الملاعبي موتيابا
3: موتيابا ايه مش نسالك على موتيابا تو
5: هي موتيابا معناتها اكثر ملاعبي كي ياخذ كره ينجم يامن لا ترانزيسيون والتحولات والبناء الهجومي
3: كاش نجم يكون موتيابا الاولى ليه في مباراه اليوم خاصه بعد البريستاسيون اللي قدمها في المباراه الوديه يلعب في نفس المركز تقريبا
5: شوف انا ديما نحكي على ملاعبي ما عنديش فكره كبيره عليه دونك ينجم يكون حل دونك المدرب والستاف تكنيك تاع سيسيس هو الاقرب هو اللي يعرف ملاعبيته شكون اكثر جاهز للماتش هذا ولا لا
3: واضح تحكيميا نجحنا اليوم نجم نقول الحمد لله في جوله اولى وفي دفعه اولى
4: طبيعه الحال
3: غدوه اللعبه اكسح شويه خاطر فيها كلاسيكو دونك باش نتبعوا غدوه كلاسيكو الترجي والنجم الرياضي الساحلي كذلك مباراه نادي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى النجم الرياضي بالمتلاوي النادي الافريقي الترجي الرياضي الجرجيسي الاولمبي البيجي غدوه اكيد باش تكون موجود معنا تجي تفرج معايا كالعاده هاي كالعاده تجي تفرج معايا دونك في الكواليس تفرجوا مع بعضنا نكون معاكم انا غدوه من 3 نتاع العشيه ان شاء الله حتى الثمانيه نتاع الليل سبور ماج انيس غدوه في الريكاب كالعاده
5: ان شاء الله
3: من 7 للثمانيه شكرا توت ليكيب شكرا صبري البوعزيزي بدا معانا اسماعيل القطي وشكرا كذلك حسام الدين الحلواني شكرا لسنا القطي الحقيقه تعبت برشا معانا خاصه انك لديكلاراسيون والوقت القصير عطيها صحه سنا وكذلك بقيه الزملاء في قسم الرياضه عبد القادر رقيت الاخبار لحظات يكون معكم فادي مبارك بون ويكاند الناس الكل نرجع لكم غدوه ان شاء الله في سبور ماج ونقل وتصريحات للمباريات الدفعه الثانيه من الجوله الاولى تصبحون على محبة
19: ديوان اف ام عسلامة
20: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
21: وديما نحبكم برشا ديوان اف ام
19: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
22: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
23: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
19: ملا كابتن موجة صفاقس
24: على 91.2
19: تونس
24: 93.5
19: نابل والوطن القبلي
24: على 106
19: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
24: ديوان اف ام صوتكم
19: ديوان اف ام فلاش نيوز
25: موجز الثامنة مساء ديوان اف ام عسلمة تونس تتصدر دول شمال أفريقيا وتحل في المرتبة الثالثة أفريقيا والخامسة والسبعين عالميا في مؤشر ليغاتوم للازدهار لسنة 26 و2000 محققة 64 نقطة وفق نتائج المؤشر الصادرة عن معهد ليغاتوم البريطاني وشمل التصنيف 161 دولة حيث تقدم تونس على المغرب الذي جاء في المرتبة 76 عالميا والجزائر في المرتبة 83 وليبيا في المرتبة 115 ومصر في المرتبة 120 ويقيم مؤشر الازدهار ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التنمية والحرية والمجتمع ويعتمد في إعداد ترتيبه على 160 مؤشرا وأكثر من 615 ألف معطى مستمدا من عشرات المصادر الدولية حريق اندلع اليوم بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتمة وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهة

والأمنية وتنظيم حركة المرور. وعلى الصعيد السياحي، المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني يؤكد أن ولاية القيروان على استعداد لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية. والعلويني يضيف أن طاقة الاستيعاب السياحية بالجهات تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة، لافتا إلى تسجيل إقبال واسع وحجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. وفي الشأن الدولي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يوجه تحذيرا إلى قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة، وذلك إثر ورود أنباء عن وجود طائرات وناقلات وقود أمريكية في مطاراتها، مضيفا أن الدول التي استقبلت تلك الطائرات حولت أراضيها إلى معاقل للعدو ولا داعي للشكوى لاحقا وفق قوله. الجيش الأوكراني يعلن أنه شن هجوما على مصفاة للنفط في منطقة سامارا الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق في المنشأة. ومن جهته، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول اليوم إن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم بغارتها على أهداف اقتصادية روسية، مضيفا أن موسكو سترد باستهداف أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية في أوكرانيا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودنبارك.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم كل ليله من 7 ل 9 العاده، مي ليله سبيسيالمون نبداو معاكم ابارتير من 8 نتاع الليل، جوستومون بعد المباريات وبعد الحوصله اللي كانت مع كريم والليكيب الكل بيان سور في في الكورة. إن شاء الله تكونوا عملتوا موكيف ديجا بالكورة، إن شاء الله تفرشوا على ماتشويت، إن شاء الله عجبتكم الانطلاقة متاع الموسم الرياضي هذي، إن شاء الله زادة ما نشوفوش من مشاكل متاع العادة، وإن شاء الله تتعدى كرة القدم متاعنا كلها سبورتيف. أنتوكا أنا أقولكم كيما العادة برشا برشا موسيقى حاضرة معنا في الليلة. حسام الحلواني سيد المخرج لليلة، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو ديراكتومون. لي ديبي متاعنا يكونوا توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش نسمعوا جديد متاع سان لوفان محمد عساف في ماسكارا.

مش تلقاو من بعد شوية بابلون وجديد متاحهم مع حسين الأسنامي، مش تلقاو مستر بروبس، مش تلقاو كليل، مش تلقاو كود بلاي تو لايت. هذه الموسيقى متاعنا وأكثر من هكا سيغمون البداية متاعنا تكون تسويت مع دي جي دارك. على بينا هذه الموسيقى متاعنا. بونيكوت انتم تسمعوا.

0: Qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, وما زلنا متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. يبقى ديراكتومون الموسيقى متاعنا كيما العادة, لو رونديفو نهار السبت يكون مع الأغاني التونسية. هذيك علاش من بعد شوية باش نسمعوا نور الدين الكحلاوي, باش نسمعوا صلاح الفرزيد, باش نسمعوا الهادي دنيا, فوزي بن قمرة, سمير لوسيف, إتو سويت باش خليكم مع تليلي القفسي, جيب الواد الواد. هذي الموسيقى متاعنا, عملوا بون كيف. احنا راجعين معكم بعد الأخبار في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. تواصل عمليات البحث والتمشيط اثر غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس. كان على متنه 14 شخصا اصيلي بنقردان وشخص واحد اصيل جرجيس. والمتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى أن الوحدات البحرية والساحلية للحرس الوطني تواصل مع جيش البحر وغواصي الحماية المدنية تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وتقسيم المحاور والتمشيط في أعماق البحر لضمان نشاعة تدخل مدعومة بالوحدة الجوية للحرس الوطني وجيش الطيران. وجبابلي يؤكد أنه تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ تحت إشراف والي الجهة، كما تم فتح قضية عدلية موضوعها تكوين وفاق بقصد تسلل عبر الحدود البحرية ناتج عنه الموت.
2: بالتنسيق مع النيابة العمومية واستشارتها تمت مباشرة قضية عدلية في تكوين الوثاق في خصوص الهجرة الغير نظامية الناجم عنها الموت، وكذلك كانت الوحداتنا البحرية والساحلية وكذلك جيش البحر وغطاسي الحماية المدنية على الموعد، وكانوا يقوموا بعمليات التمشيط خاصة وتقسيم المحاور على مستوى البحر خاصة في الأعماق، إضافة إلى الوحدة الجوية للحرس الوطني و الجيش الطيراني.
1: ومن جهته مدير المستشفى الجهوي بجرجيس محمد الغندري يؤكد استقبال المؤسسة الاستشفائية لأحد الناجين من حادثة الغرق، موضحا أن المصاب خضع للمعاينة والتكفل الطبي الفوري، حيث أظهرت الفحوصات تعرضه لحروق من الدرجة الأولى في مناطق متفرقة من جسده، إضافة إلى فقدان مؤقت للذاكرة، وقد تم إيواؤه بقسم الطب العام للتعافي واستقرت حالته الصحية حاليا. وفيما يتعلق ببقية المفقودين، أكد مدير المستشفى أنه لم يتم حتى الآن إيداع أي جثامين إضافية تم انتشالها بالمستشفى، مشيرا إلى استمرار المتابعة والترقب بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3: على اثر الفاجعه اللي صارت البارح الدقيقه 8 ليلا جابوا لنا شخص اللي هو يسمى احد الناجين من غرق، لبس عليه عنده شويه حروق على مستوى البدن من الدرجه الاولى، تم ايواءه بقسم الطب العام، دونك لباس عنده شويه فقدان للذاكره المؤقته، اما التو لباس صحي لبس عليه، اما بالنسبه للبقيه الحق مازال ما جانا حتى شيء على الجثث اللي تم انتشالها، ونستنوا فيهم ان شاء الله ربي يرحم اللي توفوا، وان شاء الله زاد اللي حيين ربي يعطيهم الوقت طيب وإن شاء الله لباس.
1: وفي موضوع آخر، المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك تؤكد أن مصالح الإدارة ضبطت نهاية الأسبوع الجاري برنامجا لتدعيم تزويد مختلف معتمديات الولاية بالمياه المعدنية المعلبة في ظل ارتفاع الطلب على هذه المادة، موضحة أنه تم منذ صباح اليوم توزيع نحو 165 ألف قارورة مياه معدنية قامت

ومن جهته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول اليوم إن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم بغارتها على أهداف اقتصادية روسية، مضيفا أن موسكو سترد باستهداف أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية في أوكرانيا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودمبارك.

نرجع ونشوف غزالي غزالي ناش ناش بحخيان وملي البار

0: sur Diwan FM.
1: Popcorn.
2: أنا سمير زغلول المحامي. حكايتي حكاية عادية جدا. ماشي يا ميرفت انت وامك. شايفاني؟ شايفاني أدرية؟ قابله.
3: أحداث المسلسل تبدأ وقت نتعرف على المحامي سمير أبو الوفاء اللي جسد شخصيته كريم محمود عبد العزيز. المتر سمير كيف ما معروف في المنطقة واحد من أشهر المحامين المختصين في قضايا الأسرة، معروف بذكائه ولسانه الساخر وقدرته الكبيرة على حل المشاكل والنزاعات ما بين العائلات، لدرجة أنه ينجح في حل مشاكل الناس الكل تقريبا. أما المفارقة أنه رغم نجاحه الكبير في حل مشاكل غيره، لكن هو بيده عاجز على مواجهة المشاكل اللي في حياته الشخصية. يعني باب النجار مكسر كيف ما نقوله احنا.
4: العدالة دايما على الحق، بس الحق محتاج محارب، وانا هنا علشان انور عدلان المحارب.
2: بغفرين يا ميرفة تغفى على قضية. انا محاكم الاسرة بتتهز لما بخشها.
4: لا انا طيب يا سمير.
5: لا ولا طيب ولا حاجة.
4: لا انا طيب يا سمير بس طيبة تاني. لا
6: انت اوضة وانا اوضة والقانون في النص.
4: ما تقولي حاجة يا امي.
7: امك مين يا عجلي انت؟
3: أحداث المسلسل تبدأ تاخذ منحى آخر وتتبدل الأمور وقت اللي تجيه الرقصة شاهيناز للمكتب متاعه وتوكله كمحامي عليها في قضية بشتقلب حياته 180 درجة وتدخله في سلسلة من المشاكل والمواقف الكوميدية، لدرجة أنه ملي كان محامي باش يلقى روحه مطلوب للعدالة. ومع دخول شخصية أخرى على الخط باش يزيد النسق التصاعدي للأحداث، وخاصة مع ظهور صديقه أنور اللي جسد شخصيته محمد عبد الرحمن. وفي وسط الأحداث باش نزيدوا نتعرفوا على ميرفت وقدرية وأمل ونادر، واللي وجودهم باش يخلي الحكاية تتعقد أكثر وأكثر. والسؤال لهنا، زعم المتر سمير اللي قادر يحل مشاكل الناس الكل باش يلقى حل أخيراً لمشكلته هو، وشنو اللغز اللي وراء الرقاصة شاهيناز، وكيفاش باش تتطور الأحداث وصولاً للنهاية؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في المسلسل الكوميدي المصري المتر سمير.
7: أنا مش هقدر أوضح أكتر من كده.
6: أنا هقول القاضي إيه؟ هقول له إيه؟
8: مهمتي أبينك ست خيرة.
7: ده أنا أول مرة في حياتي أعمل نمرة خيرية.
3: مسلسل خفيف وصيفي بامتياز، فيه 15 حلقة كهو، مدة كل حلقة 40 دقيقة تقريبا، 40 دقيقة من غيره ولا لحظة ملل. المسلسل بطولة كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، سلوى الخطاب، سارة عبد الرحمن ومحمد أوتاكا وريحاب الجمل وغيرهم من نجوم، وتعرض الأول مرة في رمضان 2026.
9: بخاف على مصلحتك
7: بابا.
6: أنا مش عامل مشاكل بس بنتي وحشتني.
7: أنا
10: مو صحيح بابا مش هيركع البيت تاني عشان انتوا الاتنين ما بقيتوش مع بعض.
3: المسلسل لقى تفاعل إيجابي من جزء كبير من الجمهور، خاصة على مستوى أداء كريم محمود عبد العزيز والكيمياء الكبيرة اللي جمعته بمحمد عبد الرحمن. ومن أكثر الحاجات اللي لفتت الانتباه في المسلسل تقليد كريم البوه الممثل الراحل محمود عبد العزيز، والنقطة الإيجابية في المسلسل أنه حرص على طرح قضايا الأحوال الشخصية ومشاكل الحياة الزوجية في قالب كوميدي.
6: العملية دي هيطلع لنا منها 200 ألف جنيه.
11: انزل أنا بس أدري مش كده على الشقة، عشان لو في كاميرا عطلها، لو في بصمة شفرها، لو في جت خضرها،
6: ولو في بطاطس حمرا. مراتك اوعى ترمي عليها اليمين، هتقلع ملطة على طول.
4: نفقة المتعة 288 ألف جنيه.
2: أنا كمان عايز نفقة متعة.
6: المتر سمير محامي مصر.
3: ملستي ويك، حضر جو السهرية وجيب البوب كورن وتفرج في المسلسل الكوميدي المصري المتر سمير. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانية ديجا. انتو كان نقول لكم كيما العدم العادة هو يكون أولديز الموزيكا متاعنا, ما سبيسيال مون اليوم اخترت اني سمعكم موزيكا وميكس من زين برشا باش نرجع بكم لزاني 2000 تو سويت. هذا اللافتر متاعنا,
1: سهريتنا مازالت متواصلة وهذا

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ليلا. ديوان فام عسلمة. النائب بالمجلس المحلي ببنجردان سامي اللفي يؤكد تمكن الفرق المشاركة في عمليات البحث والتمشيط بسواحل بنجردان من انتشال 3 جثث لضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية، فيما تتواصل الجهود للبحث عن بقية المفقودين. والمصدر ذاته يوضح أنه تم نقل الجثث إلى المستشفى الجوي صادق المقدم بجربة لاستكمال الإجراءات اللازمة وتثبت من هوية أصحابها، مضيفا أن المنطقة تعيش حالة من الصدمة والحزن إثر هذه الفاجعة التي أودت بحياة عدد من أبناء المدينة.
3: كما نعرف الناس كل ما تعرضت المدينة بنجردان ليلة البارحة إلى كارثة بمعنى كلمة، غرق مركب يحمل عدد لباس به عدد كبير من شباب بنجردان اللي فقدناهم البارح. المركب هذا معناها بعد 6 ساعات معناها من الإبحار نتاعو من نقطة الانطلاق من ميناء كتف في بنجردان، في الأثناء معناها خرجت فرق المراقبة وفرق التفتيش، عديد البحارة ومن ليبيا، فرقة إسناد من ليبيا. والى حد هذه الساعه ما تم انتشار 3 جثث، راكب وحيد انجاء معناها بعد 24 ساعه معناها في البحر. اليوم معناتها بنجردان معيش تعيش صدمه، كارثه كبيره حلت بالمدينه. ان شاء الله ربي يرحمها، وان شاء الله توا مازلنا نطلب كان ان ينجموا معناها الفرق الباحث هذه تتحصل عليهم حتى 200 على الاقل معناتها في جانب اخر معناها يطمنوا اهاليهم.
2: ومن جهته المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين شبابلي يؤكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى تواصل عملية البحث والتمشيط إثر غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس وبنجردان، مشيرا إلى أنه تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ تحت إشراف والجة، كما تم فتح قضية عدلية موضوعها تكوين وفاق بقصد تسلل عبر الحدود البحرية ناتج عنه الموت.
4: تم تفعيل المخطط الوطني للجنة والإنقاذ اللي يترأسه سيد والي الجهة بعد ما تأكدت المعلومات اللي كونوا تم 14 مزيرهم من بين المفقودين، وتم إنقاذ الناجي الوحيد اللي بعد 48 ساعة من السباحة تم إنقاذه من طرف بخرة تجارية، واتصلت بعمليات الحرس البحري بمنطقة الحرس البحري بجرجيس وين تحولت الوحدات البحرية.

0: التابعة للحماية المدنية وإدارة الغابات تواصل جهودها المكثفة بمعاضدة عدد من المتطوعين للسيطرة على الحريق ومنع توسع رقعته في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد. وفي الشأن الدولي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول اليوم إن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا، داعيا كل دول العالم إلى عدم الانضمام إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان واشنطن تجديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوطات على طهران. وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تفيد بأن مسؤولا عسكريا إيرانيا دعا اليوم قطر إلى نقل الطيارين الإيرانيين المحتجزين إلى مستشفى على البر، قائلا إنهم محتجزون في المياه وإنهم في حالة بدنية سيئة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاش سبور.
1: ديوان أفهم، هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان أفهم تكون معاكم. ديوان أفهم صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان أفهم.
1: ديوان أفهم صوتكم.
2: ديوان أفهم فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم دارت الدفعه الاولى من اولى جولات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. ملعب تونسي تعادل مع سي اس اس 1-1، ترابا سجل سي اس اس، والفا رياح يعدل البقلاوه في الدزامي تون. ساقط الدير في اولى مبارياته في تاريخ الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم ينتصر ضد شباب الرياضيه بالعمران 2-0 دونك للتقدم. بونتويت زيد العلوي والعمري. حمام سوسه تعادل مع الاتحاد المنستيري دون اهداف، مع تاجيل مباراه اتحاد بن قردين والنادي الرياضي لحمام الانف بسبب حادثه غرق مركب في 14 شاب من اهالينا في بن قردين. غدوة الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية 4:30 متاع العشية عبر منصة ديوان سبور، الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي لقاء كلاسيكو في استاد حمد العقربي بسفارة هيثم جيرات. في الفار نلقاو السلوفيني اسمير ساغرغوفيتش بالنسبه لمباراه سي بي ومستقبل مرسى في 15 اكتوبر ببنزرت. منتصر بالعربي حكم اللقاء امير العيادي في الفار، نجم المتلوي والنادي الافريقي في استاد المتلوي حكم ساحه امير لوسيف. في الفار السلوفيني الكسندر ماتكوفيتش، الترجي الرياضي الجرجيسي الاولمبي البيجي في استاد مصطفى الدوري بميدون حكم الساحه امين الفقير، في تقنيه الفار هيثم جيرات. النادي الصفاقسي جاك مبي متوسط الميدان الكاميروني لاعب السابق لتوال سي ار بي الجزائري، كيف كيف كانت عنده تجربه في البانيا وصل اليوم لتونس. نهار الاثنين يجري فحص طبي قبل الامضاء مع فريق عاصمه الجنوب. من جهه اخرى هشام بكار تعرض اليوم لكسر اسفل الساق، باش يجري عمليه جراحيه مده الراحه مبدئيا اكثر من شهرين. شبيبة العمران أصدر بلاغ احتجاجي بخصوص طاقم تحكيم مباراة الفريق ذو التقدم ساقط الدير. البلاغ طالب بعدم تعيين طاقم التحكيم اللي أدار مباراة اليوم بقيادة حسني النيلي، يعتبر أنه الحكم والمساعدين تسببوا في هزيمة الفريق. واعتبر زاد البلاغ أنه الحكم الرابع أسامة شريط قام باستفزازات تجاه بنك فريق شبيبة العمران. نمشي الألعاب البحر الأبيض المتوسط. في كرة القدم، المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 عام تعادل سلبيا مع منتخب مقدونيا الشمالية. بالنسبة للألعاب الفردية، الميداليات اليوم عن طريق فارس الفرجاني برونزية المبارزة سريحة السابر، أحمد الجوادي برونزية 400 متر سباحة حرة، محمد أمين بن عباس برونزية 200 متر سباحة على الظهر، شيمة تومي برونزية التايكواندو 57 أقل من 57 كيلوغرام، محمد خليل الجندو بفضية أقل من 68 كيلوغرام في التايكواندو. ختم بأبرز مباريات اليوم في الملاعب الأوروبية، والبداية

الدوري الانجليزي الممتاز، فريق هال سيتي انتصر ضد مانشستر يونايتد 2-0، ايفرتون فاز ضد كريستال بالاس 2-0. في الليغا في اسبانيا في ملعب ميستايا لا غالب ولا مغلوب، تعادل سلبي بين فالنسيا وسيلتا فيغو، حاليا مباراة اسبانيول برشلونه وفريق ريال مدريد نلعبوا في الدقيقه 80 من المباراه، والتعادل ايجابي سيد الموقف 2-1. في السيريا في ايطاليا في استاد جوزيبي مياتزا انتر بطل الدوري ينتصر ويضرب بقوه ضد مونزا 4-1، جنوفا ينهزم ضد نابولي 2-0. في الليك ان في فرنسا تولوز انهزم ضد اولمبيك ليوني 2-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في بوانيت. كان معكم قدور، خليكم أبقيت برامجنا، صباح الخير وتحية تونس. ديوانا فهم تبع الموسيقى.

0: Foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان FM عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى أحدى وحدات إنتاج المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا، مضيفا أن رئيس الجمهورية تحول أثر ذلك إلى سود نبهان بمعتمدية صبيخة في إطار متابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالمياه والمنشآت المائية. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو في بيان إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل جرجيس ليلة أمس الجمعة. والاتحاد يحث على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول مع الحادث، إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار بالبشرة المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شدد على ضرورة توفير أجهزة الدولة للإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات المنكوبة ومسانداتها في مواجهة تداعيات الحادث. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أحمد عمارة يؤكد برمجة سلسلة من الأيام تحسيسية لفائدة الراغبين في الانخراط في البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000 الذي يتم بعثه لأول مرة بالجهة، موضحا أن الآلية الأساسية للبرنامج تعتمد على توفير قروض موسمية تفاضلية بتمويل مشترك بين البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي.
2: في إطار بعث لأول مرة البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027، برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أيام تحسيسية لفائدة الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج، وتنطلق إن شاء الله الأيام التحسيسية يوم 26 أوت 2026 بمعتمدية سوق الحد، ويوم الخميس 27 أوت بدار الثقافة بالفوار. سوف يكون اليوم التكويني بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي يوم الجمعة 28 أوت، وبمقر المجلس القروي برجيم معتوك يوم الاثنين 31 أوت، وأخيرا يوم تحسيسي بمقر خلية الإرشاد الفلاحي بدوز الشمالي. ويستهدف البرنامج صغار وكبار مربي الماشية، الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجمعات التنمية، وأيضا الضيعات الفلاحية الراجعة لديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية وشركات الأحياء. يعتمد البرنامج أساسا على توفير قروض موسمية تفاضلية ممولة من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن جيش الاحتلال نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة سمع دويه في مناطق بجنوب البلاد. التلفزيون الإيراني ينقل عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

0: די-ג'יי בולבבע. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان الثام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تبلغ موجة الحر الجديدة التي تشهدها البلاد اليوم الأحد وغدا الاثنين مع تجاوز المعدلات العادية بفارق 6 إلى 10 درجات وتسجيل حرارة قصوى بين 40 و46 درجة وظهور ريح شهيلي. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع يوم الاثنين القادم من الساعة الرابعة ونصف صباحا إلى منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. عدد من أعضاء المجالس المحلية والجهوية بزغوان يؤدون سبت زيارة عمل إلى المستشفى الجهوي بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة. والنائب بمجلس الجهة والأقاليم عن ولاية زغوان رفيق شنوفي يؤكد بالمناسبة أن المستشفى يعاني من جملة من النقائص والإشكاليات رغم تدعيمه مؤخرا بعدد من التجهيزات والمعدات الطبية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين ظروف العمل والارتقاء بالخدمات الصحية المزداة للمرضى.
2: المستشفى الجهوي حاليا في اشغال، معناها في اشغال ان شاء الله تتسارع من الاشغال الاساس باش المستشفى الجهوي معناها يولي مستشفى جامعي وهكا تتحسن اكثر من الخدمات الصحيه في المستشفى هذايا. بالنسبه للنقائص كما هو مشكل وطني، معناها نقائص في الموارد البشريه سواء اطباء واطار شبه طبي وعمله خاصه العمله وانا الموظفين والحراس، معناها هذا زاد مشكل كبير. بالنسبة للزغوان معناها يلزم يكون رئيس لقسم الاستعجالي اللي باش ينظم العمل معناها الإداري العمل اليومي معناها الإطار الطبي والشبه الطبي في القسم هذايا. زاد ماذا بينا معناها أعوان حراسة نظام لتنظيم الدخول وخروج المرضى. ما ينفيش هذايا معناها ثم عديد وعديد النقائص كما بقية المستشفيات في تونس الكل.
1: وفي الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني ينقل عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها، مضيفا أنه سيتم استهداف المسارات الأخرى التي يصدر عبرها النفط من الخليج. خفر السواحل الهندي يفيد بأن هيئة الإنقاذ البحري فقدت السبت الاتصال بسفينة شحن غرقت قبالة السواحل الشرقية للهند، وكان على متنها طاقم يضم 24 فردا من بينهم 20 صينيا وثلاثة من ميانمار وفرد واحد من بنغلاديش. وخفر السواحل الهندي يؤكد أنه أرسل سفينتين لمهمة البحث والإنقاذ حيث تم إنقاذ شخصين كان على متن قارب نجاة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.